اللهم إنا ندعوك براعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل؟ يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عطوف لطيف خبير.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والمسامع.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. قرر العلماء في هذه الآية 7 مسائل، استعرضنا 5 منها في اللقاء الماضي ونكمل ما تبقى. فبالنسبة للمسألة 6 في هذه الآية، فقد قرر فيها العلماء أن الواجب على معطي الصدقة كان إماما أو مالكا أن يراعي أحوال الناس، فمن علم فيه صبرا على الخصاصة وتحليا بالقناعة آثر عليه من لا يستطيع الصبر فربما وقع في السخط. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه في النار على وجهه. أما المسألة 7 والأخيرة في هذه الآية

ففي قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافا، ومعنى لفظ إلحافا هو الشمول بالمسألة إما للناس وإما في الأموال، فيسأل من الناس جماعة ويسأل من المال أكثر مما يحتاج إليه. وقد روى المفسرون عن قتادة أنه قال ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الحليم الحيي الغني النفس المتعفف، ويبغض الغني الفاحش البذيء السائل الملحف. ولم يصح لهذا الحديث أصل ولا عرف له سند، لكن مسلم روى عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فنخرج له مسألته مني شيئا وأنا كاره فيبارك الله له فيما أعطيته. وروى مالك عن الأسدي أنه قال نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، فقال لي أهلي اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله لنا شيئا نأكله، وجعلوا يذكرون من حاجتهم. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد ما أعطيك، فولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول لعمرك إنك لتعطي من شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يغضب علي ألا أجد ما أعطيه، من سأل منكم وله أقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله أوقية فهو ملحف. فتبين بهذا أن الملحف هو الذي يسأل الرجل بعدما رده على نفسه، أو يسأل وعنده ما يغنيه عن السؤال، إلا أن يسأل زائدا على ما عنده ويغنيه وهو محتاج إليه، فذلك جائز. ويروي ابن العربي بأنه سمع بجامع الخليفة ببغداد رجلا يقول هذا أخوكم يحضر الجمعة معكم وليس له ثياب يقيم بها سنة الجمعة، فلما كان في الجمعة الأخرى رأيت عليه ثيابا جددا، فقيل لي كساه إياها فلان لأخذ الثناء بها. وبذلك فإن السائل يكرر المسألة إذا رده المسؤول، والسائل يعلم أنه قادر على ما سأله إياه أو جاهل بحاله، فيعيد عليه السؤال إعذارا أو إنذارا ثلاثا لا يزيد عليه، وذلك جائز، والأفضل تركه والله أعلم. ونشرع معكم في آية أخرى حيث يقول المولى عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقرر العلماء فيها خمس مسائل، فأما المسألة الأولى ففي سبب نزولها، حيث ذكر من فسر أن الله تعالى لما حرم الربا قالت ثقيف وكيف ننتهي عن الربا وهو مثل البيع، فنزلت فيها هذه الآية. أما المسألة الثانية فيقرر العلماء من خلالها بأن

فقوله تعالى في هذه الآية كناية عن استجابة في البيع وقبضة باليد، وذلك لأن ذلك إنما يفعله المربي قصدا لما يأكله، فعبر بالأكل عنه، وهو مجاز من باب التعبير عن الشيء بفائدته وثمرته، وهو أحد قسمي المجاز كما هو تعريف في تقسيماته. أما بالنسبة للمسألة الثالثة فتتصل بالربا وما يتصل به من أحكام، وهو ما سيقع في تفصيل هذه الآية في لقاءات أخرى إن شاء الله. وقد قال العلماء في هذه المسألة بأن الربا في اللغة الزيادة، ولا بد في الزيادة من مزيد عليه تظهر الزيادة به، فلأجل ذلك اختلفوا هل هذه الزيادة عامة في تحريم كل ربا أو مجملة لا بيان لها إلا من غيرها. والصحيح أنها عامة، لأنهم كانوا يتبايعون ويربون، وكان الربا عندهم معروفا، حيث يبايع الرجل الرجل إلى أجل، فإذا حل الأجل قال أتقضي أم تربي، ويعني أم تزيدني على مالي عليك وأصبر أجلا آخر، فحرم الله تعالى بذلك الربا وهو الزيادة. ولكن ما كان كما قلنا لا تظهر الزيادة إلا مع مزيد عليه، ومتى قابل الشيء من غير جنسه في المعاملة لم تظهر الزيادة، وإذا قابل جنسه لم تظهر الزيادة أيضا بإظهار الشرع. ولأجل هذا صارت الآية مشكلة على الأكثر، معلومة لمن أيده الله تعالى بالنور الأظهر. إن من زعم أن هذه الآية مجملة لم يعرف مقاصد الشريعة، فإن الله تعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وهو منهم بلغتهم، وأنزل عليهم كتابه تيسيرا منه بلسانه ولسانهم، وقد كانت التجارة والبيع عندهم من المعاني المعلومة، فأنزل عليهم مبينا لهم ما يلزمهم فيهما، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والباطل كما تم بيانه في كتب الأصول هو الذي لا يفيد، وقع التعبير به عن تناول المال بغير عوض في صورة العوض. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع، ومن الكسل والبخل والجبن ومن الهرم، وأن أرد إلى أرض للعمر، ومن فتنة الدجال وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إني نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به نبيك محمد، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

إلى نفسي: إلهي لا تكلني، وهيئ للهداية والرشادة، فإن النفس شيطان مريد، إذا لم تهدها ازدادت عنادا، فهبها الرشد يا رباه، واجعل لها التقوى إلى الجنات زادا. وما للعبد إن ضلت خطاه سواك، وهل لعبد ما أرادا؟ على باب الكريم حططت رحلي، وقد تاب الفؤاد وكم تمادى. على باب الكريم حططت رحلي، وقد تاب الفؤاد وكم تمادى. وما لي غير لطفك يا إلهي، فإن القلب للتواب عادي.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وجهه إلا وجهه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي وأخواتي، ما زال الحديث في قصة آدم وإبليس وقضية النزول إلى الأرض، وقد تحدثنا عن بعض المسائل التي ممكن أن نستفيد منها من خلال عرضنا للقصة، ونذكر بعض المسائل أيها الإخوة والأخوات التي نستفيد منها لحياتنا نحن. فمن تلك الفوائد أننا تعلمنا من خطيئة أبينا آدم عليه السلام، تعلمنا قضية التوكل على الله سبحانه. فبما أن آدم وحواء قد أخطأوا، فإن خطيئة آدم وحواء تظهر عظيم الاستعداد عند هذا الإنسان من ذريتهم، تظهر استعداده للوقوع في الخطيئة أولا، كما تظهر الاستعداد للتوبة والإنابة والتوكل على الله، لأن هذه الخطيئة التي أخطأها آدم تثير الخوف والفزع في نفوس الناس، وبالتالي تزيد من توكل المسلم على ربه واعتماده عليه ليكفيه من شر الشيطان الرجيم. وبيان ذلك أن الله تعالى أسجد الملائكة لآدم إظهارا لفضله وعلو منزلته عند ربه، وطرد الله إبليس من الجنة لامتناعه من السجود له، وأسكن الله آدم وزوجه في الجنة، وأمره بالأمر الصريح بعدم الاقتراب من الشجرة، وهي شجرة معينة، وأباح له ما عداها من نعيم الجنة ومن ثمارها، حينما قال له: اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، وحذرهما من الشيطان ومن خداعه ومن كيده، وبين لهم أنه لا يخرجهم من الجنة، فقال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. يعني أمر صريح وقضية واضحة، ومع هذا البيان ومع هذا التصريح ومع هذا الوضوح، فإن الشيطان قد استزلهما وغرهما فأكلا من الشجرة ووقعا في المعصية فأخرجهما مما كان

فيه من نعيم الجنة، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. من أجل هذا كما يقول بعض أهل العلم إن خطيئة آدم تثير الخوف والفزع في نفس كل مسلم يقف على قصة آدم عليه الصلاة والسلام، لأنه يتضح مدى إمكان تغرير الشيطان به ومدى دفعه إلى المعصية، مما يجعله خائفا فزعا من هذا العدو الخبيث. فهو يفكر هذا الإنسان، نحن نفكر، إذا إبليس أوقع بأبينا وأمنا هذا الإغراء وهذه الفتنة وهذا الإغواء وجرهم إلى الخطيئة، فمن باب أولى ربما يسيطر علينا باعتبارنا ذرية آدم. إذن كيف نتحوط من هذا؟ أول قضية نتحوط بها بالتوكل على الله والاستعانة به سبحانه وتعالى، وعدم الانجرار إلى طرق ذلك الشيطان، لأن الشيطان لا هم له إلا إغواء الإنسان، ولا شغل له إلا أن يجر هذا الإنسان إلى الخطيئة. إذن أيها الإخوة والأخوات، هذا الخوف من الشيطان ومن الإغواء ومن الخوف من الوقوع في الخطيئة، لا شك أن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى من أعظم الأسباب لدفع هذا الشر. والله تعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وأيضا إن إغواء الشيطان للإنسان من خلال إغواء آدم وحواء، فإن التوبة والاستغفار إنما هو ضرورة ملحة. ولذلك قال آدم وحواء حينما ظلموا أنفسهم، قالوا ما ذكره القرآن الكريم بقوله تعالى عنهم: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فإذا كان آدم وزوجه حواء لم يستغنيا عن التوبة وعن طلب المغفرة من الله تعالى مع علو المنزلة ومع وجودهم في الجنة، ومع أن الله تعالى أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، لكنهما بادرا بالتوبة إلى الله سبحانه دون إبطاء. وهكذا يجب أن يفعل المسلم إذا وقع في المعصية، ينبغي على المسلم أنه إذا عصى ربه أن يتوب وأن يستغفر. وقد جاء في الحديث الشريف: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا الذي أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم. إذن فالمبادرة إلى التوبة أيها الإخوة أمر ضروري، والاستغفار دائما والالتجاء إلى الله. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أمته بالتوبة وبالرجوع إلى الله، فقال عليه الصلاة والسلام: توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في كل يوم 100 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لأن الذنوب أيها الإخوة كالوسخ في الثوب، فإن لم تسارع إلى إزالته فقد يصعب عليك إزالته في المستقبل. لماذا؟ لأنه يتمكن ويستقر في هذا الثوب. وكذلك الذنب يؤثر في قلب الإنسان، فإن لم يعاجل بالتوبة التي هي بمثابة الغسل للثوب من الوسخ، فقد يتمكن هذا الذنب من القلب، ومن آثار تمكنه قسوة ذلك القلب والجرأة على ارتكاب الذنوب الأخرى. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ولا شك أن التوبة أمر حسن، فإذا وردت على السيئة التي يعملها الإنسان وتركت أثرا في قلبه، فإن هذه الحسنة التي هي التوبة تمحو أثر تلك السيئة، وبهذا يعود القلب ويرجع القلب إلى قوته وسلامته. إذن لا بد من التوبة والإنابة والاستغفار، كما تاب آدم وحواء ورجع إلى الله تعالى فتاب الله عنهم. والله تعالى يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا.

0: ثم اهتدى. والواجب أيها الإخوة والأخوات بعدم التسويف والتأجيل في التوبة، لأن التسويف والتأجيل في التوبة والتأخير إنه من خداع ذلك الشيطان ومن مكايده، وربما ألقى في نفس الشاب أو في نفس الإنسان على العموم بأن هذا شاب والأيام القادمة ممكن أن يتوب، أمامه أيام كثيرة، وإن تأخير التوبة لا يضر بل سيعطيه فرصة لإشباع الشهوات والرغبات ثم بعد ذلك يتوب، وهكذا كثير من الناس هكذا يأتي إليهم الشيطان. فهؤلاء حينما ينفث الشيطان في وجوههم وفي نفوسهم وفي قلوبهم إنما هو نوع من الخداع من ذلك الشيطان، لأن الإنسان لا يدري متى ينتهي العمر ولا يدري متى يموت. فكم من إنسان مات وهو شاب، وكم من إنسان مات وهو صغير، وكم من شخص مات من غير مرض ومن غير مقدمات، وهكذا. فقد يحضر الموت وهو متلبس بالآثام نعوذ بالله، ولا يجد فرصة للتوبة، لأن الموت قد يحل بالشاب قبل الشيخ الهرم، بل إن الموت في الشباب أكثر، بدليل أننا لو أحصينا عدد الشيوخ في قرية لوجدناهم أقل عددا من الشباب، وهذا يعني أن الذين نجوا من الموت من الشباب حتى صاروا شيوخا وكبارا كانوا أقل ممن حصدهم الموت وهم شباب. إذن لا بد من التوبة، لأن الذنوب والمعاصي أيها الإخوة والأخوات فإنها تمرض القلب وتقسي القلب وتمحق نور القلب وتفقد القلب الحساسية والقدرة على رؤية الحق. ولهذا يقول الله سبحانه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي غطى على قلوبهم ما كانوا يكسبونه من الإثم والمعصية، والقلب الذي يتعود على تلك المعصية ينطمس ويظلم ويصبح عليه الغطاء الكثيف الرين. كلا بل ران على قلوبهم حتى يحجب عنه النور، ثم يذهب هذا النور شيئا فشيئا حتى يتلبد ذلك القلب ويموت. ولذلك جاء في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب منها صقل قلبه، وإن زاد زادت. فذلك قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: الرين هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت، ذنوب ذنوب ذنوب، وهكذا نعوذ بالله. فإذا وصل الإنسان إلى هذا الحد فإنه ربما لا يستطيع التوبة حتى لو أرادها، لأنه لم يعد يندم على معصية فعلها من المعاصي وهو متلبس بها، وليست له القدرة على الإقلاع عنها حالا، ولا عزم لديه على عدم العودة إليها مستقبلا، وهذه ربما لا تمكنه من التوبة فيما بعد. فنسأل الله تعالى التوبة والعزم على عدم المعصية، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في ديننا إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: الباب.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أذكار الصباح.
3: لا تغفل عن ذكر الله.
4: حسبي الله.
3: لا تنسى ذكر الله.
4: حسبي

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه

0: بهم.
1: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.

شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا وأصبح

0: خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات في يومه دخل الجنة، أخرجه البخاري.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، أخرجه أبو داود.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى

الشكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود.

0: أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود وأحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره.

0: رواه البخاري ومسلم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: من قالها حين يمسي 3 مرات لم تضره حمة تلك.

0: محمد.
1: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: أشرقت أنوار الصباح في بداية هذا اليوم. نسأل الله العلي العظيم التوفيق في جميع الأمور. اللهم ارزقنا الرزق الواسع والحلال الطيب، ويسر أمورنا لما تحب وترضى.
0: إذاعة البحرين،
2: صوت البحرين. إذاعة البحرين،
0: صوت البحرين.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية

اللهم اجعل رأسي لا يدور من الغرور إذا حققت هدفا من أهدافي في الحياة، وامنحني التواضع يا رب، فبمقدار ما يقترب الإنسان من التواضع يكون يقترب من العظمة والنجاح.

0: أين يكمن الخير الذي يحرك الجمال في العالم؟
1: وأين يختبئ النبع الذي يسقي كل الزهور؟
0: فتش في قلبك، إن قلبك مملوء بينابيع الخير. والمهم أن يعرف الإنسان نفسه وأن يحب العالم، ليكون بإمكانه أن يعطي العالم الحب والخير.

0: قالت القوة للعالم: أنت لي، فأمسك العالم بها.
1: وقال الحب للعالم: أنا لك، ففتح العالم الطرقات أمام الحب، وترك له أن يسير حرا طريقه.

0: الآن ومع هذه اللحظات الصباحية المشرقة، أفكر بالأجيال الغابرة المنسية التي أعطت العالم كل ما أمكنها من الحضارة والعمران.
1: أفكر بالأجيال الغابرة المنسية وبأجيالنا الحاضرة، فأشعر بإمكانية متابعة طريق الحضارة والبناء.

0: لا يسأل النهر مكافأة إذ هو يسقي الأشجار.
1: ولا تسأل الجذور ثواباً إذ هي تمد الأغصان بالثمر.
0: والإنسان الخير الذي يعطي لا يفكر بالمكافأة، لأن المكافأة تفسد معنى العطاء في الحياة.

0: قال الفتى للطريق: لقد أتعبتني أيتها الطريق، أفما لك نهاية؟
1: قالت الطريق: أنا أبدأ من طموحاتك أيها الفتى، وأنتهي بنهاية آمالك، فاحرص على ألا تنتهي آمالك في الحياة.

0: قيل لحكيم: ما أهم غايات الإنسان في الحياة؟ قال الحكيم:
1: إما يكون لدى الإنسان عمل وإما لا، ويبدأ الخطأ حين يقول الإنسان لنأتي عملا ما، والمهم أن يتعلم الإنسان من خطأه.
0: ليس هناك أروع من الحب والموسيقى. في الموسيقى أجدك يا وطني، وفي الحب أجد الموسيقى، وكم أتمنى أن يستمر الحب والموسيقى لتستمر الحياة.

0: عندما تشرق شمس الصباح
1: تجد أسرار الطيور ترفرف في السماء،
0: تسبح بحمد الله،
1: وبنسيم الصباح تتراقص أوراق الشجر.
0: فما أجمل الصباح، فما أجمل الصباح.
1: صباح الخير يا بحرين.
0: إذاعة البحرين،
1: صوت البحرين.

0: أحسن وايد مستانسة.
1: أبيك يا بنيتي دايما تفتخرين في ديرتك تكتبين عنها.
0: أنا كتبت في دفتر البحرين أبيات.
1: البحرين قصتها من أروع القصص.
0: يبا قولي شنو قصتها.
1: قبل لا أقول شنو قصتها، أنت شنو تحبين تقولين؟
0: أنا أحبك أنت وأحب باب بيتنا وأحب النخل وأحب الشارع ومدرستنا والبحر والبر، وأحب كل الناس اللي فيها. أحب كل يوم الصبح أقول عاشت البحر.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضتنا اللي بنتحدث عنها اليوم هي مريم، عمرها 13 سنة. اتصلوا في أمها المدرسة ويشتكون بأن بنتها أغمى عليها، فسوينا لها طبعا يابتها العيادة وسوينا لها كل الفحوصات اللازمة. طلعت الفحوصات كلها طبيعية، ولكن طلع السبب الرئيسي أن مريم راحت المدرسة قبل التريق، ما أخذت وجبة الفطور. فوجبة الفطور وجبة مهمة جدا لكل الفئات العمرية. وجبة الفطور بتساعد على التركيز وعلى تقوية الذاكرة وعلى زيادة التحصيل العلمي والمستوى العلمي والاستيعاب بالمدرسة. الأطفال اللي ما يأخذون وجبة الفطور تبين من الدراسات أنهم معرضين للسمنة، معرضين لزيادة الوزن، ومعرضين للإصابة بأمراض ارتفاع الكوليسترول والسكري، لأنهم إذا ألغوا وجبة الفطور راح يعوضون وجبة الفطور بوجبات وبأكلات غير صحية. وجبة الفطور راح تعالج مشكلة الأمساك عند الأطفال، فهي تساعد على امتصاص الألياف وامتصاص الفيتامين د وامتصاص الكالسيوم. فنرجو الالتزام بهذه الوجبة المهمة.

0: يتم إلقائها من أجل صحتنا.
1: قصص ونصائح طبية،
2: قصص ونصائح طبية
1: مع الدكتورة رابع الهاجري.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وجرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تم خلال الاتصال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
2: بتوجيه من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448، سيبدأ الديوان الملكي بتوزيع العادة السنوية عن طريق مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية على الجمعيات الخيرية والمآتم الحسينية كما هو الحال من كل عام هجري جديد. وكل عام ومملكة البحرين وأهلها الكرام بخير. أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أن السياسة الخارجية الحكيمة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تقوم على الإيمان الراسخ بأن

0: أن الأمن والسلام المستدامين لا يتحققان بالانعزال بل بالتعاون البناء والشراكات الفاعلة.
1: جاء ذلك خلال كلمة معالي في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى ضمن أعمال الدورة الرابعة من منتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورو متوسطية والخليج في مدينة مراكش المغربية. وخلال كلمته أوضح معاليه أن الاقتصاد والسياسة تربطهما علاقة تفاعلية عميقة تعد من أهم الدعائم التي تستند إليها الدول في رسم توجهاتها وإدارة شؤونها وتحقيق مصالحها الوطنية.
0: أجرى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي السيد هاميش فاكلون وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان.
1: وتم خلال الاتصال بحث أوجه علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة وسبل تعزيزها وتطويرها لما من شأنه خدمة المصالح المشتركة وتعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى آفاق أشمل. في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال موسم عاشوراء قام سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة بتفقد استعدادات النظافة في العاصمة المنامة وزيارة عدد من المواقع والمآتم.
0: وأكد سعادة الوزير أن الزيارة تأتي في حرصا على تعزيز مستوى الخدمات البلدية من خلال موسم عاشوراء من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة وتوفير الإمكانات والكوادر اللازمة. هذا ودشن سعادته مركز العمليات الرئيسي لخدمات النظافة في المنامة خلال موسم عاشوراء والذي سيشرف على سير عمليات النظافة خلال الموسم. شارك سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم في حفل وضع حجر أساس المبنى الجديد للرابطة الفرنسية أليونس فرانسيس البحرين في منطقة العدلية وذلك بتنظيم سفارة الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين.
1: وخلال الحفل أكد سعادة وزير التربية والتعليم عمق العلاقات التي تجمع مملكة البحرين بالجمهورية الفرنسية في شتى المجالات لا سيما المجالين التعليمي والثقافي، معبرا عن شكر مملكة البحرين وتقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها الرابطة الفرنسية لتعليم اللغة الفرنسية في المملكة وتعزيز الروابط الثقافية والفنية بين البلدين، متمنيا سعادته أن يسهم المبنى الجديد للرابطة في توسيع نطاق المستفيدين من نشاط الرابطة وفعالياتها وبرامجها القيمة. ترأس السيد يوسف عبدالله الحمود وكيل الوزارة للشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للعام 2026 المنعقدة في العاصمة باكو بجمهورية أذربيجان.
0: الاجتماعات عقدت تحت شعار التكامل الإقليمي رفض الازدهار المستدام، وتضمنت الاجتماعات مناقشة عدد من الملفات الحيوية والموضوعات الهادفة إلى ترسيخ أسس التنمية الشاملة بين الدول الإسلامية الأعضاء، حيث شهدت الجلسات استعراض أبرز المبادرات والمشاريع المستحدثة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
1: من جانب آخر شارك وكيل الوزارة للشؤون المالية في اجتماع الطاولة المستديرة لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث هنأ معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر بمناسبة تجديد الثقة به وإعادة انتخابه رئيسا لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدا دعم البحرين الكامل لجهوده الرامية إلى تعزيز دور المجموعة الريادي ودورها التنموي. وأكد وكيل الوزارة أن إطلاق البنك الإسلامي للتنمية لصندوق التمويل الميسر يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التضامن بين دول الجنوب وتمكين الدول الأعضاء الأقل نموا من الحصول على تمويل تنموي أكثر مرونة واستدامة.
0: كما اجتمع وكيل الوزارة للشؤون المالية مع السيد عبد الله خليل المصيبيح رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، حيث أكد على الدور الرائد للقطاع المالي والمصرفي في دعم الجهود والمبادرات التنموية التي تسهم في تحقيق النمو المستدام، مشيرا إلى حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات المالية والمصرفية وتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات بما يحقق الأهداف المرجوة.
1: هذا واجتمع وكيل الوزارة للشؤون المالية مع السيد فواز البلبيسي المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، حيث تم استعراض مسارات التعاون الثنائي وبحث سبل تعزيزها دعما لجهود التنمية المستدامة.

0: واجتمع سعادة وكيل الوزارة للشؤون المالية مع سعادة الدكتور رامي أحمد نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية للعمليات، حيث تم استعراض التعاون القائم بين مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية وبحث سبل تطويرها وتعزيزها بما يحقق تطلعات الجانبين. وشملت اللقاءات كذلك استعراض الأوضاع الاقتصادية الراهنة في المنطقة وتبادل وجهات النظر بشأن سبل تطوير التعاون المشترك، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. شارك وفد الشعبة البرلمانية في الجلسة النقاشية التي تناولت موضوع تعزيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي لمنطقة الأورو متوسط والخليج ضمن أعمال الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني الاقتصادي لبرلمان البحر الأبيض المتوسط والذي ينعقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.
1: هذا وأكد سعادة النائب الدكتور علي بن ماجد النعيمي أن مملكة البحرين جعلت من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، حيث ترجم هذا التوجه إلى سياسات واستثمارات نوعية أسمت في ترسيخ مكانة المملكة كمركز متقدم للابتكار الرقمي من خلال تطوير بنية تحتية رقمية حديثة وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الذكية وتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال القائمة على المعرفة والتكنولوجيا وتهيئة بيئة تشريعية واستثمارية داعمة للتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويواكب التحولات العالمية المتسارعة.
0: شارك وفد الشعبة البرلمانية في الجلسة المخصصة لمناقشة التحديات العالمية أمام الاندماج الاقتصادي والتجارة الحرة والدين العمومي ضمن أعمال المنتدى الذي انعقد بمدينة مراكش المغربية.
1: وقدمت سعادة النائب حنان محمد فردان ورقة أكدت خلالها أن تجربة البحرين جسدت أهمية المواءمة بين متطلبات الإصلاح المالي واستمرار الاستثمار في المشاريع التنموية والخدمات الأساسية بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مشيرة إلى أن المملكة تؤكد أن تحقيق الاستدامة المالية لا يتعارض مع النمو الاقتصادي متى ما ارتبطت سياسات الإصلاح ببرامج واضحة للتنويع الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتعزيز كفاءة الانفاق العام. تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتكفل الحكومة بمعالجة الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين، استكملت وزارة الأشغال ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني ترميم عدد من المنازل المتضررة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البحرين بمنطقة سترة، وذلك ضمن برامج عمل متكاملة يسير وفق مراحل مدروسة تراعي حجم الأضرار وأولويات التنفيذ بما يضمن إعادة تأهيل المساكن وفق أعلى المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.
0: أعلنت السيدة فاطمة عبد الله الضاعن وكيل النقل البري والبريد بوزارة المواصلات والاتصالات إطلاق خدمة أوبر بلاك والتي تأتي لتطوير قطاع النقل في مملكة البحرين.
1: وأوضحت الضاعن أن الخدمة ستطرح في مرحلتها الأولى بصيغة تجريبية محدودة من خلال شراكة مع الشركات المرخصة في مملكة البحرين وعبر منصة أوبر بما يدعم توفير خيارات نقل جديدة ومتنوعة للمستخدمين، مبينة أن الخدمة ستكون متاحة في مواقع محددة ومختارة بعناية بما يتيح تقديم مستوى الخدمة وضمان جودتها قبل التوسع التدريجي في نطاق التشغيل.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3. أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.

دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية من دستور مملكة البحرين.

0: عندما أهمس لك في الصباح حبيبي يكون همسي للوطن.
1: وعندما أهمس لك في الصباح حبيبتي يكون همسي للأرض.
0: ويرتفع الغناء
1: ويعلو النداء مع
0: همسات الصباح.

صباح الخير من كل قلبي وجوارحي الجانحة باشتياق حارق إليك. صباح الخير من معاني الجمال الشارد كالريم في صحراء مليئة بكثبان الرمل المرسومة على عينيك.

صباح الخير. صباح الخير من البحر المتموج الأزرق الساطع من لون ما بين جفنيك. من كل النور النافذ إلى نافذة قلبي، من جبينك المؤمن الطاهر، أقول لك صباح الخير. صباح الخير من الورد المفتح زنابق في الحقول البرية على أعلى وجنتيك.

صباح الخير من احمرار كالخجل العذري المعرش بين الحاجب والحاجب في وشك الصبوح الواهج المفضار.

صباح الخير، صباح الخير من شفتين شاهدتين على تمتمة كبراءة الأمل عند المتصوفين في أزمنة الحب المشرعة على إيماءة الشفة السفلى. صباح الخير من ثغر ضاحك كاللؤلؤ الأبيض الحاضر المستعد ينزل إلى شاطئ الخليج في ذلك اليوم الرمادي بلون رمال الساحل الممتد الطويل. صباح الخير من نحلة الحقل المحومة ومن فراشة تتهادى على رؤوس طرابين الحبق البري المغسول بماء الصخر. صباح الخير.

وعليك ألف سلام، ومني لك ألف جواب بصباح الخير. صباح الخير يا جنية الليل المخلصة، يا من تساهرين القمر والنجوم. أيتها الجنية الصالحة من الصوالح، المكتسي بثوب الطهارة الأبيض، يا أيتها النافذة المشرعة على أحلام العاشقين وعلى نقل العصافير المؤججة في الورد المشفوع حتى أبوابها، العصافير التي تنقر بخشيتي على باب نافذتي لتوقظني عند الصباح، لأنهض وأرد عليها التحية مثلك وأقول لها بكل احترام وحب: صباح الخير.

صباح الخير، صباح الخير يا شوارع المدينة المزدانة بالأعلام المرفرفة في صبيحة يوم العيد، الملوحة للأفق البعيد بيد تتمايل يمنة ويسرة من الشاطئ المحصي بعد الشيء.

صباح الخير بأهداب كل العرائس المسيفة عند بريق السيوف في حومة الوغى للحب الصافي مثل عين الدين.

صباح الخير لكل الناس الطيبين الذين يروحون ويجيئون في الشوارع المنسية بلا مرافق سمر ولا أماكن سهر.

صباح الخير للأرض، للبحر، للشاطئ وللشجر والنخيل. صباح الخير لقافلة الإبل العائدة من موسم تجاري. صباح الخير منكم ولكم أيها الأحبة.

أقبل صباح الربيع على قريتي، فماذا عساي أفعل لها؟ معلمتي دروس التاريخ، معلمتي كيف أصنع حياتي من جديد.

كيف أعود إلى الماضي لأتغنى به استنشاقا واستشفافا إلى أفقي الساطع مثل نور الشمس عند الضحى؟ كيف أتمم المتوجبات علي من دون أن أسقط في عالم النسيان المخملي، من دون أن أصبح فطارا وغذاء وقوتا وقفا على النهم؟ ماذا عساي أقول لها تلك التي علمتني كيف أواجه المراحل مرحلة مرحلة، وكيف أستسهل الصعب مختارا إلى حد ولوج الأعماق؟

ماذا أقول له؟ تلك التي تستنبت الخضرة والأزهار والحب والحب وعشب البراري ونخيل الصحارى والسفرجل المروية بماء آذار. أقول لها: إنك الأم التي أحييت فينا حب الفضول باستشراق الأمل الطالع علينا من فم صخور البحر المتناثرة على شاطئ، من الزبد المتقطع كجبال اللهو المشرفة على مسارح النار العائمة، من البحر نفسه والصدف المختبئ في أكوام الرمال السمراء. ماذا وألف ماذا؟ ماذا أقول لها وهي التي تبقى الأمل المشرق في كل لون؟

0: في الغد همسات جديدة للوطن
1: وأغنيات جديدة للأرض.
0: حسن كمال،
1: رحاب ميقاتي،
0: ونبيل العلوي.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: اقلب هذا السيناريو السلبي وحوله إلى إيجابي. كل الناس في كل مكان تمر عليهم في حياتهم ذكريات ومواقف سلبية. الفكرة نحن نغير تلك الذكريات والمواقف السلبية ونحولها إلى إيجابية. المسألة ليست ببساطة وليست سهلة، ولكن مع العزيمة، مع الأصرار، مع الرغبة في أن احنا نعيش حياة أفضل أو الحياة اللي احنا نتمناها، لازم نغير الفكرة السلبية والموقف السلبي ونحولها إلى إيجابية. الطريقة بسيطة وبحاجة إلى ورقة وقلم وعزيمة فقط. 9 مواقف وأحداث سلبية مرت عليك في حياتك، اكتبها في ورقة، راجعها لمدة 9 أيام، وكل مرة تسترجع ذكرى وكل مرة تتذكر موقف سلبي، حوله في ذاكرتك وفي مخيلتك إلى إيجابي. بمعنى السيناريو اللي مر عليك وضايقك وظل في الذاكرة سلبي، اقلب هذا السيناريو السلبي وحوله إلى إيجابي. حاول أن أنت ترسم تفاصيل أجمل، تفاصيل أحلى في مخيلتك. مرة بعد مرة راح تتغير تلك المواقف السلبية وراح تتغير الذكريات السلبية، وتلقائيا تتركز في ذاكرتك ومخيلتك وفي نفسك بشكل إيجابي. كل اللي عليك أن أنت تسعى في 9 أيام فقط أن أنت تغير مشكلة أو ذكرى أو موقف عانيت منه لسنوات. اسمع دائما للصوت الإيجابي وحرر نفسك.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: فكرة تعالوا نغيرها مع آلاء البناء وصابر السعيد.
1: شلتين ولا ثلاث؟ خلني أسويهم ثلاث، تدرين يزيد ولا يكسر. يمكن يي محمد ومرته ومسكينة ندى، يمكن ما طبخت اليوم، تمر تأخذ لها صحن. يلا بسم الله، واحدة ثنتين يلا والثالثة بعد الله، أهم شي ما ينقص. تدرين بعد شوية وزيدة.
2: كثير من الناس يتبعون قاعدة يزيد ولا ينقص من باب الكرم وخوفهم من إن الأكل ما يكفي الأشخاص الموجودين أو يشبعهم. هالشي ينطبق على ربات البيوت لما يطبخون وعلى بعض الناس اللي يشترون أكل جاهز أو حتى في أغراض البيت. فأنت لما تطبخين وأنت لما تشتري، إيش كثر تطبخين وإيش كثر تشتري؟
3: لما أطبخ وأشتري أكل لازم أزيد الكمية عشان ما ينقص عندي.
4: لما أطبخ أطبخ زيادة عن اللي على المطلوب عشان لو مثلاً جعت بعدين أروح أكل، أو مثلاً في ناس عجبتهم الطبخة يأكلون منها.
5: لما أطبخ أو أشتري أكل على حد سواء أن أنا أخذ قد شبعتي، يعني ما أخذ زيادة ولا أخذ ناقص.
6: لما أطبخ عادة أطبخ على قد عدد اللي في البيت.
7: أنا إذا أشتري أكل أخذ بس على قد حواجتي، ما أخذ شيء أكثر.
8: والله يعتمد في بعض الأحيان، ساعات أنا إذا بروحي مثلا اشتري حق نفسي، اما اذا مع العائله ولا ذي اعمل حساب.
9: انا لما بطبخ بزيد الكميه.
10: والله يعتمد على حسب حاجتي يعني حق الاكل، بس غالبا يكون على قدي يعني.
11: انا اذا اشتري اكل زين يهمني ان انا اشتري حتى لو كان شيء زياده، مو مشكله يعني فوق طاقتي، اوكي يعني ما عندي مشكله.
12: انا لما اشتري على قدر حاجتي.
2: شهر رمضان الكريم من المواسم اللي تزيد فيها هاي الثقافه، ثقافه

0: يزيد ما ينقص. فالصايم يشتهي وايد أشياء، ومع الجوع والعطش يتخيل إنه بياكل وايد وما بيوقف عن الشرب. فشنو النتيجة؟ النتيجة ببساطة إن رفوف السوبر ماركت تنتقل إلى المطبخ، واليوم كامل من الصبح لحزة الفطور ينقضي بالطبخ. ليش؟ علشان لا ينقص، ونزاد مو مشكلة. طيب إيش رأيكم أنتم بهالقانون، معاه أو ضده؟
1: قانون يزيد ولا ينقص أنا أرفضه، يعني إن أنت أوردي عارف شبعتك إيش كثر، فما يحتاج أنك تزيد، ومعظم هاي تبذير وبيرمى في النهاية.
2: يعجبني هالقانون لأنه أساساً أنا أطبقه بشكل يومي.
3: في حالة الشراء والأكل، خلينا نقول في حالة الأكل إذا كان في عزيمة شيء هني، يعني أؤيد هذه المقولة، بس إذا ما كان في عزيمة لا، أنا ضد هاي الشيء لأن التبذير شيء مو بزين.
4: أنا مع هالقانون ذي اللي هو يزيد ولا ينقص، زين إذا زاد أقدر أنا أوفر حق يوم ثاني أو حق وقت ثاني، بس إذا نقص أنا ما أقدر أوفر وما أقدر أروح مرة ثانية السوق وأرد أشتري مرة ثانية، فبتصير عفس السالفة.
5: قانون يزيد ولا ينقص أنا ما طبقه صراحة، لأنني أسوي وينقص شوية وأرد أزيد أطبخ مرة ثانية وايد أحسن مني أطبخ زيادة وينقط، حرام.
6: والله يعتمد، إذا بعض الأحيان عندنا عزايم أو شيء كذي فلازم ذي عشان ما نحرج الأهل ولا ذي، أما إذا مثلا أنا كعن نفسي لا بالعكس.
7: صراحة هذه إسراف، يعني إذا كان مثلا ربعي بيون يعني أمون عليهم فينقص أفضل ما هو يزيد، لكن إذا بيون أوادم يعني بتكون رسمية يزيد ولا ينقص.
8: قانون يزيد ولا ينقص أنا بأيده، لأن ساعات يجينا ضيف فجأة فيكون الأكل جاهز.
9: طبعا أطبق القانون لأن ساعات أشتري وينقص، فحين نشتري مرة واحدة ما يحتاج يروح يشتري مرة ثانية بعد.

0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: الكرم من الصفات المحببة والمرغوبة، ودايماً الإنسان يميل للشخص الكريم، بس مو معناه أني علشان أكون كريم لازم أبذر. خلونا نوقف وقفة صراحة، كم مرة سويتوا عزيمة؟ يمكن لخمسة أشخاص، لكن الأكل اللي طبختوه أو اشتريتوه يكفي 15 شخص، صح أو لا؟ شنو شعوركم حزة اللي تشوفون هالكميات الكبيرة من الأكل راح ترمى؟ طيب إذا ما بترمونها شلون تتصرفون فيها؟ الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وما أعتقد إن في شخص يحب يكون أخ للشيطان. طيب شو الحل؟ الحل بسيط جدا، كل أم أو ربة بيت تعرف عدد أفراد عائلتها وتعرف كل واحد إش قد يأكل، فببساطة تطبخ على قد حاجتهم. أذكر لما كنت صغيرة كان لنا جيران، عائلتهم تتكون من الأب والأم بنت وصبي، فكانت الأم تطبخ على قد أفراد البيت، يشترون الخبز بالعدد، يعني 4 خبزات 4 روتيات، والعيش ممكن أن تقدره بفنجان لكل شخص. كانوا الجارات يتحدشون عن هالمرة يقولون ما شاء الله عليها اقتصادية، وطبعا انتوا عارفين ايش معنى اقتصادية في ثقافتنا السائدة. كبرت وما زلت اتذكر هاي الجارة، وتأكدت ان بالفعل تصرفها ما كان

0: من باب الحرص أو من باب البخل، ولكن كان من باب حسن التدبير. فإحنا يمكن نتساهل بهالمسألة، يعني ش بصير إذا طبخت زيادة، ش بصير إذا زدت شوية أكل، إذا اشتريت يعني علشان لا أنحرج. هاي المرة، هاي الجارة، قدرت إنها تبني بيت ما شاء الله، وقدرت إن تدرس أولادها برا. الحين الكل بيقول أوه، يعني الحين على روتيتين زيادة أو شيلة عيش ناقصة، أنا بقدر أعمر بيت أو أبني بيت أو أسفر أولادي أو إيه، ممكن جدا، بحسبة بسيطة جدا، وممكن إنكم تسوونها، ولكن مو على مدى يوم أو أسبوع أو شهر. أكيد لازم تكون هاي ثقافة حياة نعيشها لمدة طويلة علشان تشوف آثارها. يعني إحنا لو عرفنا ندبر أمورنا، عرفنا نشتري ونطبخ على قد حاجتنا بالضبط، بنشوف إيش قد بنوفر. هاللي بنوفره بيتجمع، ودينار على دينار بيكون ثروة في يوم من الأيام، وأكيد بيتحسن مستوانا المعيشي، وفي نفس الوقت بنكون ما بذرنا أبدا ولا احتجنا إن إحنا نرمي الأكل أو نشوف شلون ممكن نتصرف فيه. ففكرة تزيد ما ينقص، فكرة استهلاكية بحتة تفتقر للترشيد، فخلونا نغيرها، خلونا نغير هالأفكار إني أنا كريم وأحب أعطي، أحب أطبخ بزيادة، أحب أشتري بزيادة. طيب، ولكن هالزيادة شو بتسوي فيها؟ أنت مسائل عنها ومسؤول عنها، فدايما تدبر شلون تتصرف وشلون تصرف. وأنت كربة بيت تدبر شلون تطبخين. حلو إن المرأة تتفنن بالمطبخ وتطبخ وتسوي، ولكن لازم تنتبه إن هالأكل اللي بسويه من بياكله؟ في أحد ياكله؟ على العين والرأس. إذا ما في أحد، أسوي على قدنا وانتهى الموضوع.
1: فكرة تعالوا نغيرها. إعداد وتقديم آلاء البنا. استطلاعات الرأي سناء صقر وشيخ أبو كمال. إخراج صابر سعيد.

الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.

جمال الكون في حسنك، وفن الحب هو فنك، وكل الزين فيك انتي يا أحلى عندي من كل شيء. يا حورية وسط البحور، يا أحلى من بنات الحور، يا داني في الخليج انتي عزيز وين ما كنتي. وشو صفيك وشو خلي، حويتي كل حسن أصلي، حياتي انت يا عمري وحبك بالحشي يسري. نعيم الدنيا في قربك، عذاب القلب في بعدك، ويكفيني رضا منك وقضي هالعمر يمك. خليفة العيسى.

0: الحقيقة بدقيقة. يسهل مجلس التعاون الخليجي تنقل المقيمين على أراضي دوله من غير المواطنين الخليجيين بين دوله جميعها.
1: منح المجلس بموجب قراراته أصحاب المؤسسات والشركات وبعض المناصب القيادية للمقيمين إقامة نظامية في إحدى دوله.
0: تأشيرات الدخول إلى أي دولة من الدول الأعضاء الأخرى

0: وذلك تسهيلا لانسياب حركة التجارة بين هذه الدول.
1: أقر المجلس منح سائقي الشاحنات تأشيرات الدخول إلى الدول الأعضاء تحقيق الانسياب حركة التبادل التجاري وانتقال السلع الوطنية بين دول المجلس.
0: وأقر المجلس معاملة المستثمرين الأجانب غير المقيمين في دوله معاملة ميسرة من خلال منح التأشيرات السياحية.
1: جميع هذه القرارات هدفها تسهيل التبادل التجاري وانسياب السلع ودعم الاقتصاد الوطني لدول المجلس.
0: إنها منجزات ومنافع يحصدها جميع مواطني دول المجلس لأنه من أجلهم كان إنشاؤه،
1: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. يقول موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب: العلم لا وطن له، أما الفن فله وطن، وكل وطن له فن. من نوادر أبي العيناء أنه سأل ذات يوم رجلا حكيما: ما بال الأحمق يرزق والأديب يحرم؟ فقال الحكيم: إن هذه الدنيا لدار اختبار، فأحب الرازق أن يعلمهم

0: أن الأمور ليست إليهم. قال كسرى أنوشروان لوزيره بزرجمهر: أي الأشياء خير للمرء؟ فرد الوزير: خير الأشياء للمرء عقل يعيش به. قال: فإن لم يكن؟ قال: فإخوان يسترون عيبه. قال: فإن لم يكن؟ قال: فمال يتحبب به إلى الناس. قال: فإن لم يكن؟ قال: فعي صامت. قال: فإن لم يكن؟ قال: فموت جارف.
1: ما خط القلم.
0: قال أبو الفرج الأصفهاني في وصف المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: كان المغيرة بن شعبة من دهات العرب وحزمتها وذوي الرأي منها والحيل الثاقبة، وكان يقال له في الجاهلية والإسلام مغيرة الرأي، وكان يقال: ما اعتلج في صدر المغيرة أمران إلا اختار أحزمهما. وقد وصف السيوطي دهاء المغيرة بقوله: لو أن مدينة لها 8 أبواب لا يخرج من باب منها إلا بمكر، لخرج المغيرة من أبوابها كلها.
1: ما خط القلم.
0: قال المتنبي: وكل شجاعة في المرء تغني، ولا مثل الشجاعة في الحكيم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والعلوم.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.
3: إذاعة البحرين تقدم

0: مأثورات شعبية. مأثورات شعبية برنامج يتحدث عن الجوانب التراثية التي ساهمت في تكوين ملامح من شخصية المواطن البحريني. سوف نقلب الأوراق القديمة ونعيش فيها هذه الدقائق. أيها الجد، أيتها الجدة، أيها الأب، أيتها الأم، أيها الأخوة والأبناء، إليكم مأثورات شعبية. إعداد وتقديم محمد جمال، إخراج عبد النبي حسين.
1: عزيزي المستمع، نرحب بك في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا. يخرج بعض من الصبح، الريال منه يحلق ويسبح ويلبس، كذلك طبعا السيدات، وبعد الخروج من حمام الصباح نقوم أو يقوم بعضنا بتعطير أنفسنا بعطور وكولونيات مختلفة. بلمسة أصبع تتدفق علينا الريحة الطيبة المصنوعة خصيصا لنا. لكن يا هل ترى، هل فكرنا شلون يتم استخراج هذه العطور اللي بعضها أصبحت من مستلزمات عادتنا وجزء من تقاليد الضيافة البحرينية؟ هذا ما نحاول الإجابة عليه. الواقع أن الإنسان اكتشف العطر في الطبيعة، في الورود والرياحين وفي بعض أنواع الحيوانات، فاستقل الإنسان هذه الميزة.

الميزات الطبيعية وحولها إلى صالحه بطرق مختلفة، بعضها لا يخلو من القسوة، مثل ما عرفنا في حلقات سابقة طريقة استخراج المسج من الغزال وأيضا الزباد من قط الزباد. والعطور الشعبية عزيز المستمع تختلف عن العطور الباريسية بأن الشعبية تصنع أحيانا في المنزل، أو على الأقل بعض أنواعها خاصة التي تستعمل لتعطير الجو، كالبخور مثلا الذي يكاد لا يخلو منزل في البحرين من وجوده، كذلك العود ودهن العود موضوع حلقتنا. العود يستعمل لتعطير الجو وأيضا تعطير الملابس بطريقة تبخيرها، يعني وضع المجمرة بقرب الملابس أو أسفل الثوب حتى يتعطر الثوب بالدخان المتصاعد من العود. كذلك يستعمل الزيت المستخرج منه اللي هو دهن العود كعطر رجالي ونسائي على حد سواء. وقد عرف العرب الأقدمون خشب العود، يقول عنه صاحب المستطرف: أما العود فأجوده المندلي، وهو منسوب إلى قرية من قرى الهند اسمها مندل، وأجوده أصلبه، وامتحان رطبه أن تطبع فيه نقش الخاتم، فإن انطبع فرطب وإلا فلا. ومن خصائصه أن رائحته تطبع في الثوب أسبوعا. يعني الأوليين كانوا يعرفون العود الطيب من العود الغير طيب بأن يحاولون أن يطبعون عليه نقش الخاتم، فإذا انطبع معناها العود رطب، وإذا ما انطبع معناها العود جيد. كانوا يشوفون العود اللين عندهم هو الغير جيد، والعود اليابس هو الجيد. طبعا الحين في طرق مختلفة لمعرفة الجيد من الرديء. ودهن العود هي يعني مثل ما نقول من أغلى العطور ثمنا في العالم، كلنا ندرك هذه الحقيقة، وسعره يعتمد على نوعيته. طبعا هناك الرخيص أيضا وهناك المقشوش، فهو كتجارة لابد أن يكون هناك نوع من الغش في عملية الخلط، لكن الإنسان الخبير يستطيع أن يميز الطيب من الرديء بسهولة ويسر.

والعود مثل ما يقولون في بلاده حطب، يعني نعني أنه من الأشجار، وليس كل شجرة تنتج العود، بل شجرة معينة كانت تكثر في ولايات أسام الهندية. وأخبرني أحد تجار العود في البحرين هني في لقاء صغير معه بأن هذه الشجرة تعيش 100 سنة، ولازم علشان تنتج العود تعيش 100 سنة حتى تشيخ وتهرم، ثم تقلع من أساسها ويحفر في جذورها حفرة يتم فيها فحص الجذور بدقة، يجدون كتل العود في التراب وهي عبارة عن جذور متخشبة نتيجة مرض أو بكتيريا. سبحان الله، يعني يجب أيضا أن تمرض هذه الشجرة وتعيش حتى توصل في أرض العمر، وبعدين يدقون بها ويدورون في عروجها ويلقون العود على شكل تيبس أو تخشب من في هذه الجذور فيجمعونه ويبيعونه. ونكاد نجزم بأن عرب الخليج هم المستوردون الرئيسيون للعود، خشب كان أو دهن. الأوروبيين ما يعرفون هذا النوع من العطور، عندهم عطورهم الخاصة، كذلك الشعوب نفسها، الشعوب المنتجة، الشعوب الشرقية، طبعا أغنياءهم يستعملونه، لكن هم في حاجة إلى ثمنه أكثر من استعماله.

وفي السابق لحتى 80 سنة أو 100 سنة كانت الهند هي البلد الوحيد اللي ينتج العود ودهن العود، والحين أصبح حتى في الهند يعني كما يقول العارفون أنه أصبح نادر جدا، لأن استخرج بكثرة ولأن قتلوا الأشجار في كثير من الولايات بكثرة. يعني تصور عندما تقطع الشارع عمرها 100 سنة، يعني عليك تنتظر 100 سنة ثانية حتى تطلع واحدة غيرها، مما يجعل أشجار العود عرضة للفناء. يعني خصوصا عرفنا أن هذه الشارع ما يتدخل إنسان في زراعتها، هي تزرع لوحدها، يعني شارع شيطانية تزرع لوحدها، ولازم تنتظر الإنسان إلى أن تكبر وتشيخ ومن ثم يعدمها ويفتش عن العود. الدول اللي يكثر فيها العود هي تايلاند واندونيسيا وسنغافورة وماليزيا، بورما طبعا، وكمبوديا. وبعض هذه الدول تعتمد على العود كمصدر رئيسي للاقتصاد، يعني أحد أعمدة الاقتصاد ومصدر رئيسي للعملة، فقامت بفرض رسوم باهظة على التصدير. وبعض الدول سنت قوانين صارمة جدا يصل بعضها إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام على من يقوم بتهريب العود أو دهن العود. والعرب عزيزي المستمع مو بس مستهلكين للعود، بل هم أيضا التجار، وهذه طبعا معلومة نضيفها إلى معلوماتكم. معظم تجار العود وأصحاب المصانع في هذه الدول الآسيوية، نقصد بها تايلاند وسنغافورة وماليزيا، هم من العرب أو ينحدرون من أصل عربي. في تحقيق صحفي في أحد الصحف الخليجية مكتوب عندي أن 95% من هؤلاء التجار هم من العرب أو ينحدرون من أصل عربي، وبالتحديد من حضرموت أو من الجنوب العربي ومن سلطنة عمان. وهذه الدول الآسيوية لاكتشاف العود فيها قصة، يعني المدة اللي تم فيه الاكتشاف كما يقولون يعني من 80 إلى 100 سنة، والهند طبعا معروف عنها أنها من مئات السنين. القصة هي طريفة، نرويها لكم، تبين طريقة اكتشاف العود ونرويها لكم بالتفصيل.

نعرف كلنا أن منذ عهود بعيدة عبر التاريخ عمل وساعد العرب المهاجرون والرحل من أبناء الخليج والجزيرة العربية، خاصة طبعا أبناء الجنوب العربي، كانوا يعملون متنقلين بين دول شرق آسيا في تجارة البهارات، الشاي، وأيضا تجارة المسامير والبخور. وكانوا يعني لما يروحون ذيك الدول يحظون بثقة واحترام، لأن طبعا حاديهم الأول كان الدين الإسلامي اللي يمنع القش ومعروف عنه. فكان التاجر العربي يقابلونه بالاحترام والتبجيل، وبعض هذا التجار ذي يرجع السبب يرجع لهم الفضل في انتشار الدين الإسلامي في المناطق ذي. هالمناطق ما كانت تدين بالإسلام، ولكن الحين الدين بالإسلام والفضل يعود لهؤلاء التجار. تقول الرواية أن العرب التجار كانوا يتحركون بقواربهم الشراعية من ميناء الشحر في حضرموت وبعض المواني في سلطنة عمان للعمل بطريق المقايضة في تجارة التوابل والبهارات. كانت الرحلة تستغرق أحيانا ما يزيد على 6 أشهر، وكان يحكمها عوامل تقلبات الطبيعة.

ورياح البحر. وتواصل الحكاية، تقول في أحد الرحلات بالقرب من سواحل كمبوديا تحطم أحد القوارب الشراعية لاصطدامه بالصخور، وفشلت كل محاولات البحارة والنخبة، فشلت محاولات إصلاحه فغرق، ونجا من نجا ومات من مات. إلا نجا من الموت، واصل السباحة وصارع الأمواج حتى وصل إلى الساحل الكمبودي. وبعد ما وصلوا إلى الساحل بدأت عملية الكفاح لمواصلة الحياة والبحث عن الطعام. فكانوا يروحون الغابة أو الغابات القريبة منهم ويجمعون الخشب حتى يتمكنون من طهي ما يصيدونه من حيوانات الغابة البرية أو حتى الأسماك. ولاحظوا هؤلاء التجار العرب الغرقانين، لاحظوا أن خلال طهي طعامهم أن بعض تلك

القريبة منهم ويجمعون الخشب حتى يتمكنون من طهي ما يصيدونه من حيوانات الغابة البرية أو حتى الأسماك. ولاحظوا هؤلاء التجار العرب الغرقانين، لاحظوا أن خلال طهي طعامهم أن بعض تلك الأخشاب اللي كانوا يحرقونها ويجمعونها من أماكن معينة له ريحة تشبه ريحة العود الطيبة طبعا، فأيقنوا أنهم أمام اكتشاف كنز ومصدر جديد للعود يتفوق على العود الهندي اللي انقرض من مصدره في ولايات آسام الهندية. ولم تكن الحكومة الكمبودية في ذلك الوقت والتي تنظم تجارته اليوم كمصدر رئيسي من مصادر الاقتصاد مثل ما قلنا، لم تكن تدرك أنها تمتلك الثروة في أرضها، وتواصلت بعد ذلك مسيرة الحياة وعزز تجار العود الهنود من وشائج صلتهم بالتجار العرب لتمويلهم بالمزيد من الثروة التي هبطت عليهم لمواصلة تجارتهم التي بدأت بالانقراض. تلك هي حقيقة الرواية اللي يدركها أصحاب المهنة، يعني هذه الرواية يروونها دائما أصحاب المهنة في كمبوديا. هناك 150 معمل في كمبوديا يدير 95% منها عرب، وطالما هناك يعني 95% من تجار العود هم عرب فأعتقد أن هذه الرواية قد تكون على جانب من الصدق. والعرب الحاليين هم أحفاد اللي كانوا يعملون بالتجارة منذ عهود سحيقة واللي انشروا تعاليم الدين الإسلامي.

نتحدث قليلا عن إشارة العود. إشارة العود مثل ما قلنا يوصل عمرها يعني إلى 100 سنة، ويقولون أن طولها يتراوح من 4 إلى 5 أمتار، وعرضها أيضا من 3 إلى 4 أمتار. ويقولون العارفين أن العود الكمبودي ثجيل شوي، لذلك يعتبر هو أفضل أنواع العود لأنه مليء بالزيت. وطبعا تشرف الحكومة في الوقت الحاضر على جمعه وبيعه بكميات كبيرة جدا، والحكومة الكمبودية هي اللي سنت قانون إعدام مهربين العود. طريقة استخراج الدهن الواقع طريقة صعبة جدا، ودائما أصحاب المعامل ذيلة يحيطون معاملهم بسرية وما يخلون أي واحد يشوف شغلتهم، لأن سر الصنعة تختلف من شخص لآخر. إنما الحين في الوقت الحاضر لانتشار وسائل الإعلام ما عاد في هناك شيء سر، ف الطريقة المثلى هي اللي بنرويها لكم. هي بعد أن يجمع العود كخشب يقومون بعملية تشميس، يعني وضع العود هذه اللي جمعوه في الشمس لمدة 2 يوم متواصلين، حتى شوي تسهل عملية تقطيعه إلى قطع صغيرة ويزيد ريحتها، كل ما قطعوها أصغر تطلع ريحتها طيبة أكثر. وبعد تقطيع العيدان إلى قطع صغيرة يتم تحويلها إلى ماكينة الطحن، يعني في ماكينة خاصة تجرش هذه العملية ويخرج هذا العود على شكل يريش مجروش، يعني مثل ما سمي احنا، ثم تغربل بعناية لتصفيتها من الرواسب المختلفة، يعني يشخل

في خلال غربال أو مشخر، ويوضع بعد ذلك الدقيق أو البودر الناتج في جدور، يعني هي أوعية كبيرة سعة كل منها 8 كيلوغرامات، وتبدأ عملية التخمير. يعني بعد التشميس في طحن وفي غربال وفي عملية تخمير، يضيفون عليه ماء صافي نقي ويخلونه مخمر في الماء لمدة ساعات أسبوعين أو حتى يوصل إلى شهر. كلما طالت عملية التخمير كلما أصبح دهن العود أكثر جودة ولا تزول رائحته الطيبة. والمرحلة اللي عقب تتلخص في وضع الجدور ذي أو الأوعية المخمر داخلها البودر والمياه اللي تحتويها، طبعا هو يعني البودر مخلوط مع ماء، بحيث يكون يعني الوعاء مضغوط عليه بشكل كامل، يعني يغطونه تغطية كاملة جدا بحيث أنه ما يتسرب منه البخار، وبعدين يغلونه ويحولون البخار من الجدر الكبير إلى جدر ثاني أصغر منه بواسطة بيبات. يعني عملية هي عملية تقطير مثل ما معروفة في العلوم الحديثة، بأن كل ما زادت درجة غليان الجدر العود فإن دهن العود والبخار المضغوط يتحول بواسطة البيبات إلى وعاء صغير، وهناك حصل يتحول إلى حبيبات صغيرة فوق الماء. يعني مو مثل تقطير مثل ما يحصل عندنا هنا في ماء اللقاح أو المرقدوش وغيره، أبدا. هناك عندما يقطر الماء المخمر يتحول أيضا إلى ماء، ولكن عليه حبيبات صغيرة جدا من دهن العود تجمع بكف اليد، يعني لازم اللي يجمعها أيضا واحد خبير يقط يده في هذا الماء فتلصق هذه الحبيبات بيده، ويده لازم تكون نظيفة ومقصولة بالصابون عدة مرات. بالتالي هذا الحبيبات الصغيرة يقوم شو يسوي، يكشطها من إيده على وعاء ثالث. العملية إذا تأخذ ساعات يقول لك يعني يوم كامل حتى يجمع تولة واحدة من دهن العود. وهذه اللي تحكي صاحب المصنع ذي هو يحمل الجنسية الكمبودية، إنما هو عربي اسمه غازي هلابي. يقول أنا مصنعي عندي 16 عامل نعمل بصفة يعني مستمرة، يعني شفت نشتغل شفت عليه، ما أقدر أجمع أكثر من 70 تولة من دهن العود في الأسبوع. عزيزي المستمع، إذا عزمك شخص على وقده وتغديت وشربت الشاي وياب لك العود وبخرك، فتأكد تماما بأن يجب عليك الانصراف. هي طردة في الواقع لكن بذوق، لأن المثل البحريني يقول ما عقب العود قعود. حتى نلتقي بكم في حلقة أخرى، أتمنى لكم دوام التوفيق.

مأثورات شعبية. مأثورات شعبية برنامج يتحدث عن الجوانب التراثية التي ساهمت في تكوين ملامح من شخصية المواطن البحريني. إعداد وتقديم محمد جمال، إخراج عبد النبي حسين.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال،
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب، ويسرني أن ألتقي معكم في مكتبتنا العامرة، مكتبة المعارف، وتشاركني هذه الحلقة الزميلة نيلة محمد. مرحبا أخت نيلة.
1: أهلا فيك وأهلا بالأخوان والأخوات المستمعات.
0: أختي نيلة، احنا بدأنا في الحلقة السابقة مع الأخت استقلال، تحدثنا عن الدرزي والترزي.
1: نعم.
0: وكيف الإنسان عرف صناعة الإبر، وكيف أن الحاجة هي أم الاختراع، وعمل ملابس في البداية من جلود الحيوانات حتى تطور ووصل إلى أن ينسج الصوف ويغزله، ثم القطن، حتى العصر الحديث التي حلت الآلة محل الإنسان. يا ترى هل لقيت لنا شيء عن الآلات واختراعاتها في الموضوع ذي؟
1: اي نعم طبعا محمد، أثناء قراءاتي حصلت على موضوع اللي هو عن اختراع الآلة، آلة الحياكة. يقول لك الله يسلمك، في عام 1846 حصل إلياس هاو على أول براءة اختراع لآلة حياكة، والآن تتم معظم الحياكة في البلاد المتحضرة باستخدام الآلات، وهي أسرع بكثير من الحياكة باليد. وآلات الحياكة الجديدة تدار بقوة الكهرباء،

0: في هذه الحالة لا يقوم العامل بأي شيء سوى توجيه القماش وضبط سرعة الآلة، ولم تكن آلات الحياكة في أول الأمر تستطيع سوى الحياكة العادية المستقيمة، أما الآن فهي تستطيع عمل العرى أو العراوي والثنيات والكشكشة، كما تستطيع عمل الكسرات الرفيعة والحياكة على الأزرار، كذلك تستطيع التطريز. وعندما كانت الحياكة باليد فقط كان معظمها يتم في المنازل أو في حوانيت الترسية، ومعظم الحياكة الآن يتم بالآلات في المصانع، بل إن الحياكة في المنازل تتم بالآلات أيضاً، والحياكة في المنزل تتطلب القياس والقص وعمل البروفة، والحياكة المتقنة تتطلب مهارة كبيرة. اخترعت آلة الحبك في إنجلترا في عهد الملكة إليزابيث الأولى، ومخترعها هو ويليام لي، وتقول إحدى الروايات إنه اخترع هذه الآلة لأن الفتاة التي كان يحبها كانت تقضي معظم وقتها في الحياكة بدلاً من الحديث معه. وقد أهدى لي الملكة زوجاً من الجوارب الحريرية قام هو بحبكها على آلته، وقد سرت الملكة لكنها لم تمنحه ترخيصاً لآلته خوفاً من أن تتسبب في بطالة الكثيرين من عمال الحياكة اليدوية.
1: أخت نيلة، معلومات هامة جدا وقيمة ولا تخلو من الطرافة. أول شيء لفت نظري أن المخترع اللي قلتي شو اسمه دي؟
0: ويليام لي.
1: ويليام لي، لأن حبيبته كانت تقعد تحيك
0: ما تعطي وجه يعني.
1: ما تعطي وجه لمدة ساعات، فهدا تفكيره إلى أن يخترع. يا ليت كل عاشق مثل هذا الرجل ويليام لي، ويا ليت كل معشوقة مثل معشوقته اللي ما أعطته وجه وخلاه يخترع هذه الآلة العظيمة، إذا صدقت الرواية يعني. الشيء الثاني اللي لفت نظري أن الملكة البريطانية عندما أهداها لزوج من الجوارب الحريرية اللي قام هو بحياكتها على آلته، منعته أو ما أعطت ترخيص علشان ينتج هذه الآلة، لأن خافت أن تتسبب في بطالة، وكثيرين من اللي يعتمدون على الحياكة اليدوية لما تحل الآلة مكانهم طبعا بيفقدون وظائفهم في هذه الحالة. يعني أنا شخصيا أرى أن قرار الملكة كان قرار سليم جدا، ولو أن ما يخدم الموضوع. على كل حال، موضوع الحياكة والخياطة، يعني احنا عرفنا ان مستر سنجر هو الذي اخترع هذه الآلة وسمها سنجر، واحنا نحتنا منها مفردة سانشة. فمفردة سانشة الآن في المجتمع البحريني القديم تعني آلة الخياطة، وبالتالي الحياكة شيء والخياطة شيء. احنا في المجتمع البحريني عرفنا طبعا نوع من أنواع الحياكة في قراننا،
0: نعم،
1: اللي هي في صناعة اللي حنسميها صناعة النسيج.
0: نعم.
1: يصنعون يعني شو أقول لك، أو يعني كلنا نعرف الموضوع ذي، إنه يصنعون الأوزار ويصنعون الشيلات الجميلة البراقة، ويا حالاتهم وإحنا انتلفت عليهم ونشوفهم في سواء كان في أماكنهم أو في يوم التراث، ويقعد العامل ويبعث بالمكوك بيده اليمنى وتلقاها باليسرى ويقوم بنسج العمل. تصدقين أن هذه الأعمال دي كانت منتشرة في السابق في قرى البحرين، يعني مثل قرية بوصيبع ودار جليب، وأيضا طبعا بني جمرة اللي انحصر فيها. ويقولون الرواه الشياب أن في بني جمرة وحدها كان هناك أكثر من 100 ورشة لصناعة النسيج. شفت شلون؟ طبعا الورشة عبارة عن كوخ صغير من سعف النخل، ومعظم سكان قرية بني جمرة كانوا يعملون في هذه الصناعة، وكان في ذلك الوقت تشكل لهم مصدر رزق جيد. واللي يلاحظ النساج البحريني في عمله يشوف أنه يستخدم يديه ورجليه أيضا، يوزع الخيوط ويداخلها ببعضها ببعض.

0: بشكل منسق ومنظم وجميل. وسألني واحد منهم نقول له في اليوم الواحد شو اسوي؟ يقول في اليوم الواحد ينتج من 3 إلى 5 أمتار من القطع النسيجية. والخيوط المستخدمة في هذه العمل يعني في النسيج عندنا غالبا قطنية يغلب عليها اللون الأسود والأحمر وبعض أنواع القطع المصنعة. وبعدين طبعا هناك أصباغ خاصة تصبغ هذه القطع حسب طلب المشتري. ومثل ما قلت أن إنتاجهم عبارة عن الأوزرة والأقتر والبشوت والأردية النسائية على الشيل وغيرها. وكانوا في السابق أيضا يغزلون أشرعة السفن ويغزلون البسط والمفارش. الشيء اللافت للنظر أن عندما سألناهم عن أدوات القياس يعني المتر والفوت ما كانوا يعني يعرفون الأمور ذي كلها. كان عندهم أدوات يعني وحدة القياس خاصة بهم كلها مقاسات يدوية
1: يعني شبرون مثل اليد يمكن تقريبا
0: أي نعم الشبر والفتر والذراع الوار الآن يعني الباع مثلا وهذا أيضا مفردة مستخدمة في البحر يقول البحر كم باع مثلا الباع هو أن نبسط يدين بطريقة أفقية اليد اليمنى واليد اليسرى المساحة التي تنتج من الأصبع إلى الأصبع هذا تسمى باع
1: يعني نفتح اليدين
0: كذي إيه؟ نعم
1: على قد ما نقدر
0: وطبعا الايادي تختلف
1: نعم
0: واحد
1: طولها
0: قصير إيه انما يعني واحد متوسط القامه
1: نعم
0: ما هو طويل كلش ولا بقصير واحد عادي
1: هاي طول الباع
0: هذا الباع إيه؟
1: نعم
0: الوار شيء يختلف الوار يعني هو الباع تقريبا 6 قدم الوار تقريبا متر شوفي كل اقول تقريبا لنا المتر والقدم اشياء دقيقه نعم. عالميا هذه لا يختلف يوقف الرجل ويلتفت صوب جهة اليسار مثلا
1: نعم
0: ومد يد اليمنى المسافة من بين خشمه إلى إبهامه
1: نعم
0: هي وار,
1: وار. إيه.
0: الذراع مثلا معروف طبعا مفصل الكوع إلى يضع مفصل يضع يده ساعده كذي على طاولة مثلا
1: نعم.
0: ويبسط أصابعه من آخر طرف للإصبع الوسطى حتى مفصل الكوع يسمى ذراع
1: نعم.
0: الشبر طبعا المسافة الممتدة من الإبهام حتى الخنصر عندما يفرد أصابع الخمس هاي يسمى شبر
1: كانت هذه المقاييس أيضا نستخدمها محمد أيام يعني حتى أمهاتنا لا زالوا يستخدمون هذه المقاسات يعني
0: لأن ما يعرفون وهي تقريبية على فكرة يعني نعم. مثلا الآن الوار تقريبي متر والباع تقريبي 6 فوت
1: نعم.
0: ويصير إذا فرق بسيط
1: بسيط جدا نعم.
0: فهما إذا بيبون مثلا يعطيك مثل ما يقولون نقول إحنا كالمصطلح الأجنبي رفلي يعني مو بدقة
1: نعم.
0: نقول كم مساحته يقول لك مثلا هالكثر ذراع
1: نعم.
0: لاحظت شلون إلى الآن صناع السفن مثلا يقيسون أقول له كم بيص سفينتك يقول لي بيصة 25 ذراع
1: نعم.
0: كان بإمكانه شي يقول لي طوله 30 فوت مثلا
1: نعم.
0: أو 50 فوت أو 100 فوت
1: لا زالت مستخدمة يعني
0: لا يزالون يستخدمون الذراع ك يعني نوع من التعود ولا الفوت والمتر أدق أكثر دقة عندنا الإصبع مثلا اللي هي عقلة إصبع الواحد وعندنا الفتر المسافة من بين الإبهام وهو في وضع عمودي مع السبابة مثل في حالات التشهد السبابة ممدودة
1: نعم.
0: والإبهام ممدودة إلى أعلى المسافة بينهم يسمى فتر هذه المقاييس كان يستخدمها الحائك البحريني الواقع أن إذا كان المستر سنجر هو ما اخترع آلة الخياطة والمستر لي هو اخترع آلة
1: الحبك
0: فاستخدمت كثيرا في التطريز وكان إذا تذكرين يطلع عليك أمك مثلا في أيام لشتة عندها كرة من الصوف وعندها إبرتين ما أدري شو يسمونهم الواقع إذا تذكرين ويسوون الفنايل للصوف
1: إيه
0: شو اسم الإبرة ذي هاي يسمونها إبرة أيضا ولا ما أدري شو يسمونها الواقع
1: لها اسم
0: إيه

0: تقعد حوالي شهر وأسبوعين نسوي لنا فانيلة
1: نعم
0: من الصوف نلبسها فوق الثياب عشان
1: تكنسد
0: السنارة.
1: نعم.
0: صحيح صحيح صحيح. الآن طبعا في وسائل أخرى، وفي يعني إزاه الله خير السيد وليم
1: اللي فكنا من العبالة
0: اللي فكنا من عبالة السنارة
1: نعم.
0: وخلى حريمنا ينتبهون لنا من مثل حبيبته. على كل حال نستعرض أيضا بعد هذه الاستراحة بعض أنواع الملبوسات البحرينية التي تعتمد على التطريز.

اكبر نشلك على عودك تزينينه ولا يزينك احب الورد الدايم ربيع احمر على خدودك خضر نشلك على عودك تزينينه ولا يزينك احب الورد الدايم ربيع

0: من محرق زيت العين بحريني.
1: بعد هالأغنية الجميلة يعني طبعا أنا أرد الموضوع لأهله، ولو أن الرجال هم اللي فصلون الثياب الآن أشطر من النسوان وطبخون أحسن من النسوان، وهذا هذه ظاهرة معروفة جدا في المطاعم.
2: تحيز محمد ترى.
1: مو بتحيز، ولكن هناك أمور لا نستطيع مثلا لا يستطيع الرجل القيام به. أنا سمعت عن يعني خياطة المدرسة وخياطة التور وخياطة النقدة وخياطة الطارة وغير هالأمور ذي. وأحيل الموضوع إليك إذا عندك يعني تتحفين أنا والمستمعين الكرام بمعلومات مبسطة عن هذه الأمور اللي كانت متبعة في المجتمع البحريني القديم واللي كانت أمهاتنا الفاضلات يقومون بها.
2: نعم.
1: وهي لها علاقة بالحياكة أيضا.
2: أكيد نعم. هو طبعا من بداية كلامنا وأنا مصرة أني أتدخل في الموضوع، يعني ليست صناعة النسيج أو الخياطة محتكرة على الرجال.
1: نعم.
2: النساء ترى لهم دور كبير طبعا من مختلف الخياطات اللي كانوا النساء يقومون بها، خياطة الطارة مثل ما تفضلت محمد، النقدة، التور، البادلة، حتى تهديب الاغتر اللي طبعا كانوا يستعملونها الرجال.
1: عفوا، تهذيب بل يسمون له الهدب.
2: نعم.
1: ما ما ما مش ما في إيه. ما في انتهت.
2: نعم.
1: العملية ذي.
2: م-م.
1: طيب الآن لو سألنا أنت قبل يعني تنتقمين مني وتتحيزين لبنات جنسك، خلنا نبتدي واحدة واحدة. شنو خياطة الطارة؟
2: الطارة الله يسلمك، هو يمكن يتساءل البعض ليش يسمونها الطارة. الطارة طبعا اللي هي آلة العزف،
1: يعني الطوق مال مبلى طارة
2: المدور.
1: وش علاقته
2: يمكن هذه يعني الاسم جاء من الخياطة من الإطار الخشبي الدائري اللي يشبه شكل الطارة، ويستخدم طبعا بشد وتثبيت القماش عليه. وتستخدم خياطة الطارة في تطريز ثياب النشل، السراويل، البخانق اللي طبعا كانوا يلبسونها
1: زمان.
2: نعم. العبايات، الدراريع.
1: أي.
2: ويتم التطريز تلقائي بدون تشكيل سابق، يعني بواسطة طبعا إبرة خاصة بحيث تكون لفة الخيط المستخدم من تحت القماش.
1: طيب أوكفي أوكفي لحظة واحدة، الحين أنت دودهتيني شوي، يعني ما ترسم شيء على القماش وتحيك يعني بتلقائية كذي تطلع النكشة؟
2: اللي يطلع النكشة تطلع.
1: يعني هذا أيضا إبداع.
2: إبداع طبعا.
1: إبداع آني. كرياتيف بيرفورمانس على ما يقولون في علم الموسيقى.
2: نعم.
1: اللي هو يبدع.

0: بتكر في آن واحد. نعم. يعني هي تحط الخرجة وما ما في مخشة.
1: ما في مخشة.
0: سبحان الله.
1: وين ما توديها الإبرة وتسوي لها طبعًا.
0: إيه ويطلع أشياء جميلة.
1: أكيد طبعًا. إيه أكيد نعم.
0: طيب النوع الثاني مثلاً.
1: النوع الثاني الله يسلمك النقدة. يمكن يكثر استخدام هذا النوع من التطريز في الثياب، الملافع، البخانق. يستخدم في الخوص الذهبي. احنا يمكن قلنا هناك الخيط هني الخوص الذهبي او فضي طبعا. وايضا هناك ابرة خاصة تقوم المرأة بعمل غرزة صغيرة على شكل وردة او هلال او نجمة او اي تكوينات هندسية. وطبعا غالبا ما تكون النكشات هذه موزعة على الثوب كله. يفضل طبعا قماش التور او الويل او الحرير حق هذا النوع من التطريز.
0: يعني الان خط النقدة يختلف عن خياط الطارة طبعا. نعم. حسب ما قلتي ان هي يسوون هلالات او نجوم. وبالخوص اكثر شيء.
1: نعم. ذهبي او فضي طبعا.
0: إيه هذا الخوص انا اذكر كان موجود في السابق ما ادري الان اذا موجود.
1: نعم. موجود. وحتى طبعا نوع القماش هو يفضل ان يكون التور او الويل
0: اساس خفيف. نعم. فعلا
1: او الحرير. في خياطة ثانية هي خياطة التور، ويعني استخدم نمط خياطة التور في تطريز الثياب النسائية الصيفية أو أكمام الدراريع والإغتر أيضا الرجالية، ويستخدم في ذلك خيوط البريسم الملونة اللي تسمى السية. وخياطة التور تتشكل من عمل نقشات بشكل إكس بألوان مختلفة طبعا على الثوب، واللون الأزرق النيلي هو اللون المفضل لهذه النقشات.
0: ما شاء الله معلومات وافرة.
1: نعم.
0: عندك شيء بعد؟
1: في عندنا محمد ترى في وايد. في أيضا البادلة. البادلة يقوم فن التطريز بالبادلة على عمل شرائط من الخيوط المعدنية الذهبية أو الفضية الخوص، وتثبت بعد ذلك على حواش أكمام الدراريح أو أكمام السراويل. البادلة هي عبارة عن كرسي العمال اللي تجلس عليه الوسادة الكبيرة. تثبت عليها القوالب وتتوسطها الوسائد الصغيرة اللي تحمل الخوص، وتحمل القوالب خيوط قطنية داكنة اللون لعمل لبطانة. ثم تقوم المرأة بلف خيوط القوالب بالخوص بطريقة طبعا خاصة لتكوين الشريط المطلوب.
0: شوف تصور سبحان الله هذه الأمور ذي كلها كانت موجودة في السابق.
1: نعم. يمكن شيء تلقائي محمد، ما في يعني دراسة تقول درسوها أو تعلموها.
0: لا الحاجة
1: ارتجالي والحاجة طبعا
0: والحاجة والاختراع. وكانت الألبسة تتطلب.
1: نعم.
0: مثل هذه النقشات الآن طبعا المحلات الفساتين جاهزة. وأنواع الألبسة ما فيه هذه النقشات الكثيرة والزخرفة هذه. حتى النشل الآن على ما أذكر يبون الزخرفة جاهزة من. نعم. من الهند مثلا. نعم. في قطعة صغيرة.
1: صحيح.
0: وتختار المرأة الباقي الثوب ويقوم المفصل فقط بتركيب هذه النقشة على هذا الثوب. نعم. يعني ما في شغل يدوي.
1: نعم.
0: طيب أنا أذكر وأنا صغير أن كان هناك عدد من النسوة يتعاونون.
1: نعم نعم.
0: يتعاونون في عمل يعني شيء ما أدري أشوفهم قاعدين وإحنا. أيه. طبعا عيب الولد يتلصص على النسوان. نعم. بس نشوف قاعدين ومدون أصابع ريولهم أصابع يدهم.
1: أيه. وخيوط قدامهم
0: وخيوط قدامهم. أيه. فالعملية ذي تذكرين
1: الله يسلمك هذه العملية يسمونها الكرار. الكرار هو عمل شريط من التطريز بالزري طبعا خيوط الذهب أو الفضة أو البريسم.
0: أي نعم.
1: يثبت. أي نعم. حول أكمام وجيوب الثياب النسائية. البريسم يستخدم لثياب الرجال فقط. في السابق كان الكورار مقتصر على عمل يمكن امرأتين فقط. واحدة تقوم تقطب الخيوط القطابة يسمونها. والثانية الداخلها يعني الدوخل. فكان شريط الكورار رفيع جدا. أما الآن فنجد يمكن 4 أو 5 نساء يقومون بهذا العمل، وكل ما طبعا زاد عدد الأيادي ازداد الشريط في العرض. عن عمل الكرار يعني تضع المرأة طبعا لفة الزري اللي يسمونها الفتيلة بين أصابع رجلها، تلفها على بكرة أو كبة مثل ما يقولون، ثم تقوم بدمج خيط آخر مع خيط القبة هذه بواسطة المغزل. وبعد أخذ مقاس الثوب ومعرفة كمية الزري المطلوبة تجلس النساء مثل ما قلت محمد متقابلات، وتضع المساعدات الخيوط بين أصابعهم، ويبدأ العمل بتشبيك الخيوط اللي باليد اليمنى بالخيوط اللي بيد اليسرى، وهكذا إلى أن يتكون الشريط حتى تخيطه اللي يسمونها القطابة مباشرة على الثوب. يعني عملية متعبة.

0: جدا طبعا.
1: والله أتمنى الواحد يتمنى يشوف الأمور ذي مرة ثانية. في نهاية الحلقة احنا نعرف ان ذي اللي يشتغلون على انواع كثيرة من الثياب، انت قلت لي تهديب لقتر
0: نعم.
1: وانا ضربت مثل على ثوب النشل، الان طبعا ثوب النشل يختلف عن السابق، الان
0: نعم.
1: كل شيء جاهز، هل يعني في ذاكرتك ايضا انواع من الثياب؟
0: نعم نعم.
1: غير اللي ذكرناه غير البخرق والنشل.
0: والله في ثياب كثيرة طبعا، في مثلا نقول ثوب المفحح، في المفرخ، وفي انواع كثيرة جدا يعني.
1: نمفحح، انا اذكر بيتين من الشعر في المجتمع البحرين القديم، كانت ام تنقز بنيتها تقول لها يا حليلتش يا ام مفحح مريم يا بنت الزين، اطلب من الله وسائله مريم تجيب وليد وعقب الوليد بنيه ويحفظها الرحمن.
0: نعم.
1: زين،
0: في اثواب طبعا واشكال واسماء كثيره كثيره جدا جدا.
1: طيب انا اذكر يعني انت قلتي لي البخنق. البخنق انا اذكره انه يعني كانوا في المطوع البنيات يلبسونه.
0: نعم.
1: ايش علاقة، هل يطرز ايضا ذي؟
0: اكيد، ويمكن شكله جميل مع تطريزه.
1: ايه؟
0: ويمكن البخنق مثل ما نقول الازياء الشعبية المشهورة عند الفتيات الصغيرات في السن، وتعودوا انهم يتزينون به حتى قبل وصولهم لمرحلة الزواج.
1: ايه؟
0: طبعا البخنق مثل ما يعني نعرف انه يستخدم لتغطية الراس وجانب الوجه،
1: عبارة حجاب متطور يعني
0: تقريبا. ايه؟ ويزين طبعا التطريز باشكال ذهبية او خيوط ذهبية، وفي أشكال جدا يعني مثل شكل هلال أو وردة أو قبة مثل ما نقول.
1: نعم.
0: وزخارف.
1: نعم.
0: شكل جميل أيضا. نعم.

0: الواقع كل ما تحدثنا في الماضي، كل ما وجدنا أن مكتبتنا العامرة، مكتبة المعارف، أوجدت السبل بربط الماضي الموجود في المجتمع البحريني، سواء كان يعني تراث شعبي أو شيء له علاقة بالأزياء أو له علاقة بال يعني بأي مظهر من مظاهر الحياة، نجد هناك في مكتبة العامرة أن كثير من الموسوعات تحدثت فيها. ويسرنا أعزائي المستمعين أن ننقل لكم في كل أسبوع هذه الظواهر الجميلة المتباينة بين ما هو شعبي وما هو موجود في المكتبة العامرة أو في الموسوعات العلمية. أختنا إلى أشكرك شكرا جزيلا، وأنا الواقع استفادت استفادة تامة، وأيضا رحت معاك في جولة في عمق التاريخ، ورجعنا إلى أيام اللي كانت المرأة والنساج البحريني يقعدون. وأتمنى لقائكم أعزائي المستمعين في حلقة قادمة، وأيضا أقول لكم حتى ذلك الوقت في أمان الله.
1: شكرا لكم أعزائي، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.
2: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: رؤيتنا
0: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
0: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
0: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.
2: نغذ السير على رمضاء الحياة، نحدق في السماء متطلعين لومضة من ومضات الربيع. ربيع يغيث القلوب بأمثاله ومواعظه، ويرويها بأحكامه، ويبهجها بقصصه. إنه القرآن الكريم،
3: إنه القرآن الكريم.
2: ربيع القلوب.

0: الباب.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: ربيع القلوب.
3: ربيع القلوب برنامج نتصفح فيه القرآن جزءا جزءا لننهل من نبعه الذي لا ينضب ونشكل شخصياتنا على نوره من جديد.
2: ربيع القلوب
3: برنامج يعده ويقدمه عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني،
1: ويخرجه لكم
3: محمد بن سعد الفرشان.
4: الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام والسعداء والأشقياء والحق والباطل، وجعله برحمته هدى للناس عموما وللمتقين خصوصا، من ضلال الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والتقوى والعلم. وصلاة الله وسلامه على من أنزل عليه القرآن وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين إلى يوم الدين. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة 16 من ربيع القلوب الموسم الثاني، ونعيش فيها مع الجزء 16 من كتاب الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم.
3: ربيع القلوب.
4: في الجزء 16 من كتاب الله تعالى استكمال لسورة الكهف، وفي ختام هذه السورة ذكرت فتنة القوة متمثلة بقصة ذي القرنين، وهو نموذج لأصحاب النفوذ في أن يستخدموا سلطانهم لإقامة العدل بين الناس. ختمت سورة الكهف بمشاهد من يوم العرض على الله، وذكرت مصير الكفار ومصير المؤمنين. أما سورة مريم فقد تكررت فيها كلمة الرحمة بمشتقاتها أكثر من 16 مرة. وبدأت هذه السورة الكريمة بقصة زكريا وقدرة الله في إعطائه الولد بعد أن شاب رأسه وعقمت امرأته، وفيها تفصيل لقصة ولادة مريم لعيسى عليهما السلام وكلامه في المهد بأنه عبد لله ورسول، وقصة إبراهيم ومجادلته لأبيه في عبادة الأصنام وتلطفه عليه السلام في المجادلة بتكرار يا أبتي مع أنه مشرك. وفي السورة ذكر بعض الأنبياء وعرض مشاهد من الحشر ودحض شبهات

هات الزاعمين أن لله ولدا، واستهلت سورة طه ببسط نشأة موسى وتأييد الله له وإرساله إلى فرعون ومقارعة السحرة. كان سحرة فرعون أول النهار كفرة، لكنهم في آخره تحولوا إلى مؤمنين بررة. وفي السورة ذكر إكرام الله لبني إسرائيل بخروجهم من بلد القبط وإغراق فرعون وقومه، وقصة السامري وصنعه للعجل الذي عبده بنو إسرائيل. وبالإضافة إلى ذلك ذكر حال المعرضين عن الذكر يوم القيامة، وصورة من صور الهول في ذلك اليوم. وفي السورة تذكير الناس بعداوة الشيطان للإنسان، وختمت بتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم على ما يقوله المشركون وتثبيته على الدين. أصحاب الكهف فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى، وخلد ذكرهم في كتابه العزيز في هذه السورة المباركة. لنستمع لتعليق الشيخ عبد الله بن حلفان الأسمري حول هذه الآية المباركة. أم حسب

0: في هذه الآية الكريمة يبين المولى عز وجل صورة من صور الشباب الإسلامي النموذجي، صورة للشاب المسلم الحريص على دينه وعقيدته وعلى سلامتها والعناية بها. هذه الآية بيّنت حال هؤلاء الفتية وهجرتهم من البلد الذي أراد أن يلحق الأذى بعقيدتهم أو صدهم عن دينهم وبحثهم عن مكان آخر لتتحقق فيه عبودية الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الفتية في هذه الصورة بيّن المولى عز وجل دور الشباب المسلم في حفظ العقيدة، وإنهم هم دعائم الدعوة، وإنهم هم بناء المجتمع. هؤلاء الشباب عندما خرجوا من بيئتهم الظالمة فراراً بدينهم كانوا سبباً في إحياء هذه العقيدة وإحياء هذا الدين ولو بعد 300 سنة. فعلاً هؤلاء الشباب كانوا نموذجاً، هؤلاء الفتية كانوا نموذجاً للشاب المسلم الحريص على عبادته. فبين المولى عز وجل دور الشباب المسلم ووجوب العناية بهم ووجوب رعايتهم، كما بين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الفتية كانوا دائما يتوسلون إلى الله بأن يدركهم برحمته وأن هي لهم من أمرهم رشدا. وكم نحن والله أخوتي الشباب المسلمين اليوم في حاجة إلى هذا الدعاء، في حاجة أن يهمنا الله الرشد والسداد. الشاب المسلم اليوم يجب عليه أن يلجأ إلى الله في أن يحفظه من الزلل، وأن يحمي عقيدته من الانحراف، وأن يباعد بينه وبين الشهوات. فهذه صورة إيجابية للشاب المسلم. هذه الآية التي نقرأها كل جمعة عند قراءتنا لسورة الكهف يجب أن نتذكر فيها هذه الصورة، أن نتذكر دور الشباب ومسؤولية الشباب، كما أن كل شاب مسلم وشابة مسلمة يجدون في هذه الصورة شخصيتهم التي يجب أن يحافظوا عليها ويكتدوا بها في صورة هؤلاء الشباب الحريصين على تقوى الله سبحانه وتعالى وعلى حماية عقيدتهم من الزلل وعلى حماية أفكارهم من الانحراف، وطلبهم دائما واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وأن يسألون الرشد والسداد. كما أن في هذه الآية على الشاب والشابة المسلمة دائما أن يبحثوا عن مصادر المعرفة الحقيقية، عن مصادر الرشد، عن مصادر الفتوى الصحيحة، أن يلجؤون إلى العلماء الربانيين العلماء الصادقين، خاصة في مناقشة بعض القضايا الحساسة، حتى لا يهلك هؤلاء الشباب ويكون أداة هدم بيد الأعداء. أن صورة الكهف تعطينا صورة من صور الشباب المسلم الحريص على حماية عقيدته وحماية شعائر دينه واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وسؤال الله الدائم لهم الحفظ والإرشاد.
1: في سورة مريم أسرار بلاغية ولغوية كثيرة، ومن آياتها هذه الآيات المباركة التي يعلق عليها الشيخ يوسف العليوي من هذه الناحية، فلنستمع.

0: تتناول أيها الإخوة والأخوات هذه الآيات خطابا دعويا من إبراهيم عليه السلام لأبيه، وفي هذه الآيات تتمثل بلاغة الخطاب الدعوي عموما ودعوة الابن لأبيه خصوصا. ففي هذا الخطاب تظهر شدة الشفقة من إبراهيم على أبيه، فهو يريد أن يستنقذه من الشرك الذي يودي به إلى النار وبئس القرار. وكان تركيز إبراهيم عليه السلام في دعوة أبيه على التوحيد وترك الشرك، وتلطف معه غاية التلطف بأساليب متنوعة. سنقف مع أبرز هذه الأساليب وهو النداء. ناداه إبراهيم عليه السلام، نادى أباه بوصف الأبوة مع إضافته إلى نفسه: يا أبتي يا أبتي. والنداء ظاهرة أسلوبية في الخطاب الدعوي في القرآن الكريم عند الأنبياء وعند غيرهم، وهذا واضح في قصصهم في سورة الأعراف وهود ولقمان وغيرها. وقد أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالنداء في خطابه الدعوي فقال: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. قال له الله: قل يا قومي. وقال أيضا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال له أيضا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. والنداء يأتي عادة في بداية الخطاب، وهذا من حسن الابتداء الذي يعد عند البلاغيين من المواضع التي ينبغي على المتكلم أن يتأنق فيها غاية التأنق، لأنه أول ما يطرق السمع ويصل إلى القلب. فإذا كان الابتداء حسنا أقبل السامع على الكلام فوعاه، وإلا أعرض عنه وجفاه. وتكرر نداء الأب مع كل خطاب لإبراهيم عليه السلام: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. كل ذلك يعطي مزيدا من الاستعطاف والاستمالة والتأثير من إبراهيم عليه السلام على أبيه، وهذا منهاج في الدعوة يحسن اتباعه والاقتداء به. وقد قال الله تعالى عن أنبيائه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. اللهم ارزقنا حسن الاتباع لهم والاقتداء بهم.
1: إذا أحب الله عبدا بث محبته بين قلوب الخلق، وهذه الآية من سورة مريم تدل على ذلك. لنستمع إلى تعليق الشيخ حمزة الزبيدي عليها.

من منا لا يتمنى أن يكون مودودا ومحبوبا ومألوفا عند الله تعالى أولا ثم عند خلقه ثانيا؟ لقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى بكرمه وجوده وفضله وبره وإحسانه بعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن الله تعالى قد غرس لهم في قلوب عباده الصالحين مودة وحبا، وهذا من لطف الله وحبه لعباده الصالحين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ذلك دليل الإيمان أنهم يجمعون بين الإيمان في اعتقاداتهم وبين العمل الصالح في أعمالهم. تكفل الله، قال الله سيجعل لهم الرحمن ودا.

لقد تخير اسم الرحمن ليجعل لهم هذا الود، ويجعل لهم هذا الحب، ويجعل لهم هذا القبول لدى خلقه سبحانه وتعالى. في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء أن الله يحب فلانا، فتضج السماء بهذا الإعلان الكريم أن الله يحب فلانا. قال: فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وما أكرم هذا العبد المؤمن على الله تعالى، فأن أحبه أهل السماء من الملائكة الكرام بمحبة الله عز وجل، ثم

0: ثم يوضع له القبول في الأرض والمحبة في قلوب الخلق، وما ذلك إلا ثمرة مباركة للعمل الصالح. كان هرم بن حيان يقول: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله، إنه إقبال بالوجه والقالب والقلب والقوالب على الله سبحانه وتعالى. ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. وكان عثمان رضي الله تعالى عنه يقول: ما من عبد يعمل خيرا أو شرا إلا كساه الله عز وجل رداء عمله. إننا نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإيمان الصادق والعمل الصالح الذي يورثنا محبة الله تعالى أولا، ثم محبة عباده والقبول في أرضه، فيحصل لنا من الخيرات والدعوات والبركات والقبول، والشيء الذي يحبه الله تبارك وتعالى سيجعل لهم الرحمن ودا.
1: في حوارات موسى عليه السلام مع فرعون دروس عظيمة، ومن تلك الحوارات قوله تعالى في سورة طه: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يتأمل هذه الآية الشيخ عبد الله الشهري من ناحية الإيمان والعقيدة، فلنستمع.
2: قال:

0: في هذه الآية إشارة عظيمة إلى قضية من أهم القضايا التي تحير ليس فقط العلماء وإنما الفلاسفة والمفكرين، وهي كيف يعمل الكون، كيف تعمل الطبيعة، ما هو الناموس الذي يحرك الكون، أهو ناموس طبيعي أم هو ناموس إلهي؟ ناموس طبيعي بمعنى هل الطبيعة تكتفي بنفسها؟ وفي هذه الإشارة جمع بين الأقوال كما يقال، فإن علماء الطبيعة الملاحدة يقولون أن الطبيعة مكتفية بذاتها ولا تحتاج إلى إله يسير أمورها، ومن ذلك الذين يتبعون نظرية داروين التي تسمى نظرية التطور. وهناك من يقولون وهم المؤمنون لا، الله عز وجل هو الذي يسير هذا الكون ويدبر تفاصيله من أولها إلى آخرها، من بدايتها إلى نهايتها. لكن هذه الآية تعطينا ما يمكن أن نطلق عليه الجمع بين القولين، لأنه فعلا يوجد في الطبيعة قوانين تعمل بكفاءة على أن تؤدي الطبيعة وظيفتها على أكمل وجه، وهناك أيضا القول بأن هذه القوانين لم تكن لتوجد نفسها بنفسها. هذه الآية التي معنا قال فيها الله عز وجل قال ربنا، أي على لسان موسى عليه السلام، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أي منح كل شيء طبيعته وهيئته وسمته وصفته، ثم قال ثم هدى. فأودع الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا في الطبيعة من القوانين ومن النواميس ما بموجبه تعمل ما يمكن أن نسميه بالاستقلال الجزئي المكتفي اكتفاء جزئيا على أن تؤدي وظائفها كما خلقها الله عز وجل. ولذلك من الغرائب التي والعجائب والفوائد التي مررت بها أني وجدت في كتاب داروين هذا أكثر من 30 إشارة إلى لفظة الاهتداء نفسها في الأصل الإنجليزي من كتاب داروين، أن في الطبيعة تهتدي وهذا الحيوان يهتدي وهذه النبتة تهتدي لفعل كذا. فهو إقرار من هذا العالم الذي مات وهو يشك في وجود الله، إقرار منه بنفسه على أن خاصية الاهتداء موجودة في الكائنات، ولكن من الذي أودع هذه الخاصية في هذه الكائنات إن لم تكن قد أوجدت نفسها بنفسها؟ لا شك أن الاهتداء آت من خارجها. هذا ما تيسر في هذه الآية، والحمد لله رب العالمين.
1: ربيع القلوب. في الختام نبث شكرنا لضيوفنا الكرام الذين رافقونا في هذه الحلقة، ونشكر الأخ القارئ طاهر بن عيسى كريري الذي استمعنا لتلاوته الندية في حلقتنا لهذا اليوم، ونشكركم أنتم أيضا مستمعينا ومستمعاتنا لطيب الاستماع والمتابعة. والشكر والحمد أولا وآخرا لله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربيع

0: ربيع القلوب.
1: هذا كتاب الله نبضك كلما رتلته دنت النجوم لتسمعك بضيائه سر واثقا تالله ما تاه الطريق كأن يسر فيها معك.
0: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل
1: عبد الله الزهراني
0: ومحمد الفرشان،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربيع القلوب. ربيع القلوب. ربيع القلوب.
2: الله يا هذا الوطن من قدي في حبه، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه واهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة ولد عام 1872 وتوفي عام 1942 للميلاد. تولى حكم البحرين منذ وفاة أبيه عيسى بن علي آل خليفة عام 1932 للميلاد. عرف الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة بكرمه وفروسيته، ورباه والده عند أجل العلماء. في عهده عين أول مستشار للحكومة وهو تشارلز بلغريف، وذلك عام 1926 للميلاد في دائرة سميت بمستشارية حكومة البحرين.

0: كان رجل يعيش في جزيرة اللؤلؤ والنخيل والتاريخ، مهنته عشق تراب الوطن، وهواه صنع كلمة الحق والمحبة. كان اسم الجزيرة أوال، وكان اسمه عبد الله الزايد.
1: رجل من أوال.
2: بني الأرض، إن الأرض دار مشاعة، فليس لشعب أن ينكل بالثاني، فعيشوا جميعا ينتفي الشر عنكم، بعيدين عن غل وحقد وأضغان.
0: رجل من أوال، برنامج خاص في حلقات يومية عن شاعر البحرين الخالد عبد الله الزايد.

0: نزل الشاعر إلى أرض الأخذ والعطاء، وكان بأرضه الشعرية في سماء لا يعرف سكانها إلا العطاء. المتاع الدنيوي في الأرض الشعرية عطاء، والمحبة عطاء، والإخاء والرحمة والوداد، وكل المعاني التي ترفعنا عن الأرض كانت عطاء. وعندما تعامل الشاعر في أرضه الجديدة كانت مسألة الأخذ مفاجأة بالنسبة إليه.
1: هذه لؤلؤة ممتازة يا عبد الله. من أين لك هذه اللؤلؤة الدامة يا أبا علي؟
2: اشتريتها من بمبي في رحلة الأخيرة.
3: أرني يا أبا عثمان. ها؟ ما شاء الله، أحسنت يا عبد الله، أنت موفق حقا في شراء هذه اللؤلؤة. الحقيقة ظاهر عليها ممتازة.
1: كم تدفع بها يا أبا حسين؟
3: أنا أولا الوزن والحساب ونعطي السعر
2: والفحص الدقيق بعد.
1: ماذا؟ ماذا أتفحص يا ولدي في هذه اللؤلؤة؟ طواش ولا الطواش؟ تربيت مع أبيك يرحمه الله على هذه المهنة، وتربيت أيضا على شرفها وأمانتها. كم كو وزن هذه الدانة يا عبد الله؟
2: 18.
1: هل نفصل الثمن؟
2: أبي فيها 20 ألف ربية.
1: ما رأيك يا أبا حسين؟
3: كيفك؟ ومن كان مثلك لا يشار عليه.
1: أنا اشتريت يا عبد الله.
2: مبروك عليك يا أبو عثمان، مبروك.
1: تكلنا على الله، نزن ونحسب وندفع الثمن.

0: المال مسألة ضرورية جدا جدا لكي نعيش، ما في هذا شك يا خالد.
1: ولكنه ليس كل شيء.
0: نعم نعم، ليس هو كل شيء، ولكنه وسيلة خطيرة لتحقيق الرفاهية والرخاء والبناء. ها أنا ذا بعت واشتريت.
1: نعم.
0: ثم بعت ما اشتريت من الهند في البحرين. ثم ركبت هذا الزورق وطوفت بين سفن الغوص واشتريت من أصحابها لؤلؤا سأبيعه وسأكسب منه، وسوف يتوفر لدي المال الكثير. ولكن ماذا بعد؟
1: رخاؤك يا عبد الله. ألست تتعب في السعي والسفر والبيع والشراء؟ ألست تبتعد عن أهلك وأولادك في سبيل العمل؟
0: وهل رخاء عيشي أو رخاء عيشك هو الغاية يا خالد؟
1: لا،

0: هل دوري في الوطن والحياة ودورك أن نكدح ونتعب ثم نعيش في رخاء؟
1: نريد ذلك للناس جميعا، ولكن نحن لا.
0: أليس في الوطن والحياة من هم بحاجة إلى ما ليس لنا به حاجة؟
1: عبد الله، أنت على أبواب مرحلة جديدة.
0: نعم نعم خالد، أنا على أبواب مرحلة جديدة، البناء، العطاء، العمل من أجل الوطن والعروبة. إن نظم قصيدة من الشعر في مناسبة وطنية أو اجتماعية هو نوع من المشاركة والنداء والدعوة والتوعية، لكن البحرين والخليج والعروبة بحاجة إلى أكثر من قصائد الشعر.
1: أنا معك يا عبد الله، معك ومع كل عمل يتجاوز حدود قصائدنا الشعرية إلى البناء الفعلي.
0: اسمع خالد.
1: نعم.
0: أنا بقول لك، الحين صار عندي شوية من الفلوس، ايش تبينا نبدأ فيه؟
1: المشاريع الوطنية كثيرة، والبحرين بحاجة إلى الكثير طبعا، والخليج العربي بحاجة إلى أكثر.
0: هل ترى يا خالد إلى أننا في البحرين لا نملك مطبعة؟ ليس عندنا صحيفة؟ لا نستطيع أن نطبع كتابا من 10 صفحات؟
1: فكرة المطبعة فكرة رائعة يا عبد الله.
0: والجريدة؟
1: فكرة أكثر روعة.
0: الجريدة حلمي الكبير، الحلم الغافي في أعماقي من زمان. كم أتوق يا خالد إلى إصدار جريدة أو مجلة تحمل اسم البحرين.
1: ألم أقل إنك على أبواب مرحلة جديدة؟
0: حقا حقا أنا كذلك يا خالد. الآن أنا أكثر امتلاءا بالمال، نعم أكثر امتلاءا بالمال. لقد كانت رحلتي الأخيرة إلى الهند رحلة خير وبركة، بعت كما أشتهي واشتريت فوق ما كنت أحلم.
1: تقصد اللؤلؤة الكبيرة؟
0: ربحت فيها كثيرا كثيرا جدا، اشتراها مني التاجر بشغف ودفع لي كما طلبت.
1: التجارة إذا أعطت تذهل،
0: وإذا منعت.
1: حتى الآن التجارة تعطيك مع أنك شاعر.
0: صديقنا الشيخ محمد بن إبراهيم الخليفة كثيرا ما جادلني في ذلك. يقول لي التعامل بالحرف والتعامل بالربية طرفا نقيض.
1: والعكس ممكن، أنا أفترض بالشاعر الذكاء الحاد، وهذا سلاح قوي في يد التاجر الناجح.
0: يعطل على ذكاء الشاعر في التجارة أنه صحيح يحمل ذكاء إياس وقلب طفل.
1: المهم أنك حتى الآن لم تستعمل إلا ذكاء إياس،
0: ولم أنتصر في الميدان. ما دام هذا المال الذي بين يدي لم يحقق لي شيئا من الآمال، فأنا لم أنتصر في الميدان.
1: بل إنك بدأت الدخول في أرض الانتصار ما دمت تفكر. فقد بدأت، ما دمت تفكر فقد بدأت. التفكير والتخطيط جزء مهم من الإنجاز.
0: المطبعة أول شيء، المطبعة أول خطوة، أول شعاع من نور الأمل. المطبعة ستكون أول مطبعة في البحرين.

0: أورق يا شجر الستر، أرفع إلى نور الضحى أغصانك الفتية الخضراء، فليس لرياح الخريف أن تسقط أوراقك، وليس لسطوة الشمس أن تسلب الرحيق من عروق أغصانك. ما دمت أورقت فستبقى أخضر، وما دمت علوت فستبقى عاليا، وكل العواصف ستمر من تحت أغصانك الباسقة في شموخ.
1: هل هذا بابنا الذي يدق؟
2: إيه نعم، هذا بابنا.
1: ليس عندي أي موعد في هذا الوقت،
2: سأرى من الطارق، لعلها جارة أرسلت صبيا لحاجة.

0: من بالباب؟
1: يبونك.
0: يبوني أنا؟ ليش؟
1: يقول إنه من طرف بوعثمان.
0: من طرف بوعثمان؟
1: أنت بينك وبينه موعد؟
0: لا يبلا، ما بيني وبينه موعد.
1: يمكن يبيك الأمر طارئ.
0: إي بوعثمان، هذا التاجر اللي بعت عليه اللؤلؤة الكبيرة.
2: أهلا أهلا بالأخ. أهلا أهلا وسهلا. أهلا أهلا.
0: ها إيش عندك؟
3: آسف لمجيء إليك في هذا الوقت، ولكن الأمر مهم جدا ومستلزم السرعة.
0: خير إن شاء الله. شفي بو عثمان؟
3: يقول بو عثمان إنه يريدك إليه الآن.
0: الآن الآن؟
3: إيه نعم الآن.
0: الأمر مهم يعني؟
3: الأمر مهم جدا.
0: زين، ما تعرف يعني شنه الأمر هذا؟ ليش يبيني؟
3: لا والله.
1: خير يا عبد الله، إيش يبون منك؟
0: يطلبني إليه الآن أبو عثمان.
1: من بو عثمان؟
0: ألم أقول لك إنه التاجر الذي بعت عليه اللؤلؤة الكبيرة؟
1: وهل ستذهب إليه؟
0: إن شاء الله. ها خير يا بو عثمان؟ صبيك عندي وقال لي إنك تبيني.
4: نعم يا عبد الله، تفضل اجلس يا بني.
0: نعم.
4: عبد الله.
0: نعم.
4: أليست هذه هي اللؤلؤة التي بعتها علي؟
0: نعم هي بذاتها.
4: هاتها. قل لي يا ولدي، ممن اشتريت هذه اللؤلؤة الدانة الكبيرة التي بعتها علي؟
0: اشتريتها من بمبي، من تاجر لؤلؤ هناك. أتعامل معاه منذ زمن طويل.
4: من هو؟ ما اسمه؟
0: اسمه ملا إبراهيم.
4: عبد الله.
0: نعم.
4: هل تثق به؟
0: طبعا، لماذا تسأل عنه؟
4: يا ولدي، لأن هذه اللؤلؤة التي بعتها علي عبد الله بـ20,000 روبية لؤلؤة مزيفة.

0: بره وبحره وحبه الكبير. وكانت الأيام في حياته الغنية المعطاءة أغنية المسافر الغريب في بحر أمنياته العظيمة. غدا مع الأمنية والحب والكلمة في حياة نابغة البحرين عبد الله الزايد،
1: رجل من أوال.
0: برنامج خاص كتبه فواز شعار من إخراج علي الزفتاوي.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين، متحف البحرين الوطني.
2: متحف البحرين الوطني هو أول متحف في منطقة الخليج العربي، افتتح عام 1988 للميلاد، ويتميز بتصميم معماري نحتي ضخم. يقع المتحف قبالة بحيرة جميلة تتكامل معها واجهاته الحجرية، كما يختص متحف البحرين الوطني

0: الوطني بوجود أفنية واسعة مزينة بالتماثيل المعاصرة. أما قاعته الداخلية فتعرض مجموعة أثرية نادرة اكتشفت في العديد من المواقع الأثرية في البحرين، والتي تشهد على تاريخ الجزيرة الطويل، وتغطي تلك المجموعة حوالي 6000 عام من تاريخ البحرين. إضافة إلى القطع الأثرية، هنالك قاعتان مخصصتان للتقاليد والأعراف المحلية والملابس الشعبية والسكن التقليدي، كما تستعرضان الأعمال اليدوية التقليدية والحرف الشعبية المحلية. وفي ذات المتحف توجد قاعة مخصصة للفن تضم مجموعة دائمة من أعمال أبرز فنان البحرين، وقاعة واسعة أخرى تستضيف أهم المعارض من كل أنحاء العالم على مدار العام.
1: معالم من البحرين.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حال دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة مريم، عندي سؤال وايد محيرني وياريت أحصل الإجابة منك. أنا صادني الكلف عقب أول حملي، وايد مأذيني، واستخدمت له علاجات كثيرة، وآخر مرة سويت قناع تقشير عميق وراح الكلف بالكامل، وعقبها بثلاث شهور رجع لي، فشنو أسوي؟ صراحة وايد متأذية ومحتارة.
4: شكراً على هاي السؤال المهم. أنا ببدالك بعبارة دايماً أعيدها حق المراجعين، إحنا نقول بالإنجليزي Once a melasma, always a melasma. ترجمة العبارة ذي إن لما يكون الواحد عنده كلف، نوعاً ما الكلف ذي يتم معاه طول عمره. هاي مو معناته نكون سلبيين أو ما نعالج الكلف، الفكرة وما فيها إن الكلف بطبيعته يحب يرجع عقب فترة. شنو الحل مع ذي الشيء؟ الحل إن أنتي عقب ما تخلصين جلسة علاج الكلف لو كانت ناجحة، ما تتركين فكرة الترطيب والوقاية من الشمس، والأفضل أصلاً إنك تتجنبين التعرض المباشر للشمس بين الساعة 12 والساعة 3. أما إذا كان العلاج غير ناجح، لا تيأسين وتقعدين مكان واحد، جربي تقنية ثانية أو دمجي بين أكثر من تقنية. أهم شي معنوياتك تكون عالية، الترطيب يكون مستمر للبشرة، واقي الشمس يكون ملازم لك في كل يوم وفي كل وقت صيفاً وشتاءً. طولي البال وناقشي مع طبيبك شنو التكنيك أو التقنية المناسبة لعلاج الكلف حق بشرتك.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وجرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تم خلال الاتصال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
2: بتوجيه من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448، سيبدأ الديوان الملكي بتوزيع العادة السنوية عن طريق مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية على الجمعيات الخيرية والمآتم الحسينية كما هو الحال من كل عام هجري جديد. وكل عام ومملكة البحرين وأهلها الكرام بخير. أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أن السياسة الخارجية الحكيمة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تقوم على الإيمان الراسخ بأن الأمن والسلام المستدامين لا يتحققان بالانعزال بل بالتعاون البناء والشراكات الفاعلة.
1: جاء ذلك خلال كلمة معالي في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى ضمن أعمال الدورة الرابعة من منتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورو متوسطية والخليج في مدينة مراكش المغربية. وخلال كلمته أوضح معاليه أن الاقتصاد والسياسة تربطهما علاقة تفاعلية عميقة تعد من أهم الدعائم التي تستند إليها الدول في رسم توجهاتها وإدارة شؤونها وتحقيق مصالحها الوطنية.
2: أجرى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي السيد هاميش فاكلون وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان.
1: وتم خلال الاتصال بحث أوجه علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة وسبل تعزيزها وتطويرها لما من شأنه خدمة المصالح المشتركة وتعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى آفاق أشمل. في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال موسم عاشوراء قام سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة بتفقد استعدادات النظافة في العاصمة المنامة وزيارة عدد من المواقع والمآتم.
2: وأكد سعادة الوزير أن الزيارة تأتي في حرصا على تعزيز مستوى الخدمات البلدية من خلال موسم عاشوراء من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة وتوفير الإمكانات والكوادر اللازمة. هذا ودشن سعادته مركز العمليات الرئيسي لخدمات النظافة في المنامة خلال موسم عاشوراء والذي سيشرف على سير عمليات النظافة خلال الموسم. شارك سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم في حفل وضع حجر أساس المبنى الجديد للرابطة الفرنسية أليونس فرانسيس البحرين في منطقة العدلية وذلك بتنظيم سفارة الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين.
1: وخلال الحفل أكد سعادة وزير التربية والتعليم عمق العلاقات التي تجمع مملكة البحرين بالجمهورية الفرنسية في شتى المجالات لا سيما المجالين التعليمي والثقافي، معبرا عن شكر مملكة البحرين وتقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها الرابطة الفرنسية لتعليم اللغة الفرنسية في المملكة وتعزيز الروابط الثقافية والفنية بين البلدين، متمنيا سعادته أن يسهم المبنى الجديد للرابطة في توسيع نطاق المستفيدين من نشاط الرابطة وفعالياتها وبرامجها القيمة. ترأس السيد يوسف عبدالله الحمود وكيل الوزارة للشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للعام 2026 المنعقدة في العاصمة باكو بجمهورية أذربيجان.
2: الاجتماعات عقدت تحت شعار التكامل الإقليمي رفض الازدهار المستدام، وتضمنت الاجتماعات مناقشة عدد من الملفات الحيوية والموضوعات الهادفة إلى ترسيخ أسس التنمية الشاملة بين الدول الإسلامية الأعضاء، حيث شهدت الجلسات استعراض أبرز المبادرات والمشاريع المستحدثة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
1: من جانب آخر، شارك وكيل الوزارة للشؤون المالية في اجتماع الطاولة المستديرة لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث هنأ معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر بمناسبة تجديد

0: الثقة به وإعادة انتخابه رئيسا لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدا دعم البحرين الكامل لجهوده الرامية إلى تعزيز دور المجموعة الريادي ودورها التنموي. وأكد وكيل الوزارة أن إطلاق البنك الإسلامي للتنمية لصندوق التمويل الميسر يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التضامن بين دول الجنوب وتمكين الدول الأعضاء الأقل نموا من الحصول على تمويل تنموي أكثر مرونة واستدامة.
1: كما اجتمع وكيل الوزارة للشؤون المالية مع السيد عبد الله خليل المصيبيح رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، حيث أكد على الدور الرائد للقطاع المالي والمصرفي في دعم الجهود والمبادرات التنموية التي تسهم في تحقيق النمو المستدام، مشيرا إلى حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات المالية والمصرفية وتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات بما يحقق الأهداف المرجوة.
0: هذا واجتمع وكيل الوزارة للشؤون المالية مع السيد فواز البلبيسي المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، حيث تم استعراض مسارات التعاون الثنائي وبحث سبل تعزيزها دعما لجهود التنمية المستدامة.
1: واجتمع سعادة وكيل الوزارة للشؤون المالية مع سعادة الدكتور رامي أحمد نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية للعمليات، حيث تم استعراض التعاون القائم بين مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية وبحث سبل تطويرها وتعزيزها بما يحقق تطلعات الجانبين. وشملت اللقاءات كذلك استعراض الأوضاع الاقتصادية الراهنة في المنطقة وتبادل وجهات النظر بشأن سبل تطوير التعاون المشترك، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. شارك وفد الشعبة البرلمانية في الجلسة النقاشية التي تناولت موضوع تعزيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي لمنطقة الأورو متوسط والخليج ضمن أعمال الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني الاقتصادي لبرلمان البحر الأبيض المتوسط والذي ينعقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.
0: هذا وأكد سعادة النائب الدكتور علي بن ماجد النعيمي أن مملكة البحرين جعلت من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، حيث ترجم هذا التوجه إلى سياسات واستثمارات نوعية أسمت في ترسيخ مكانة المملكة كمركز متقدم للابتكار الرقمي من خلال تطوير بنية تحتية رقمية حديثة وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الذكية وتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال القائمة على المعرفة والتكنولوجيا وتهيئة بيئة تشريعية واستثمارية داعمة للتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويواكب التحولات العالمية المتسارعة.
1: شارك وفد الشعبة البرلمانية في الجلسة المخصصة لمناقشة التحديات العالمية أمام الاندماج الاقتصادي والتجارة الحرة والدين العمومي ضمن أعمال المنتدى الذي انعقد بمدينة مراكش المغربية.
0: وقدمت سعادة النائب حنان محمد فردان ورقة أكدت خلالها أن تجربة البحرين جسدت أهمية المواءمة بين متطلبات الإصلاح المالي واستمرار الاستثمار في المشاريع التنموية والخدمات الأساسية بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مشيرة إلى أن المملكة تؤكد أن تحقيق الاستدامة المالية لا يتعارض مع النمو الاقتصادي متى ما ارتبطت سياسات الإصلاح ببرامج واضحة للتنويع الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتعزيز كفاءة الانفاق العام. تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتكفل الحكومة بمعالجة الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين، استكملت وزارة الأشغال ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني ترميم عدد من المنازل المتضررة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البحرين بمنطقة سترة، وذلك ضمن برامج عمل متكاملة يسير وفق مراحل مدروسة تراعي حجم الأضرار وأولويات التنفيذ بما يضمن إعادة تأهيل المساكن وفق أعلى المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.
1: أعلنت السيدة فاطمة عبد الله الضاعن وكيل النقل البري والبريد بوزارة المواصلات والاتصالات إطلاق خدمة أوبر بلاك والتي تأتي لتطوير قطاع النقل في مملكة البحرين.
0: وأوضحت الضاعن أن الخدمة ستطرح في مرحلتها الأولى بصيغة تجريبية محدودة من خلال شراكة مع الشركات المرخصة في مملكة البحرين وعبر منصة أوبر بما يدعم توفير خيارات نقل جديدة ومتنوعة للمستخدمين، مبينة أن الخدمة ستكون متاحة في مواقع محددة ومختارة بعناية، بما يتيح تقديم مستوى الخدمة وضمان جودتها قبل التوسع التدريجي في نطاق التشغيل.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 اف

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين.

0: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
0: هنا البحرين.
1: رئيس مجلس الشورى يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.
2: هنا البحرين.

0: حكايات وعبر قد تكون واقعية أو خيالية، وكلها نتاج تجارب شعوب وأمم نستخلص منها الحكم.
1: ما رأيك؟
2: المعروف بأنك رسام ماهر.
1: هكذا يقول عن الناس.
2: ولكن
1: ماذا؟
2: أرى بأنك قد أسرعت قليلا في رسم صورتي. كيف أقدر على إرضائك يا صديقي القديم؟
1: أعطني إصبعك.
3: حكايات وعبر، قصص مترجمة للكاتب الصحفي إبراهيم بشمي.
0: الصياغة الدرامية إبراهيم بحر.
3: حكايات وعبر، تمثيل سامي القوس، إبراهيم بحر.
0: حكايات وعبر يخرجها لكم محمد الجابر.

0: خاطب الأمير مدرب خيوله قائلا: لقد كبرت في السن وحان الوقت لتتقاعد عن العمل، ما رأيك؟
1: الأمر لك يا سيدي.
0: أخبرني، ألا يوجد أحد في عائلتك يصلح ليتولى عملك؟ وبطبيعة الحال التعرف عادة على الخيول الجيدة من أشكالها إنه أمر بسيط للغاية.
1: سيدي، لا يمكن الحكم على وجود الجيات الأصيلة من شكلها الخارجي فقط، إن أولادي وأحفادي كلهم ذو قدرات محدودة، ولا يمكن أن يميزوا الجياد الأصيلة لسيادتكم، بل أنهم غير قادرين أصلاً على معرفة هذه الجياد.
0: أوه، خبرتك الطويلة في تدريب الجياد ومعرفتك بكل ما له علاقة بهذه المهنة لا يمكنك من إيجاد

0: تجد من يخلفك في تدريب جيادي؟
1: أجل أجل، تذكرت الآن يا سيدي، تذكرت. لدي زميل قديم يدعى جوفانغ، يمتلك القدرة على ذلك، بل أنه يتفوق علي في تمييز الجياد الأصيلة، وأني أرشحه لسيادتكم راجيا أن تتقبلوا خدماته.
0: أوافق على ذلك، أحضره إلي.

0: ووافق الأمير على أن يعمل العجوز لديه، وبعثه في مهمة البحث عن الجياد الأصيلة في أرجاء العالم. وبعد 3 أشهر رجع العجوز وأعلن قائلا:
1: لقد عثرنا يا مولاي على جواد أصيل.
2: أين هو وكيف يبدو شكله؟
1: إنه في المقاطعة الغربية، وهو حصان بني اللون. لا يا مولاي، إنها فرس سوداء.
0: وأرسل الأمير يستدعي مدرب خيوله، وأخذ يلومه قائلا:
2: كيف توصي بمثل هذا المعتوه ليميز لي الجياد الأصيلة؟
1: ما به يا سيدي الأمير، ما به؟
2: إنه يكاد أن يتلجلج في معرفة ما إذا كان الجواد ذكرا أو أنثى، بني اللون أو أسود. فكيف يستطيع مثله أن يميز الجواد الأصيل؟
1: حقيقة يا مولاي، أن زميلي يتفوق علي في هذا المجال آلاف المرات.
2: كيف ذلك؟
1: إنه عندما يتفحص الجواد فإنه يركز على روح الجواد والخصلة الجوهرية التي يتمتع بها، ولهذا يتناسى أو يهمل تذكر المظهر الخارجي. إنه يا سيدي ينظر فقط إلى ما يبحث عنه، ولا يركز على ما لا حاجة له به. إنه يا مولاي، إنه يتذكر ما يريده وينسى الباقي، ولذا فهو لا يقارن في تمييز وتثمين الجياد الأصيلة.
0: ماذا؟ وبعد فترة وجيزة، وحينما أحضر الجواد والذي اختاره العجوز، عرف الأمير بأنه من أفضل الجياد الأصيلة في العالم.
3: حكايات وعبر، قصص مترجمة للكاتب الصحفي إبراهيم بشمي.
4: الصياغة الدرامية إبراهيم بحر. حكايات وعبر يخرجها لكم محمد الجابر.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. الكلام هو مفتاح القلوب، يستطيع المسلم من خلاله أن يعالج أمراض النفوس، وهو مطمئن القلب رخي البال، وإلا انفض الناس من حوله فعاشوا جهالا وماتوا جهالا، وذلك هو الشقاء وهو سببه وعلته. قال لقمان الحكيم: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: من إذا رضي لم يخرجه رضاه إلى الباطل، وإذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق، وإذا قدر لم يتناول ما ليس له. الأعمال الصالحة هي زاد العبد وحصيلته التي يخرج بها من هذه الدنيا، وعليه يترتب مصيره في الآخرة.
0: ما خط القلم.

0: الخصام آفة من آفات اللسان، ومدخل كبير للشيطان، ومدمر للقلب والأركان. يفرق بين الأحبة والإخوان، ويحرم صاحبه الأمن والأمان، ويدخله النيران، ويبعده عن الجنان. فالصلح خير في كل زمان ومكان. قال بعض الحكماء: أصل الخيرات كلها في ثبات القلب، ومنها تستمد جميع الفضائل، وهي الثبات والقوة على ما يوجبه العدل والعمل.
1: ما خط القلم، مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.
2: البحرين حضارة وتاريخ.
3: خلف الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة ابنه الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى بن علي آل خليفة، الذي سارت البحرين في عهده خطوات سريعة نحو التقدم، حيث تأسست دوائر حكومية جديدة، وتشكلت مجالس إدارية للمصارف والصحة والشؤون العامة.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: الحقيقة بدقيقة. قرر مجلس التعاون الخليجي السماح لأصحاب بعض المهن
1: كالطب والمحاماة والمحاسبة والهندسة والاستشارات الإدارية والصناعية والاقتصادية والزراعية والصيدلة الحاملين لجنسية أي دولة من المجلس بممارسة مهنهم في أي دولة من دول المجلس.
0: كما سمح المجلس للحرفيين من مواطني دوله حق ممارسة حقوقهم وأعمالهم في أي دولة عضو من المجلس
1: يمارسون حرفتهم إسوة بمن يماثلونهم من مواطني الدولة التي يعملون فيها دون تفريق أو تمييز.
0: كما سمح المجلس للمواطنين الخليجيين إقامة الفنادق والمطاعم ومزاولة العمل فيها،
1: وللمواطنين الخليجيين أيضاً الحق في مزاولة الأنشطة في المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات.
0: إنها حقائق عن ميزات ومنافع تعبر عن وحدة حقيقية تلبي مصالح مواطني دول المجلس،
1: لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
0: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث.

0: الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: مدينة من حدائق التاريخ.
2: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى القارة السمراء، تحديداً إلى شمال المغرب، حيث تستقبلنا عاصمتها الروحية منارة العلم والحرفة والعمران، والمدينة التي ما زالت تحتفظ بملامحها الأولى، مدينة فاس. شيدت مدينة فاس في نهاية القرن الثامن الميلادي، عندما قام إدريس بن عبد الله مؤسس دولة الأدارسة في المغرب ببناء بذرتها الأولى على الضفة اليمنى لنهر فاس. هذه المنطقة من مدينة فاس تعتبر اليوم واحدة من أكبر المناطق التي لا يسمح فيها بدخول السيارات على مستوى العالم، فهي تمتلئ بالممرات والشوارع الضيقة التي لا تجد فيها إلا وسائل النقل التقليدية كالحمير والبغال للتجول وحمل البضائع. هذا الملمح بالتحديد هو ما يعيد القادم إلى فاس مئات السنين إلى الوراء بمجرد الدخول إليها. فاس العتيقة قدمت إلى العالم شعلة الضياء الأولى في التعليم العالي، ففي هذه المدينة تجد جامع القرويين الذي يعد أقدم جامعة لا تزال تعمل دون توقف على مستوى العالم، بحسب تصنيف منظمة اليونسكو وموسوعة جينيس للأرقام القياسية. جامعة القرويين أسستها فاطمة الفهرية، تلك المرأة التي بلغ من إيمانها بأهمية العلم أن كرست نصيبها من ميراث والدها لبناء الشق الذي يقدم العلوم بكل أصنافها إلى طلابه من جامع القرويين. في ساحات الجامع الفسيحة وقاعاته المتزينة بالفسيفساء دارت حلقات العلم التي شارك فيها الطلاب والباحثون عن المعرفة من مختلف أصقاع الدنيا، وتخرج منها عظماء خلدهم التاريخ كالفيلسوف ابن رشد والبابا سيلفستر الثاني الذي يقال إنه نقل الأرقام التي تعلمها من الجامعة إلى أوروبا في القرن العاشر الميلادي. تمضي عن جامع القرويين لتجد في طرقات فاس مسرحاً حياً لآلاف الحرفيين الذين حافظوا على بقاء الصناعات التقليدية، وتسمع قرع أدوات الصفارين والنحاسين والدباغين وصانعي الأدوات الموسيقية، ثم تمتع ناظريك بالعمارة التقليدية المغربية ذات الملامح الأندلسية في قصور فاس، ومنها قصر دار البطحاء الذي أصبح اليوم متحفاً خاصاً بالفنون والتقاليد الفاسية، وتسير بين الرياض والأسواق التي تحكي لك عن مدينة لا تنتهي عجائبها أبداً.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
3: الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظم لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.

سنتحدث اليوم عن الأمان الرقمي. تخيل أنك تترك منزلك مفتوحاً ويستطيع الجميع الدخول، ليس بالأمر الجيد، أليس كذلك؟ نفس الشيء ينطبق على عالم الإنترنت. نصيحة اليوم: فعل المصادقة الثنائية، يعني حتى إذا عرف أحدهم كلمة مرورك لن يتمكن من الدخول دون رمز ثان. اجعلها مثل حارس أمن لحساباتك، أمان مضاعف ببساطة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقاً للقانون. من دستور مملكة البحرين.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل.

0: روضة من الشعر شمناها وشممناها، نجني من أصنافها أجمل معانيها. الشعر نبض النفوس ووصف شكواها، وأحلى الشعر ما تحلت به قوافيها. غر القصايد تبدت من محياها، في روضة الشعر تتراقص مبانيها. فرسانها لاصطيادا نعت عنواها، بنيانها يعيش لو هو مات بانيها.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة من برنامجنا روضة الشعر نلتقي مع شاعر من كبار شعراء البحرين وممن أثروا الساحة الشعرية والثقافية بإسهاماتهم وعطائهم، وكان له أثرا كبيرا في إنعاش الجو الشعري والثقافي في النصف الأول من القرن العشرين. هذه الليلة سنكون مع سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، وهو الشاعر الكبير سمو الشيخ محمد

0: بن عيسى بن علي بن خليفة بن سلمان بن أحمد الفاتح بن محمد آل خليفة، ولد سموه في المحرق عام 1296 الموافق 1879 ميلادي في منزل والده حاكم البحرين صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة. قرأ القرآن الكريم في سن 5 وختمه بعد عام واحد. كان يدعب على حضور مجلس والده الحاكم، وكانت تلك المجالس مدارس للأدب وللشعر والخطابة وللتاريخ وصنوف الآداب المختلفة، وتسود فيها العادات والصفات العربية الحميدة. ويعتبر سمو الشيخ محمد بن عيسى أحد أركان الشعر الفصيح والنبطي ومن أعمدة الأدب العربي في البحرين. تبادل المساجلات الشعرية مع الشاعر حسين بن علي آل مشرف وكذلك أخيه سمو الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة. بدأ سمو الشيخ محمد حياته الأدبية بنظم الشعر النبطي، واقترب من الأوساط الشعبية بنظمه المواويل، ثم حلق في آفاق الأدب العربي واتصل بكبار الشعراء العرب بعد أن نظم الشعر الفصيح. وساعدته أسفاره الكثيرة في التعرف على مختلف المشارب الثقافية وأنواع الآداب العربية. رعى جيل الأدباء الأوائل في البحرين وأسهم في تأسيس النادي الأدبي. كان ينشر بعض قصائده الفصيحة بين الفينة والأخرى في جريدة البحرين التي كان يصدرها المرحوم عبد الله الزايد، والتي صدرت خلال سنوات الحرب العالمية الثانية. أحياناً ينشر باسمه الصريح وأحياناً بأسماء مستعارة، ومن أسمائه المستعارة الوائلي وعبد الهادي صابر، ولكنه لم ينشر في الصحافة مطلقاً أشعاره النبطية أو مواويله، وقد نشرت بعض نبطياته في كتاب روضة الشعر. أجريت معه مقابلة إذاعية من إذاعة جدة عن الشعر والأدب والثقافة.
1: المملكة العربية السعودية هذه الأيام بيت عربي كريم أتى إلى هذه الديار مؤديا فريضة الحج المقدسة، ومسلما على حضرة صاحب الجلالة الملك سعود المعظم. هذا الضيف هو سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة من أمراء البحرين. وقد رأت الإدارة العامة للإذاعة والصحافة والنشر أن تغتنم فرصة وجوده ضيفا كبيرا بيننا، أن تدعوه إلى مقر المديرية بمناسبة قرب افتتاح المكتبة العامة كي نعقد مع سموه ندوة أدبية لما يعرف عنه من أدبه وعلمه وفضله على جميع الحركات الأدبية في بلدان الخليج العربي عامة وفي البحرين خاصة، إذ يعتبر سموه رائدا للأدب والشعر وشيخا للشباب في هذه المجالات ومجالات أخرى متعددة. ويرافق سمو الشيخ ابنه الشيخ حمد آل خليفة وحفيده الشيخ سلمان آل خليفة والشيخ حسن بن علي والأستاذ أحمد الزياني.
2: جئت إلى هذه البلاد حاد البيت الله الحرام، و مسلما على صاحب الجلالة الملك سعود أعده الله وبارك الله فيه.
1: طيب يا مولانا، تعرف عنكم الأدب في البحرين ونسمع احنا كثير من شعركم هنا، فهل لكم أن تتفضل فتعطونا صورة عن الأدب والشعر في البحرين؟
2: والله يا أخي يجب على الإنسان أن ينطق بالحق. أنا لم أقرأ في المدارس ولم أقرأ العلوم على جملتها، قرأت القرآن الكريم وأنا ابن 5 سنين وختمت وأنا ابن 6 سنين
3: ونعم العلم،
2: وصارت مدارسنا مجالسنا في حياة الوالد الله يسكن النعيم الشيخ عيسى آل خليفة والدي رحمه الله، وكان قدوة في أدبه وفي لزومه لاتباع أوامر الدين وللمحافظة على مزايا العرب.
0: كما كان من عشاق هواية الصيد والغنس، وسافر إلى عدة بلدان لممارسة هذه الهواية. كان محباً لفن العرضة البحرينية، وله العديد من شيلات العرضة ترددها الفرق.

وشارك بنفسه في تلقين الصفوف وفي الرزيف. صدرت أشعاره الفصيحة في ديوان طبع مرتين، بيد أن أشعاره النبطية لم تطبع حتى الآن. ومن أهم الأغراض الشعرية الواضحة في شعره وتشكل علامة من علامات شخصيته هي تلك التي تتجلى في ظاهرة الفخر في شعره والاعتزاز بقومه وتاريخهم، ويجسد ذلك تكرار إطرائه لشخصية والده حاكم البحرين عظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، الذي كانت شخصيته محوراً رئيسياً في أشعار ابنه سمو الشيخ محمد، الذي ما زال يكرر مدحه في كثير من قصائده. يقول سمو الشيخ محمد في مدح والده: بعد أن أسهب في مدح قومه مناعير وايل، ثم عرج على الفخر بوالده فقال: هذه شواهد فضل فرسان عزوتي تحولت ذا اليوم في خير قومها، محيي مقام المجد والجود والثناء، نقال عضلات العلا في لزومها، كساب زود المدح صفاط ما غلا، زبن الحفايا عن حمايا سمومها، فرز الوغى لطام الأضداد باللقى، لي جذبت بيض الهنادي قرومها، له شاهد بين الرفاعين فعله، دونك عداه وسومها في خشومها. ويقول في قصيدة أخرى: أعود للشيخ وهو الأصل في هذا، وهو الذي قام بالدير ومن فيه عيسى، ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحيا اندي الكف وفيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزاياه، عي العد يحصيها، فرز الملاقة أخو نجلة موردها، في حومة الموت والهيجة يصاليها، سلعن مشعل بن ناحي ومن شاهد فعله، وهو صامد يحمي تواليها، سبعة أرماح بجسمه دمها يجري، على جواده نجيعا فوق هاديها، أحياه ربي ومن أحيا الولي أحيا، أنجاه من كونه للدار يحميها، هلوا به الناس والبحرين قامت له، مثل العروس التي تفخر بواليها، عفو عفا واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمه، مشكور مذكور في أقصى نواحيها، الله يجزيه بالجنة ونعمته، والنور والحور يشرب دور صافيها. ثم يعرج الشاعر على مدح خليفة والده وهو أخيه صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، فيقول: ثم قام بالحكم بعده وارث المركز أضدي حمد غيث حاضرها وباديها، جرى على سنة المرحوم وانهضها مآثر أباه يبعثها ويحييها، أقول حين أذكره والنور في وجهه يجري ويدري ويملى كف عانيها، عساك للفوز والرضوان والرحمة أحسنت يجزيك ربي من حسانيها. ويقول في الفخر والاعتزاز: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى، سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب. وقال في معرض آخر: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبة، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأنعم حتى أنهض العرب، إلى أن يقول: وقام من بعده فرع العلا حمد، فجاد وانقاد بالإحسان واحتسب، شاد المساجد والغر الأماجد، كم طافوا به فامتروا من جوده ذهبا، مضوا فلم يمض ما شادوا وما وهبوا، جزاهم الله من غفرانه سببا. ومن مواويله في الفخر: سلام يا عزوتي يا أهل اللزم وشداد، من لاذ في ظلهم له مزبن وشداد، عاداتهم في الحروب أهل اللزم وشداد، لعتوب يا عزوتي حاشوا الفخر بالسيف، ليثار عجل بلا إلهم مرود السيف، كم عائلا دثروا حدر الثرى بالسيف، كمر على الخيل وفوق المردفات شداد. توفي شاعر البحرين سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة في لندن يوم الثلاثاء 6 رجب 1384 هجري، الموافق 10 نوفمبر 1964، ووري الثرى في مقبرة المحرر. والآن نستمع إلى القصيدة التي

0: اخترناها لكم من كتاب روضة الشعر، وهي لشاعرنا سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، حيث يقول:
1: تهامية حما زعجني خيالها، وشيد لوايح قصر أنسي خيالها، تهللت عصر الطفيليل وقبلت، ترزم كما خور نطحها عيالها، بها البرق لماع شعوق به الضياء، حقوق دفوق سيلها من خيالها، شبهت صوت رعودها في مزونها، صوت القهر ما بين ملقى جبالها، سقت ساحة البحرين من جود وبلها، وعمت نواحيها وملت هجالها، وأضحت حمامات اللوى تنشر الهوى بألحانها تفصيل تحصيل حالها.
0: يقول الشاعر: تهامية حمى زعجني خيالها. التهامية يعني بها سحابة قادمة من جهة الغرب، والاتجاه نسبة إلى منطقة تهامة جنوب الحجاز وشمال اليمن. حمى يعني سحابة لونها أسود يميل إلى الحمرة. زعجني خيالها يعني حرك مشاعري رؤيته، يعني رؤية السحابة هذه حركت مشاعري، وابتديت أشعر بالأنس وبالسعادة لرؤيته. تهللت يعني أشرقت أو قدمت أو هلت. عصر الطفيليل، الطفيليل هو أواخر العصر قبل الغروب. ترزم يعني تحن وتصدر صوت. خور ناقة ذات خوار. نطحها يعني قابلها، لقاها أو واجهها. صوت القهر يعني صوت الرصاص. ملقى جبالها ملتقى الوديان بين الجبال. إهجالها الهجلة أو الهجيل، الأرض المطمئنة النازلة. اللواء ما التوى وانعطف من الرمل أو مسترقة، هذه الطعوس الرملية اللي تلاقى مع بعضها بعض.
1: هذا ويا ركب على كوار ضمر كما جول ربد حق فيها جفالها، جليلات أوراك صخيفات مذبح، عريضات ما يكرب عليها حبالها، بواطن صهب العثانين ربعا، مسايل وديان الرميثة وجالها، ثلاثة شهور بالخضار يصيفا، ما بين غين فاض فيها زلالها، فلما بدا النجم اليماني صفرا، كوم زوى زايد شحمها حيالها.
0: ضمر ضمرة البطن، جول مجموعة، الربد ربد يعني نعام، حق يعني حدث أو وقع، جفالها من الجفال الخوف الارتعاب، يعني أصابها الرعب فجفلت، جليلات يعني ضخمة، سخيفات يعني ناحلات، ما يكرب يعني يصعب الربط فيها من شدة امتلاءها وقوته، بواطن من منطقة الباطنة تنسب إلى منطقة الباطنة بعمان، صهب الشعر الأصهب إذا كانت في حمرة أو شجرة كذي لون أشقر فهو أصهب، العثانين العثنون هو اللحية، الغين الأشجار الملتفة، النجم اليماني نجم السهيل يطلع على بلاد العرب أواخر الصيف، صفرا قضوا فترة الصفري وهي من أسماء الخريف، كوم الكوم هي الإبل الضخمة، زوى يعني جمع، أحيالها الحايل المتوقفة عن الحمل والإنجاب.
1: بالله عجولي مقاديم هجنكم، قدر حرفة الشجرة بصافي دلالها، لعلي بعنق الطرس أنظم تحية كما عقد وضحا تزدهي في دلالها، إلى دبر الليل البهيم وأدلجت جنوده وصاح الصبح في تلف حالها.
0: حرفة الشجرة يعني صنع القهوة وإعدادها، الطرس هي الورقة، واضحة يعني حسناء، أدلجت صارت في جنح الظلام في الليل.
1: نسيم الفضا يا معتلين على النضا، فال الرضا والخير والسعد فالها، عليهن بالمعروف ما دام سيركم في وسط غرس مستطيل ظلالها، إلى خالف الداير شمال وشرفت قصور بنوها للمعالي رجالها، سقى الله ذيك الدار من وابل الحياة نهلا وعلتها سواري ليالها.
0: خالف يعني أصبح خلفهم، الداير منطقة ردم الكوري، شرف

0: فات لاحت النهل هو الشرب الأول، أول الشرب، والعل هو الشرب الثاني، السواري السواري هي الغيوم أو السحب.
1: حثوا مسير الجيش في صحصح الوطى، ألا واحتسوا كاس الغنى في رحالها، وفي الحزم كفوا يا هل القود سيركم عن الصلف ما دامها في صلالها، إلى انحابكم جال الرفاعين واسفرت نواوير فيضت سافرة في سهالها. خلوا وطى رفا يجي عن يمينها، وخلوا صريم من رمل عن شمالها.
0: الصحصح هو ما استوى من الأرض وكان أجرد ما في أي نبات. الحزم المرتفع الذي يقع على يسار المتوجه على شارع الرفاع قرب المدرسة الهندية يسمى حزم سبات، الحين طبعا أزيل بس كان موجود في هذه المنطقة. القود هي الإبل سهلة الانقياد، الصلف الخشونة، صلالها يعني الأرض الصلبة اللي فيه صخور، النواوير جمع نوار هو نبت مزهر، والفيضة أرض فيها مياه تفيض، والصريم القطعة من الرمل، أم الرمل منطقة رملية شرقي رفا شمال الصخير.
1: فإلى وصلت دار كسابة الثناء عيد الركاب إلى صدعها هزالها، يدعيكم النجر الملعلع مع الضحى، يقول المجالس فاق فيها جمالها. خلوا ركايبكم بروك وسلموا على فرحة الضيفان عند احتفالها، عضودي وهم مصباح عزي وخزنتي إلى حسبت خزانة المال مالها. يا منتهى شكواي هيض صبابتي صيفية ينساق فيها شعالها، الله عساكم في سرور مدى البقع في ضف عز الدار حامي حلالها. غيث الندى سقم العدى جالي الصدى عن حد نفس كدر الوقت بالها، طلبت خلاق الوطى مجزل العطى بالعز يجري من يمينه نوالها. وافضل صلاتي مع سلامي على الذي به الناس ترجي خيرها مع نوالها، كذا الآل والأصحاب ما قال منشد تهامية حما زعجني خيالها.
0: يدعيكم يعني ناديكم من الدعاء المناداة، النجر هو الهاون الملعلع اللي له صوت قوي في ضف في رعاية إحلالها يعني قراها ومواضعها، الندى الكرم جال الصدى يعني كاشف الغم والهم. هذه القصيدة التي نتشارك تفصيلها في برنامج روض الشعر تؤكد على أن الشعر كان ولا يزال لسان حال العرب، واحد أهم الشواهد التاريخية التي تصف شكل الحياة عبر الزمن في مختلف المجتمعات العربية.

تهامية حمى زعجني خيالها وشيت لوايح قصر أنسي خيالها تهللت عصر الطفيليل وقبلت ترزم كما خور نطحها عيالها بها البرق لماع شعوق به الضياء حقوق دفوق سيلها من خيالها شبهت صوت رعودها في مزونها صوت القهر ما بين ملقى جبالها سقت ساحة البحرين من جود وبلها وعمت نواحيها وملت هجالها وأضحت حمامات اللوى تنشر الهوى بألحانها تفصيل تحصيل حالها هذا ويا ركب على كوار ضمر كما جول ربد حق فيها جفالها جليلات أوراك صخيفات مذبح عريضات ما يكرب عليها حبالها بواطن صهب العثانين ربعا مسايل وديان الرميثة وجالها ثلاثة شهور بالخضار يصيفا ما بين غين فاض فيها زلالها فلما بدا النجم اليماني صفرا كوم زوى زايد شحمها حيالها بالله عجولي مقاديم هجنكم قدر حرفة الشجرة بصافي دلالها لعلي بعنق الطرس أنظم تحت

0: الحية كما عقد وضحا تزدهي في دلالها إلى دبر الليل البهيم وأدلجت جنوده وصاح الصبح في تلف حالها نسيم الفضا يا معتلين على النظى فال الرضا والخير والسعد فالها عليهن بالمعروف ما دام سيركم في وسط غرس مستطيل ظلالها إلى خالف الداير شمال وشرفت قصور بنوها للمعالي رجالها سقى الله ذيك الدار من وابل الحياة نهلا وعلتها سواري ليالها حثوا مسير الجيش في صحصح الوطى ألا واحتسوا كاس الغنى في رحالها وفي الحزم كفوا يا هل القود سيركم عن الصلف ما دامها في صلالها إلى انحابكم جال الرفاعين واسفرت نواوير فيضت سافرة في سهالها خلوا وطى رفة يجي عن يمينها وخلوا صريم من رمل عن شمالها فإلى وصلت دار كسابة الثناء عيد الركاب إلى صدعها هزالها يدعيكم النجر الملعلع مع الضحى يقول المجالس فاق فيها جمالها خلوا ركايبكم بروك وسلموا على فرحة الضيفان عند احتفالها عضودي وهم مصباح عزي وخزنتي إلى حسبت خزانة المال مالها يا منتهى شكواي هيض صبابتي صيفية ينساق فيها شعالها الله عساكم في سرور مدى البقى في ضف عز الدار حامي حلالها غيث الندى سقم العدى جالي الصدى عن حد نفس كدر الوقت بالها طلبت خلاق الوطى مجزل العطى بالعز يجري من يمينه نوالها وافضل صلاتي مع سلامي على الذي به الناس ترجي خيرها مع نوالها كذا الآل والأصحاب ما قال منشد تهامية حما زعجني خيالها
1: نلتقيكم مع قصائد جديدة وشاعر جديد في الحلقة القادمة من روضة الشهر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.
3: الأمن وقود الحياة. الأمن اللي تنعم به مملكة البحرين هو ثمرة جهد وتعب وسهر، ونتيجة تعاون جميع أجهزة المملكة والمواطنين، واللي دايماً لهم الدور الرئيسي في المحافظة على أمن البحرين واستقرارها. شرطة البحرين. صمام الأمان والنظام وهم العيون الساهرة. وقت الشدة تلقاهم كلهم همة وعزم وعنوان لحب الوطن. أم FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير أعزائي المستمعين وين ما كنتوا، وتحية من القلب لكم عبر أثير برنامج الأمن أمن أف أم. نتمنى طبعا من مستمعينا وين ما كانوا الالتزام بسرعة الشارع المحددة، لبس حزام الأمان. أمهاتنا وخواتنا اللي سمعونا أيضا من الراديو من البيت، نتمنى أيضا لكم المتعة والفائدة. أنا حابة يعني ما أعرف شون أنقل المستمعين فرحتي وسعادتي اليوم تشاركني في التقديم الأستاذ القديرة يعني الغنية عن التعريف أم عبد الله نسرين معروف، هي حبيبتي. إضافة جميلة جميلة للبرنامج أكيد راح تكون. مساك الله بالخير ويا هلا مرحبا فيك.
1: مساك الله بالنور أختي شيخة، أمانة أنا جدا سعيد أني أكون معك شيخة اليوم في هذا البرنامج الأمني التوعوي الرائد. وأمانة شيخة يعني أنا دائما أقول هذا الشيء، دائما أكرره في أكثر من محفل، أنا أعتبر نفسي وإن كنت بنت يعني الإعلام وبنت الإذاعة، ولكن أيضا أنا ابنة وزارة الداخلية. لطالما كنت جزء الحمد لله يعني لا يتجزأ من الكثير من برامجها التوعوية والأمنية، وتشرفت أني أتفاعل مع هذه البرامج اللي فعلا تبرز هذه المنظومة الأمنية بكل ما فيها من مكتسبات ومنجزات، طبعا بقيادة سيدي معالي وزير الداخلية الله يعطي الصحة والعافية ويطول بعمره وكل منتسبي هذه الوزارة الرائدة. حقيقة جهودكم كبيرة شيخة، الله يعطيكم ألف عافية، وهذا البرنامج فعلا يعكس هذه الشراكة الجميلة
0: نكمل بعضنا البعض
1: كمؤسسة إعلامية رسمية، وبينكم أنتم أنتم أيضا كمؤسسة أمنية يعني حقيقة تقوم وتطلع بدور جدا كبير في حماية المجتمع وتوعية كل أبناء المجتمع، الله يعطيكم الصحة والعافية. وتحية لكل من يتابعنا اليوم عبر أثير يعني إذاعة مملكة البحرين العربية من خلال برنامج أمن أف أم.
0: طبعا تحياتنا لجميع مستمعين، طبعا نشكر فريق الإعداد حوراء إبراهيم، وأيضا من استطلاعات الرأي عريف عبد الرحمن الخدري، أيضا عندنا مساهمة فنية ما نستغني عن ناصر جبر وأنجود المحمود.
1: نعم، وأيضا الإخراج طبعا وكيل ملازم ثاني أخونا عبد الرحمن بطي، والإشراف أيضا تحيات أخونا الرائد خالد الجميري. طبعا نبتدي معاكم هذا البرنامج اللي يمكن انطلق من بعد توقف من الأسبوع الماضي شيخة، مع أولى يمكن حلقات بعد هذه العودة الميمونة، واليوم عندنا موضوع جدا مهم إن شاء الله ويهم كل شرائح يعني المجتمع، سواء كانوا رجال نساء كبار في السن من كبار المواطنين الأطفال، أيضا كلنا فعلا يعني بالنسبة لنا هذا الموضوع يعتبر جزء من يومياتنا يمكن صحيح. شيخة خاصة أن احنا سبحان الله الإنسان يتعرض يوميا لمواقف في حياته فعلا. قد تكون مواقف طارئة تستدعي تدخلات طارئة، فاليوم بتكون حلقة متميزة جدا مع الإسعاف الوطني إن شاء الله،
0: مع ضيف مميز بالتأكيد صحيح. ضيفنا النقيب صالح سعيد الفيحاني، مساك الله بالخير ويا هلا مرحبا فيك.
2: الله يمسيكم بالنور أختي شيخة وأختي نسرين، الله يعطيكم الصحة والعافية على في البرنامج الثري، وإن شاء الله كلنا بنستفيد منه احنا وأخواننا المواطنين وخواتنا المواطنات وجميع المقيمين على أرض مملكة البحرين.
1: أكيد حياك الله النقيب صالح، أكيد وإحنا اليوم نتشرف بوجودك معنا، وموضوع جدا مهم فعلا. يتعلق بدور الإسعاف الوطني وكل المهام اللي يطلع فيها لخدمة المواطنين، وأكيد أتوقع أن الكثير من الناس يعني في داخلهم تساؤلات كثيرة إن شاء الله راح يجيب عليها أكيد. النقيب صالح الفيحاني اليوم من خلال محاورنا اللي راح نطرحها عليه إن شاء الله.
0: طبعا البرنامج يبث الساعة 1:30 ويعاد البرنامج يوم السبت الساعة 1:30 ظهرا بإذن الله. طبعا راح ننتقل لأولى فقراتنا الأمن خلال أسبوع، ومن بعدها ننتقل لضيفنا الكريم.
3: من الرئيسية لعمليات 4 إلى فيصل إلى الإسعاف الوطني، استلمنا بلاغ عن وقوع انفجار بأحد المباني بمجمع 95 ونتج عنه إصابات، تم إرسال البيانات عن طريق النظام الجغرافي الأمني.
4: أخوي الحق عليه، ولدي سك على روح الباب مو بعارف يبطل الباب على روحه.
5: ما عليه أختي، بتكون الأمور طيبة حالياً وراح أرسل له شمالية الدفاع المدني، لو تعطيني العنوان.
6: سيارة وقفت عند منزل رقم 31 مجمع 28 ونزل هنا 4 أشخاص مسلحين.
3: استلمت، سيتم إرسال قوات التدخل.
7: انسحاب لصقر 10، احنا باتجاه الموقع.
8: الأمن في أسبوع.

0: البحرين تتقدم 36 مرتبة بتقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، ومعالي وزير الداخلية قائمة الإنجازات المشرفة تأتي انطلاقا من الرؤية الإصلاحية والتوجيهات الملكية ومتابعة ودعم الحكومة. تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، العقوبات البديلة استبدال عقوبة 340 من نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل بعد تطبيق الاشتراطات القانونية وإلحاق 99 بالسجون المفتوحة. الجنسية والجوازات والإقامة، القبض على شخصين زورا تأشيرات زيارة وروجا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. مدير التعاون الأمني يترأس وفد مملكة البحرين في اجتماع أجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب. المرور ضبط 582 مخالفة لتجاوزهم من مسار الطوارئ خلال شهر سبتمبر.
1: من نقطة 2 إلى بحر تم رصد هدف على شاشة الرادار تجاوز المياه الإقليمية، علما بأن الهدف غير معرف.
2: استلمت من بحر إلى الرئيسية، تم رصد هدف آخر متجه إلى الهدف الأول، اتضح على شاشة التعرف الآلي أن مالك القارب مطلوب أمنياً. أطلب الدعم من سحاب والتدخل السريع.
3: رئيسي إلى سحاب، توجه إلى الإحداثيات المرسلة.
2: من قيادة خبر السواحل إلى سام 2، خلك قريب من الإحداثية.
4: من شجاع إلى جميع الدوريات، استلمنا بلاغ من الرئيسية عن الاشتباه بهدف في عرض البحر شمال البحرين، سيتم إرسال الإحداثيات. استلم.
5: شجاع 209،
6: شجاع 208، شجاع 32، استلم.
7: سحاب إلى رئيسية، يقوم الهدف بنقل الشحنة.
8: تم رصد إشارة لاسلكي بين الهدف وإحدى السيارات.
7: سحاب إلى رئيسية، تفرق الهدفين بعد استلام الشحنة.
9: على 54 للرئيسية، تم رصد المركبة المشتبه فيها عن طريق الكاميرات الذكية وجاري تتبعها.
10: تم رصد الهدف وجاري المتابعة.
11: أمانك فوز، لا تحرك.
12: أمنك
0: حياكم الله مستمعينا الكرام عبر برنامج أمن أف أم، نتواصل وفقرات عديدة في هذا البرنامج الأمني التوعوي اللي يأتيكم كل خميس من 1:30 وحتى 2:30 ظهرا. يمكن شيخ احنا الآن على موعد مع غرفة العمليات الرئيسية، وينضم معنا النقيب سعود البصميط من غرفة العمليات. النقيب سعود، مساك الله بالخير.
13: الله يمسيك بالنور اختي شيخة، ومسي على الأخت نسرين معروف بكل خير وعلى سائر المستمعين بكل خير.
0: حياك الله، لو سهلة فيك لو تخبرنا عن أبرز البلاغات اللي مرت عليكم خلال 24 ساعة الماضية، عددها وماهيتها بالضبط.
13: إن شاء الله. طبعا الغرفة استلمت خلال الأسبوع 3,385 بلاغ، خلالها اليوم 485 بلاغ، ولعل من أهم البلاغات اللي استلمناها هو اندلاع حريق مبنى مكون من 6 أدوار منطقة المنامة، وعلى الفور استجابة آليات الدفاع المدني والدورات الأمنية والإسعاف وتوجهت إلى موقع الحريق. وكان الحريق في مكيف بغرفة المصعد بالدور السادس، وتضرر من الحريق، والسبب بيكون التماس كهربائي في المكيف، وتعرض شخص لضيق التنفس، وتمت معالجة الموقع من قبل الكادر الطبي، والحمد لله حالته الصحية جيدة. طبعا هذه من أهم البلاغات اللي استلمناها خلال هاي الأسبوع.
0: يعطيك العافية النقيب سعود البصميط، وكل الشكر لكل العاملين بالغرفة، يعطيكم ألف عافية. شكرا على جهودكم.
13: الله يعافيكم. الله يعافيكم، حاضرين لكم، مع السلامة.
3: من الرئيسية لعمليات 4 إلى فيصل إلى الإسعاف الوطني، استلمنا بلاغ عن وقوع انفجار بأحد المباني بمجمع 95 ونتج عنه إصابات، وتم إرسال البيانات عن طريق النظام الجغرافي الأمني.
14: أخوي الحق عليه، ولدي سك على روح الباب، مو بعارف يبطل الباب على روحه.
15: ما علي أختي، بتكون الأمور طيبة حاليًا، وراح أرسل لك وليات الدفاع المدني. أنت تعطيني العنوان.
16: سيارة وقفت عند منزل رقم 31 مجمع 28، ونزل هنا 4 أشخاص مسلحين.
3: استلمت، سيتم إرسال قوات التدخل.
17: انسحاب لصقر 10، إحنا باتجاه الموقع.
12: أمنك.

0: مثلا ما تعرض ولو بعيد الشر، يعني احنا ما نتمنى لاي احد، ولكن قد تجبرنا الظروف ان احنا نتصل بغرفة العمليات ونطلب الاسعاف لانقاذ روح او المساهمة في علاجها. هل في يوم من الايام عبد الله اتصلتي في 999 وطلبتي الاسعاف؟
1: يعني اكيد اكيد شيخة، مثل ما تفضلتي يمكن ما نتمنى الشر لاي احد، والله يبعد الشر والسوء عن الجميع، ولكن كل انسان معرض اكيد لاي طارئ من الطوارئ اللي قد تحدث سبحان الله، سواء وهو في البيت في الشارع في أي موقع يتواجد فيه. يعني أكثر من مرة نعم تعاملت من خلال بعض المواقف الطارئة، يمكن بعض الحالات المرضية مثلا كانت في نطاق الأسرة، الله يحفظ الجميع، ولكن يعني يستدعينا مثلا سيارة الإسعاف أو اتصلنا على 999، وكانت الاستجابة ما شاء الله تنم عن يعني مهنية عالية واحترافية في التعامل مع مثل هذه البلاغات. شيخة أنا يمكن يعني ما له علاقة بالإسعاف الوطني، بس موقف طريف أتذكر صار عشان بعد ما بضيع الوقت أكثر. أتذكر مرة في بيتنا، يعني في حديقة البيت عندي، تفاجأت إن في خلية نحل طلعت لي في بين الشير، فتوهقت كل شوي بطلع الحوش هون. فاتصلنا أتذكر بالدفاع المدني، قلت أرجوكم تعالوا تعاملوا معها لأن إحنا مو عارفين شلون نتعامل. طبعا هذه بعيدة عن الإسعاف الوطني، ولكن قصدي إنه
0: كل الخدمات اللي ممكن وسرعة المواقف
1: وسرعة التعامل، وعلى فكرة رحابة الصدر. يعني يمكن ساعات في ناس مثلا بيقولون أحد يتصل عشان خلية نحل، لا فعلا إذا أنا ما عندي القدرة والمعرفة أني أتعامل يمكن أتعرض حق خطر، من المهم أني أنا أخبر الأجهزة المعنية أن هي تقوم بواجبها، وبالعكس ما شاء الله ما قصروا وياه وساعدونا وايد في الموضوع، الله يعطيهم العافية.
0: آمين يا رب. طبعا نرحب فيك ضيفنا الكريم النقيب صالح سعيد الفيحاني، يعني احنا سعيدين بوجودك اليوم، راح نتكلم عن مهمة جدا، يعني كل المهام اللي تقومون فيها من من من أول ما تستلمون البلاغ لحد ما تنهون مهمتكم، يعني هذه الأجزاء من الثانية إيش كثر مهمة. صحيح. اللي يعني احنا يعني يمكن ما نتصور شيء، لكن اللي جرب او اللي يعمل في هذا الحق اللي يعرف ان هذه الاجزاء من الثانيه مهمه لكم انتم في الغرفه، ومهمه للمسعف ايضا، مهمه في الشارع شلون الناس المفروض تتصرف. صحيح. يعني برقي وبوعي مع سياره الاسعاف بالتاكيد. يعني احنا يمكن نشوف مواقف، يعني مو من الكل، ولكن نشوف البعض لديهم قله وعي بانهم ما يحبون يسبقون سياره الاسعاف
1: بالضبط،
0: او من غيرها من الامور. كل هذه الامور واكثر يعني بنتناولها وياك ضيفنا الكريم النقيب صالح سعيد الفيحاني، ضابط مناوب في غرفة العمليات مركز الإسعاف الوطني.
1: أهو يمكن مثل ما تفضلت يعني أختي شيخة النقيب صالح، أحيانا الجزء من الثانية قد يساهم في إنقاذ حياة شخص، يعني بل وعودة للحياة في بعض الأحيان. فكيف يتم استلام البلاغ والتعامل معه؟ يا ترى ما هو الوقت المستغرق يعني للوصول للشخص المبلغ؟
2: طبعا استلام البلاغات في غرفة عمليات مركز الإسعاف الوطني يتم عن طريق الاتصال على 3 ساعات.
1: نعم.
2: على غرفة العمليات الرئيسية وهم الشريك الأساسي معنا بالإضافة إلى المواطنين. بعد ما تتصلين على 3 ساعات يتم تحويل المكالمة إلى غرفة عمليات الإسعاف، بيقوم متلقي البلاغ في غرفة عمليات الإسعاف بسؤال المبلغ عدة أسئلة.
1: نعم.
2: يحدد فيها حالة المريض ودرجة الخطورة عن طريق نظام متطور عندنا، هو نظام أولوية إرسال البروتوكولات الطبية.
1: صحيح.
2: نظام البروكيه، هاي النظام يسمح حق متلقي البلاغ إنه يحدد حالة المريض ويسند البلاغ حق الإسعاف اللي بيتوجه للموقع، ويعطي المبلغ تعليمات المناسبة لكل حالة. من بعد ما نسأل المبلغ الأسئلة الرئيسية يتم إسناد البلاغ إلى مركبة الإسعاف.
1: نعم.
2: اللي تتجه إلى الموقع، يتم اختيار أقرب إسعاف إلى موقع البلاغ.
1: نعم. نعم.
2: ومن بعدها يتم إعطاء المبلغ تعليمات المناسبة لحين وصول مركبة الإسعاف، وهذه التعليمات تكون لكل بلاغ تعليمات مخصصة.
1: صحيح. صحيح. بحسب الحالة وبحسب.
2: على... نعم.
1: صحيح.
2: على حسب درجة خطورة الحالة. صحيح. والمريض شنو فيه وشنو الأمراض اللي يعاني. نعم. منها الأمراض المزمنة.
1: نعم. نعم.
2: مو كل حالة تريدين تتعاملين معاها بنفس الطريقة.
1: أكيد.
2: أما بالنسبة حق أوقات الاستجابة فهي تختلف طبعا من بلاغ لبلاغ. البلاغات الحرجة مثل الصعوبة في التنفس، مثل إذا شخص واقف عند التنفس أو النبض وقف عنده، هاي ممكن نوصل حتى في 5 دقائق. أما بالنسبة للبلاغات اللي درجة الخطورة فيها تكون أقل.
1: أقل. نعم.
2: وقت الاستجابة عندنا حاليا 13 دقيقة.
1: نعم نعم.
0: مثل ما نعرف أنتم في السباق.

0: الزمن الله يعينكم وانتم يعني تقومون بهذه المهمة الإنسانية. إذا اليوم نبي نعرف نقيب صالح أعداد مراكز الإسعاف الوطني الموزعة في مملكة البحرين، متوسط المعدل البلاغات اليومية اللي تستلمها الغرفة؟
1: حالياً احنا عندنا 12 مركز إسعاف وثلاث نقاط. آخر نقطة تفعلت عندنا اللي هي بتكون تفعلت يوم الثلاثاء الماضي تاريخ 24 سبتمبر 2024، نقطة إسعاف سماهيج.
0: نعم.
1: توزيع المراكز والنقاط جاء بناء على دراسة تمت على المناطق الجغرافية والكثافة السكانية في كل منطقة. يتحدد على ضوءها كم مركبة إسعاف نحتاج في كل منطقة.
0: نعم.
1: وشنو المناطق اللي نحتاج فيها مركز إسعاف، وشنو المناطق اللي نحتاج إن نفتح فيها نقطة. أما بالنسبة حق متوسط عدد البلاغات، فمتوسط عدد البلاغات اليومية تقريبا 160 بلاغ
0: في اليوم. نعم. يعني أتوقع يمكن فعلا الآن جاهزية الإسعاف الوطني، يعني خاصة خلينا نقول في السنوات الأخيرة، يعني شيخة فعلا أحدثت نقلة نوعية.

0: أما بالنسبة حق متوسط أعداد البلاغات، فمتوسط أعداد البلاغات اليومية تقريباً 160 بلاغ
1: في العام. نعم. يعني أتوقع يمكن فعلاً الآن جاهزية الإسعاف الوطني، يعني خاصة خلينا نقول في السنوات الأخيرة يعني شيخة، فعلا أحدثت نقلة نوعية في مدى الاستجابة يعني لحالات الطوارئ، ويمكن هذه بشهادة الكثير من الناس اللي تعرضوا لمواقف. يمكن احنا حتى قبل شوي مع بداية الفقرة كنا نسمع أصوات حقيقية عن ناس كانوا يقدمون بلاغات، فأتوقع أنه فعلا يعني الإسعاف الوطني اليوم استطاع أنه هو يواكب حتى المعايير الدولية يمكن شيخة في سرعة يعني الاستجابة وفي التعامل باحترافية مع مثل هذه البلاغات.
2: يعني صحيح. الجميل في الموضوع الثقة، ثقة المواطنين والمقيمين بأنهم يتصلون يطلبون الخدمة، هذه ندل على شيء، يدل على جاهزية وكفاءة الجهة اللي تقدم لهم الخدمة بالتأكيد. ننتقل لفقرات سكتش ونواصل طبعا مع ضيفنا الكريم موضوعنا عن دور الإسعاف الوطني ومهامه والخدمات اللي قدمها.
3: يوميات عيلة أبو محمد.
4: شوف بابا، لين إن شاء الله كبرت وخذت الليسن، لازم تخلي مسافة الأمان بينك وبين السيارة اللي قدامك.
5: إيه بابا، عشان ما ندعم السيارة اللي قدامنا.
6: عفية عليك حبيبي، وعلشان نكون دايماً بخير والشارع يمه حبيبي، لازم يدورون بالهم على روحهم وعلى غيرهم.
5: إنزين ماما، متى يصير أقعد قدام يا بابا؟
4: يلا يا أم محمد، الحين شوفكت منه.
6: إن شاء الله حبيبي، لكبرت بتقعد يم بابا قدام، لكن شنو نخلي دايما؟
5: نخلي أحسهم الأمان إذا قاعدين قدام وحتى إذا قاعدين مرة.
4: عافية على ولدي الشاطر، صح كلامك.
6: وي بو محمد، إسعاف جاي من بعيد، تنعز يمين؟
4: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن شاء الله خير يا رب، إن شاء الله خير.
5: ماما، ليش كل السيارات وقفوا على صوب؟
6: عشان حبيبي الإسعاف لازم يطوف ويساعد الناس اللي محتاجين.
5: بابا شوف في سيارات كاري لحكون الإسعاف.
4: الله يهداهم، يربكون الطريق بهالتصرف الخاطئ ذي.
6: وي وي، لي دعمون، ليش هالتهور؟
4: لا حول ولا قوة إلا بالله، تسببوا بحادث من لا شيء، وعطلوا روحهم وعطلوا الإسعاف الوطني من إنه يقوم بواجبه.
3: NFM NFM
2: طبعا تحية حب وتقدير لكل اللي يعني مثلوا لنا هالسكتش اللي
1: جميل
2: يعني
1: السكتش أمانة،
2: فعلا ممكن يحدث مع أي شخص في الشارع. تحية للطفل محمد
1: حبيبي، ما شاء الله عليه وايد يعني مميز، ونقل لنا على فكرة الأجواء. واللي عجبني وايد شيخة أنه يعني جميل أن الموقف احتوى أيضا على طفل، بحيث أن احنا الآن كل يمكن الأطفال اللي يسمعونا الحين في السيارات مع أهلهم طالعين من المدارس، هذه يعني جدا جانب مهم لكم يا أحبابي، أنه فعلا نعرف أن احنا لما نشوف الإسعاف لازم كلنا نصف على صوب أو نحاول نفسح له المجال عشان يطوف، عشان ننقذ حياة الناس.
2: بالضبط، أكيد. يعني افساح الطريق، يعني أنت هني قاعد تنقذ روح حتى لو ما كنت أنت من المسؤولين عن ذي المهمة. يعني مثل ما قلنا يعني أقل من الثواني هي جدا جدا مهمة في
1: الوضع. الواحد يمكن حتى النقيب صالح يضع نفسه مكان الموقف ذي، قد تكون أنت يعني بعيد الشر عن الجميع يوم من الأيام في مكان يعني الإنسان المريض أو اللي متعرض حق حادث أو أحد مثلا من أفراد أسرتك، فلازم كلنا فعلا نتعامل بوعي مع هذه المسألة.
2: نعم يعني صحيح. الإنسانية في الأخير يعني تطلب علينا أكيد. أن احنا أكيد. نساهم ونساعد أي سيارة إسعاف وطني موجودة في الشارع تقوم بمهامها. يمكن أيضا نقطة أن يحاولون أنهم يسابقون أو يتجاوزون مثل ما صار وصار الحادث، يمكن راح يكلمنا أكثر النقيب أنه أهم المسعفين أو السواق المتخصصين يعرفون حتى طريقة تجاوز الإشارة.
1: بالضبط.
2: مدربين على ذي
1: مدربين على هذا الشيء،
2: فأنت كسائق عادي ما عندك هذه الخبرة وهذه صحيح. المهارة على أساس أنك أنت تقلد سيارة الإسعاف وتسبب الحوادث للآخرين. إيه نعم، يعني يمكن الحديث يجر بعضه النقيب صالح، يعني المؤهلات العلمية اللي إحنا يعني ودنا نتعرف شنه المؤهلات العلمية اللي عند المسعفين، الخبرات بالضبط. والدورات اللي تلقونها.
0: طبعا جميع

0: الإسعافين في مركز الإسعاف الوطني على مستوى عالي من التعليم، كلهم عندهم شهادات بكالوريوس، في منهم اللي متخصص تمريض وفي منهم اللي هو تخصص طب طوارئ.
1: نعم.
0: وبالإضافة إلى ذلك يتم تدريبهم في دورات تخصصية تناسب تخصصهم الوظيفي اللي هو الإسعاف بشكل دوري، والدورات مستمرة طول ما هم موجودين معنا في الإسعاف الوطني. لأن طول ما الواحد يشتغل في هاي الوظيفة دائما عنده مجال أن يطور من نفسه ويرفع من كفاءته، وإحنا نبي الإسعاف الوطني يوصل إلى أعلى المستويات دوليا.
1: نعم.
0: نبي المواطن اللي يتصل في الإسعاف يكون واثق أن الخدمة اللي بتقدم له تكون أفضل خدمة ممكن صحيح. تقدم حق أي شخص عالميا.
1: صحيح، وفقا للمعايير الدولية. وأعتقد أنه ما شاء الله الآن يعني البحرين بدأت تواكب فعلا هذا الشيء، وواكبت بالفعل من خلال الخدمات اللي تقدمها ومنها خدمة الإسعاف الوطني.
0: نعم.
1: طيب النقيب صالح، يعني أكيد هناك مثلا نصائح معينة يجب أن يعني يلم فيها المتصل مثلا بغرفة الإسعاف الوطني.
2: النصائح تكون يعني الواحد خايف
1: مرتبك، أحيانا الواحد يكون في
2: العنوان
1: صحيح، يعني أو ساعات حتى مثلا تشوفه مثلا هو الآن بسبب الموقف اللي هو فيه ما يعرف يعطي بالضبط المعلومات الصحيحة، أو ينسى، أو يعني يقفل عن بعض الأمور.
0: أول نصيحة أقدمها حق إخواني المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين، لين بتطلب إسعاف دائما حافظ على سلامتك أولا. إذا الموقع اللي أنت فيه فيه أي خطر على سلامتك لا تدخل، لو مثلا كان التماس كهربائي أو غيره. لو رحت بتساعد الشخص وصارك الالتماس الكهربائي بيصير عندنا بدل المريض مريضين،
1: حالتين صحيح.
0: فدائما انتظر الجهات المختصة توصل.
1: صحيح.
0: أما بالنسبة حق طلب مركبة الإسعاف، خليك هادئ دائما. إذا بتتصل حق الإسعاف حاول قد ما تقدر أنك تكون هادئ، تجاوب على الأسئلة اللي سألك متلقي البلاغ كاملة، وتتأكد أنك تطبق جميع التعليمات اللي يعطيك إياها متلقي البلاغ. طبعا إذا في أي معلومة ما أسألك عنها متلقي البلاغ وانت حسيت أن لها أهمية في حالة المريض نابها عليها دائما.
2: مثل شنو تكون هذه الأسئلة النقيب صالح؟
0: مثلا تكلمنا احنا الحين عن التماس كهربائي، لو اتصل لك متلقي البلاغ وسألك عن مريض، سألك بعض الأسئلة أنت ما عطيت المعلومة في البداية أن الشخص صار التماس كهربائي، فهو ما بيمشي معك على إجراءات التماس كهربائي.
2: فحسب نوع الحالي،
0: حسب نوع الحالي.
1: يعني لازم يكون في وضوح ودقة في نقل المعلومة، لأن ساعات فعلا بعض الأمور يعني إذا كانت خافية أو مو واضحة ممكن لا يعني لا قدر الله تحدث إصابات جديدة أو حالات يعني لا تحمد عقباها. صحيح.
0: ومن النصائح المهمة بعد، دائما خل في بيتك ورقة مكتوب عليها عنوان البيت ولا أي طريقة تخليها حق لو أحد من الأطفال في البيت
1: بالضبط
0: اضطر ما يطلب إسعاف يكون واضح عند العنوان. لأن صارت عندنا كذا مرة يتصلون أطفال يبلغون والله أبوي مغمى عليه، والله والدتي مغمى عليها بعيد الشر عنكم، فبعضهم يتوهقون ما يعرفون عنوان بيتهم، وما شاء الله فيه البعض لا مطلع على عنوان البيت ويعرف التفاصيل كلها.
1: أحن يمكن أخوي صالح بس شيء طريف، يعني أغلب الأطفال أحن حافظين عنوان بيوتهم من خلال طلبات المطاعم، يعني
2: حافظين بس هو العمر يحسن بعد.
1: صحيح فعلا كلامك صحيح،
2: جدا مهم
1: جدا
2: لأولياء الأمور،
1: جدا مهم
2: أن يتم كتابة عنوان البيت في مكان واضح ويعلمون عيالهم لو احتجتوا لا قدر الله تتصلون على ذي الرقم، هذا هو العنوان موجود في ذي المكان اللي الكل يعرفه فعلا. يعني
1: يمكن احنا نقيب صالح أيضا عندنا بعض الاستطلاعات اللي أجراها فريق البرنامج مع بعض الناس حول شنو تجاربهم مع الإسعاف الوطني، نسمع بعض آراء الناس اللي شاركوا ونرجع إن شاء الله مع ضيفنا النقيب صالح سعيد الفيحاني.
3: بداية أحب أشكرهم على سرعة استجابتهم واحترافيتهم في العمل، وهذا يسهم في إنقاذ الأرواح.
4: الإسعاف الوطني يخدم مجتمع البحرين كافة، سرعة الإجابة وهذه موجود عندهم ما شاء الله عليهم، وعمل متماسك ويدهم في يد بعض، والإسعاف كان أهم واحد في هذا الدور من الجرحى الذي يعالجهم في نفس الموقع ونقلهم إلى المستشفيات في هذه الحالات الطارئة.
5: زوجي شبه مشلول، فأي شيء بقي لنا أي موعد سواء في العسكري سواء في أي مكان أودي ما شاء الله عليهم، الله يحفظهم إن شاء الله ويعطيهم الصحة والعافية. سرعة البرق يوصل.

0: ويون يشيكونها وكل شيء.
1: أما الحين هم متوزعين عندنا في المحافظات ما شاء الله، يعني نتصل خلال دقائق بسيطة اللي يتواجد عندنا الإسعاف جدا ممتازة، والشكر موصول حق الطاقم والكادر اللي يعمل في هذا المجال، ونحب نقول لهم جزاكم الله خير وإحنا مطمئنين بوجودكم.
2: فترة قريبة أبوي الله يحفظه تعب علينا، واتصلت بالإسعاف الوطني، وفي الوقت الاتصال كنت وايد خايفة ومتوترة، وما شاء الله عليهم قدروا يأخذون مني المعلومات، وخلال 5 دقائق لـ 7 دقائق وصل الإسعاف وسووا له إسعافات أولية بالبيت وطمنونا في ذي الفترة، وتم نقله بشكل سريع إلى المستشفى. أنا وايد حابة إن أنا أشكر الإسعاف الوطني على سرعة استجابتهم.
3: خط الدفاع الأول في حالة الطوارئ اللي نحتاجه توعية الناس عن مروره.
4: من الرئيسية لعمليات 4 إلى فيصل إلى الإسعاف الوطني، استلمنا بلاغ عن وقوع انفجار بأحد المباني بمجمع 95 ونتج عنه إصابات، تم إرسال البيانات عن طريق النظام الجغرافي الأمني.
5: أخوي الحق عليه، ولدي سك على روح الباب مو بعارف يبطل الباب على روحه.
6: ما عليه أختي، بتكون الأمور طيبة حاليًا، وراح أرسل لك جوالية الدفاع المدني. بس تعطيني العنوان.
7: سيارة توقفت عند منزل رقم 31 مجمع 28 ونزل هنا 4 أشخاص مسلحين.
4: استلام، سيتم إرسال قوات التدخل.
8: انسحاب لصقر 10، احنا باتجاه الموقع.
9: كلما زادت سرعتك زادت مفاجآت الطريق وقلت فرصة نجاتك من الحادث. لا تكن رقماً مضافاً للحوادث المرورية، والتزم بالقانون لسلامتك. مع تحيات الإدارة العامة للمرور. حافظ على حياتك وحياة أسرتك من المخدرات. أطوي صفحة الإدمان وافتح صفحة التعافي. بادر بالاتصال على 996. احنا معاك ويدنا بيدك في رحلة العلاج بدون مساءلة قانونية وبكل سرية وخصوصية. مع تحيات وزارة الداخلية.
10: NFM. NFM.

0: حياكم الله. يلا تفضلي مع عبدالله. قولي حبيبتي، أنا كانت عندي جزئية بعلق عليها بعد
1: نعم.
0: شوي.
1: حياكم الله مستمعينا طبعا، وحلقتنا عن دور الإسعاف الوطني مع ضيفنا الكريم النقيب صالح سعيد الفيحاني. يعني تكلمنا عن كثير من المواضيع، لكن أنا حابة أعلق على الآراء الناس جملة بالضبط. جدا جميلة، قالوا إحنا مطمئنين بوجودكم.
0: صحيح.
1: يعني هذه الشهادة يعني الكل يفتخر فيها.
0: صحيح.
1: البحرين تفخر بأمثالكم يعني ما شاء الله.
0: كذلك شيخة، أنا اللي لفت انتباهي أيضا في الاستطلاعات الجملة اللي شارك فيها آخر واحد اللي شارك قبل، لما قال خط الدفاع الأول.
1: نعم.
0: فعلا يعني يمكن هذه جملة جدا جميلة وتؤطر فعلا هذه المهنة والمهمة الإنسانية اللي يطلع فيها حقيقة الإسعاف الوطني. الله يعطيكم العافية نقيب صالح.
2: الله يعافيك.
0: يعني في يمكن جزئية وايد مهمة، يمكن احنا قبل شوي لما كنا نتكلم في بداية اللقاء معاك، وحتى لما السكتش اللي سمعناه، ان مثلا البعض احيانا اثناء استخدام الطريق وفي حال وجود سيارة اسعاف، الكثير من الناس يعني الحمد لله في ناس شريحة كبيرة عندهم وعي إنهم يفسحون لهالمجال، ولكن أيضا البعض يمكن أحيانا ما عنده الوعي الكافي إنه شلون يتصرف لما تكون سيارة إسعاف هي مثلا من اتجاه معين من الخلف أو من شارع مثلا آخر. فشنو هي الإرشادات اللي فعلا يجب أن يتبعونها مستخدمين الطريق

0: في حال وجود مركبة إسعاف.
1: حتى موضوع خط الطوارئ مع عبدالله، يعني أنا شاهد وايد كثير من الناس نبى يتفادون الزحمة يستخدمون خط الطوارئ.
0: بالضبط.
1: يعني
0: صحيح.
1: هذه ملاحظة مع الأسف موجودة لدى البعض. تفضل.
2: طبعاً نكرر أول شيء وأهم نقطة هي سلامة الشخص، سلامة مرتدين الطريق، وسلامة المرضى، وسلامة طاقم الإسعاف. لأن أحد من مرتدين الطريق سمعوا صوت صفرات الإنذار، أول شيء يسوون يتأكدون من المراية الجانبية والمراية الخلفية، يتأكدون من موقع مركبة الإسعاف.
0: بالضبط. من أي اتجاه جاية؟
2: من أي اتجاه جاية؟ من على نفس الشارع وعلى الشارع الثاني جاية؟ في نفس المسار ولا المسار الآخر؟ بعد ما يتأكدون من موقع مركبة الإسعاف بهدوء يتأكدون من الطريق اللي بينفتح فيه، ويطلعون عن يبتعدون عن مركبة الإسعاف، يخلون لها مجال للطوف. بخصوص خط الطوارئ، في شريحة من المجتمع عدد بسيط منهم يستخدمون خط الطوارئ. خط الطوارئ مخصص حق مركبات الطوارئ، مركبات الإسعاف، الدفاع المدني، دوريات النجدة، دوريات المرور. وإذا طافت عليك سيارة إسعاف ولا سيارة طوارئ بشكل عام، لا تلحقها. أنت إذا لحقت سيارة الإسعاف، مثل ما قالت أختي شيخة قبل شوي، أنت مو مدرب أنك تطلع نفس السرعة اللي هم طالعينها، ولا تقطع الإشارة، ولا غيرها من الأمور. فلا تلحق سيارة الإسعاف، ممكن أنك تسبب حادث لحق نفسك ولا مرتدين طريق، ممكن تسوي حادث مع الإسعاف لو اضطرنا يوقف فجأة.
1: صحيح. وبيتأخر ما راح يقدر يسعف، يعني صحيح. بعد وقت أطول.
0: صحيح. وعلى فكرة هذا شيء ملاحظ عند البعض شيخ، أنه مثلا يشوف الآن لأن سيارة الإسعاف فتح لها المجال فيلحقها عشان بعد هو يطلع. صحيح. عن الزحمة.
2: ودائما حط في بالك قاعدة، تخيل أن الشخص بالضبط. اللي في مركبة الإسعاف أحد من أهلك ولا أحد
0: بالضبط.
2: من وراك.
1: نقيب صالح، يعني مثل ما نعرف ان انتو يعني لما يتصل فيكم الشخص المبلغ احيانا تطلبون منه انه هو يساعد الموجود، كونه يعني اقرب شخص له، وعلى اساس مسألة الوقت يعني لحد ما توصل سيارة الإسعاف. لكن البعض يتخوفون انهم ممكن مثلا يحركونه ويتعرض لكسر معين او تتضاعف حالته، ف شلون يعني او شنو النصيحة اللي توجهونها لكم عشان يتجنبون اقل الاضرار قدر الامكان؟
2: في أسباب وايد تخلي الشخص يتخوف، وأسباب منطقية. مثلا أن الشخص يكون يخاف من الدم، أو يخاف من الإصابات، يخاف أن الشخص يكون فيه مرض معدي وهو ما يعرف من هاي الشخص.
0: صحيح.
2: بس في نفس الوقت لازم الشخص يحط في باله أن كل دقيقة في إسعاف المريض تفرق. الدقيقة الواحدة تفرق، دائما عندنا هاي قاعدة. والتعليمات اللي بتم إعطائها للمبلغ تكون تعليمات بتحصلها من الناس، متلاقي التدريب المناسب على أعلى مستوى، وتم استخدام أنظمة حديثة حق نحدد شنو التعليمات اللي بنعطيك إياها. ودي الأنظمة مستخدمة دوليا، فهي دائما يكون في مراجعات عليها ومتابعة وتحديث لها. وما شاء الله يعني انقاذ روح، شعور ما ينوصف.
0: اكيد اكيد.
2: والله سبحانه وتعالى
0: واجر عظيم عند رب العالمين. اكيد
2: الله
0: اجر
2: سبحانه وتعالى يقول ومن احياها فكانما
0: احيا الناس جميعا. صحيح.
2: فدائما حط في بالك هاي النقاط اللي بتنقذ احد. انت ما تدري الشخص يمكن يكون قريب منك، يمكن يكون شخص تعرفه، شخص من اهلك، ويمكن يكون شخص غريب. بس انقاذ الروح ما فيها احد من اهلي ولا احد ما أعرفه.
0: احيانا ممكن تكون بعض الحالات مثلا اللي تستدعي ان مثلا نقيب صالح في بعض الحوادث، مثلا لا قدر الله الحوادث المروريه، مثلا واحد منحشر داخل سياره كذا، فاحيانا قد تكون مثلا التعليمات اللي تعطى للشخص مثلا اللي يتصل يبلغ انه من الافضل لا تتدخل او لا تحرك، ربما يكون مثلا في كسر معين في كذا
1: يصير حسب الحاله.
0: يعني اتوقع ان في بعض الحالات ايضا صعب ان الواحد يتدخل فيها. صح.
2: هو نفس ما قلنا التعليمات بتجي من الناس
0: مختصين
2: وبيحددون هل الشخص يقدر يحركه او لا.
0: صحيح.
2: وفي بعض الحالات لو حركت الشخص ممكن تسبب له اصابه.
0: بالضبط.
2: بس يقول لك تسببين له اصابه ويعيش ولا ان تترك.
0: هذه بعد قاعده مهمه. صحيح. صحيح. يمكن احنا الان ايضا نتوقف مع فقره مهمه من فقرات البرنامج، وهي الخدمات الالكترونيه اللي تقدمها وزاره الداخليه مع الزميله مروه عبد الجواد.
3: يا هلا ومرحبا فيك اختي شيخه. اليوم بنتكلم عن احد الخدمات الالكترونيه اللي تقدمها الاداره العامه للدفاع المدني، وهي خدمه شهاده استيفاء شروط واحتياطات الحمايه والوقايه من الحريق للمباني القائمه. بيعرفنا عليها الرائد مهندس محمد أحمد العبار

0: رئيس فرع التفتيش بإدارة الحماية والسلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني.
1: شهادة استيفاء شروط واحتياطات الحماية والوقاية من الحريق للمباني القائمة هي الخدمة الدالة على التزام المنشأة بكافة متطلبات واشتراطات الدفاع المدني من أنظمة ومعدات. المستفيدين هم أصحاب المنشآت ومستأجري المباني أو الوحدات التجارية. قبل التقديم على هذه الخدمة يجب على المستفيد أنه يستكمل كافة التراخيص الفنية الخاصة بالدفاع المدني. وحول إجراء تقديم ومتابعة الطلب، في البداية المستفيد لازم يدش على صفحة الدفاع المدني بموقع الحكومة الإلكترونية، بيتم تحديد نوع الشهادة وملء البيانات المتعلقة بالمنشأة أو الوحدة التجارية بالإضافة إلى البيانات الشخصية. من أهم المرفقات هو عقد الصيانة الخاص باشتراطات الدفاع المدني. من بعدها بيتم تحديد موعد للتفتيش، وفي حال استيفاء المنشأة على أرض الواقع بكافة متطلبات واشتراطات الدفاع المدني بيتم إشعار المستفيد باستصدار الشهادة بالنظام. في حال تواجد أي استفسار متعلق بالخدمة لا تتردد بالتواصل مع مركز الخدمات الخاص بالدفاع المدني على الرقم 17461100. MFM
2: MFM يا هلا ومرحبا فيكم مجددا أحبتنا، ما زلنا معاكم ضمن فقرات برنامج أمن أف أم. أيضا يمكن عندنا فقرة أسبوعية جميلة هي فقرة إشراقة أمل شيخة،
3: من اسمها هي كلها أمل.
2: أكيد يعني أكيد، وجميل أن يعني يكون الأمل دائما موجود ومتوهج في داخلنا. هذه الفقرة طبعا اللي يمكن تنفذها لنا الزميلة مريم محمد الله يعطيها العافية، وهي تختص بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة. إذا لنستمع إلى هذا بريق من الأمل ونعود معكم.
4: يعني المخدرات هي وهم، بنحب الفضول فأبي أجرب هذه المادة. لحظة نشوة في البداية دخل في الإدمان ووصل إلى مرحلة أنه قاعد يتعاطى بس علشان يكون إنسان طبيعي.
5: قصتنا اليوم من أروع قصص النجاح اللي أثمرها برنامج السجون المفتوحة، لمدمن متعافي قدر من خلال البرنامج إنه يتخطى إدمانه وتعلم من أخطائه في الماضي وصار ناجح في حياته.
4: أنا مدمن متعافي، اسمي بخالد.
5: بطل قصتنا لهذا الأسبوع شاب ناجح في حياته، ولكن للأسف دخل في طريق المخدرات بسبب فضوله وحب التجربة، وقال كلها مرة وما راح تضرني في شيء. هذه المرة صارت مرتين وثلاث.
4: يعني المخدرات هي وهم، وكثير من الناس تحاول تفكر أن هي مثلا الإنسان يدخل فيها مثلا من عدة جوانب. مثلا من جانب أنه يقول الله أنا بحب الفضول أبي أجرب هذه المادة شنو تسوي، أو في سفر أو مع الشباب يلا خلنا نجرب ونشوفهم يجربون.
5: قام يتعاطى أنواع جديدة ويخلط أنواع مع بعض. مع الوقت لقى نفسه يتعاطى بشكل يومي بس علشان يعيش يومه بشكل طبيعي. طبعا هذه كلها من تأثير المادة المخدرة عليه.
4: يعني حطوا بالكم أن هي يمكن فيها لحظة نشوة في البداية، لكن ينخدع الإنسان مرة ثانية يحاول يوصل حق هذه النقطة وهاي النشوة اللي حصل عليها أول مرة، لكن ما بيقدر يحصل عليها وبيحاول يدخل نفسه في مواد ثانية يجمعها مع بعض ويحاول لين يشوف روحه دخل في مكان ما يقدر يطلع منه، دخل في الإدمان ووصل إلى مرحلة أنه قاعد يتعاطى بس علشان يكون إنسان طبيعي. فيعني من أول شيء من حب فضول إلى الوصول إلى النشوة اللي حصلها أول مرة، وبعدين بيشوف روحه دخل في الإدمان.
5: بانت عليه آثار التعاطي، صار همه نفسه وبدأ يتغيب عن عمله، تحول الشخص عصبي، ترك أهله وأصدقاء المقربين وانعزل عن الناس.
4: وأول ما تدخل في الإدمان بتشوف نفسك قاعد تضيع نفسك وتضيع الناس اللي حواليك. يعني أنا شخص

0: عمري 47 سنة كنت ناجح في حياتي، يعني وصلت إلى منصب جيد ما يحلم فيه ناس وايد من العمل، خسرت أهلي اللي حولي. زين تكون شخص غير مسؤول أناني، تحب نفسك وبس، بس تعيش علشان تتعاطى، من وين تحصل مخدر، وين بتقعد، ربعك هم يكونون الأشخاص اللي قاعدين يتعاطون معاك، تحاول تحس تكون تبي تكون في عزلة، ما تبي الجماعة اللي حولك، ما تبي أهلك، ما تبي المجتمع، ربعك اللي عاشوا معاك، أصدقائك، زوجتك، عيالك، أمك، أبوك، تبتدي تنعزل تنعزل تنعزل.
1: صارت دائرته وربعه مجموعة من المدمنين اللي كان يشوفهم أقرب الناس له، لكن هذه رفجة مصالح مو مبنية على أساس قوي.
0: ليه تشوف روحك معاه بس المدمنين هم اللي خاضين، هم اللي ربعك، وهم أساساً لا ربعك ولا شيء، هم أنت يعني في أي لحظة ما أسيد من الطيح أو شيء سيد بيمشون عنك، ولا حد بيلتفت لك، ولا حد حتى بيتصل ويسأل عنك.
1: ولما تم القبض عليه لقى نفسه بروحه وربعه المدمنين أول من تركه، وهو في هول الصدمة شاف أن أول من وقف معاه أهله وربعه القدامى اللي تركهم بسبب إدمانه. هني حس بغلطته وبدأ يراجع نفسه.
0: يعني أنا يوم طحت في القضية، قضية التعاطي، من اللي حولي ومن اللي وقف معاي؟ أهلي، زوجتي وعيالي، ولله الحمد هم اللي وقفوا معاي وهم اللي كانوا حولي والحمد لله.
1: مع الوقت دخل برنامج السجون المفتوحة وبدأ مرحلة التعافي، شاف إش كثر الإدمان كان عازلة عن حياته الطبيعية وشلون أثر إدمانه على أفراد عائلته.
0: اللي يعني حصلت هذه البرنامج، برنامج السجون المفتوحة، اللي ساعدني كثير في الاندماج في المجتمع. يعني دائما المدمنين أول ما يطلع هذه مرض، تلاقي المرض يجيلة، وإذا ما ابتعد عن الأشخاص والأماكن اللي هو يراودها ويروحها، فمن السهل أن يرد ينتكس.
1: قدر من خلال هذه البرنامج يرجع بشكل تدريجي للمجتمع من خلال الدروس والمحاضرات المختصة.
0: لكن الحمد لله البرنامج، برنامج السجون مفتوحة، ساعدني بأني أنا كنت قاعد أطلع مع أهلي ورد أرجع، وعطوني وايد من الدروس والمحاضرات القيمة اللي صج فعلا أنا انتفعت بها، من الناحية العلمية، من الناحية يعني كانت مختلف الأفكار والمواد اللي فعلا ساعدتني، وشلون أخدم المجتمع، شلون أطلع، شلون أرجع.
1: شوي شوي لقى نفسه راجع للمجتمع بشكل طبيعي، وقدر يحصل على وظيفة وتحول إلى مواطن صالح وفرد منتج في المجتمع ومتميز في عمله.
0: فهذه الأشياء وايد، وأهلي منصوب، والجماعة هني في السجون المفتوحة منصوب ولله الحمد، هذه الأشياء كلها ساعدتني في رحلة التعافي، وفي أني أطلع وأرجع وأقدر أكون إنسان كما كنت في السابق، إنسان ناجح، إنسان قادر يشتغل، إنسان موجود ومسؤول في المجتمع. فيعني حتى الناس اللي حولك وأهلك يشوفونك أن أنت رجعت لهم إنسان طبيعي، قادر تقعد معاهم، قادر تتكلم معاهم، هذه كلها نعمة ولله الحمد. فأشكر أهلي وأطلب من كل شخص في المجتمع أنه يبتعد عن المخدرات، ولا يفكر حتى أن يدخل فيها من باب التجربة أو سفرة أو شيء، لأنه هي فخ نفس ما قلت، وإذا طحت فيه الخروج منه ما بيكون بالسهولة. فأتمنى أن إن شاء الله الله يحفظنا ويحفظ كل شباب البحرين إن شاء الله.
1: الإدمان آفة ومرض، المجتمع له دور مهم في تعافي المدمنين، ولكن أفضل أنواع التعافي هو إدراك المتعاطي باللي حصل له وإرادته على ترك المخدرات، واللي هي أول خطوة للعودة للطريق الصحيح.

0: MFM.
1: يعني الحمد لله رب العالمين، يمكن هذه القصة اللي استمعنا لها شيخة بمعية مستمعينا. مهما الإنسان أحيانا يمكن يتمادى في الخطأ وقد يقع في مستنقع المخدرات، الله يكفينا ويكفي عيالنا إن شاء الله جميعا شر هذه الأفات، ولكن جميل أن يعود مجددا إلى صوابه ويسترجع نفسه الصالحة السوية من جديد من خلال إصرار أنه هو يكون فعلا شخص صالح للمجتمع. وطبعا يعني كنا إذا بنتكلم عن السجون المفتوحة فهذه البادرة أكيد فعلا بادرة عظيمة جدا من وزارة الداخلية،
2: يشكرون عليها. صحيح فيها. نعم، ضيفنا الكريم طبعا نقيب صالح الفيحاني، يمكن وصلنا في دقائق الأخيرة من البرنامج، لكن أكيد هناك مرت عليك قصص مواقف ما تنسى من خلال عملك، وإذا تذكرها لنا.
3: طبعا في الإسعاف الوطني القصص اللي تمر علينا بشكل يومي من أبرز المواقف اللي مرت علينا قبل فترة بسيطة.
1: نعم،
3: أبو اتصل يطلب إسعاف حق ابنه كان 5 أو 6 سنوات عمره.
1: نعم،
3: وبلغنا أنه غير واعي ما يتنفس. قام متلقي البلاغ بتوجيه أقرب مركبة إسعاف إلى الموقع، وأثناء توجه الإسعاف إلى الموقع قام متلقي البلاغ بتهدئة الأبو وإعطائه تعليمات، والحمد لله استجاب الأبو حق متلقي البلاغ، هدأ وبدأ يطبق تعليمات إنعاش القلب الرئوي. وقبل لا يوصل الإسعاف بلغنا الأبو ونرجع النبض حق ابنه.
1: الحمد لله.
3: في يوم وصل الإسعاف خذ الولد تأكد من مؤشرات الحيوية ومن صحته ونقل المستشفى.
1: نعم.
3: من القصص الثانية اللي مرت علينا كان في مرة حامل في الشهر 9، ويانا اتصل من غرفة العمليات الرئيسية بلغونا أن هي على وشك الولادة. تم توجيه إسعاف وتم البدء بإعطاء زوجها تعليمات الولادة. والحمد لله الله قدرنا وساعدنا الزوج أنه يولد زوجته قبل لا يوصل الإسعاف.
1: سبحان الله.
3: وصل الإسعاف تأكد من صحتهم. وكانت الأم مع طفل بصحة سليم الحمد لله وحالتهم مستقرة.
1: أتوقع يمكن النقيب صالح أن أحيانا حتى بعض المواقف اللي تمر عليكم مثلا يكونون مثلا أصحابها من ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم، يعني هني أيضا أتوقع أن لهم يجب أن تكون لهم يعني مثل ما يقولون جاهزية مختلفة في التعامل مع مثل هذه البلاغات.
3: في طبعا داخل متلقي البلاغات دورات تخصصية.
1: صحيح.
3: وفي عندنا بعض متلقي البلاغات اللي يتكلمون لغة الصم والبكم.
1: نعم،
3: فالحمد لله نقدر نتعامل مع جميع أنواع البلاغات اللي تمر علينا، ولو كان في بلاغات في ظروف استثنائية غرفة العمليات الرئيسية تساندنا في هاي الأمور.
2: طبعا جهات طبعا تتعاون معاكم في ذي الموضوع يعني.
3: إيه نعم. نعم، احنا طبعا أول شريك عندنا اللي هو المواطن. بدونه يعني شغلنا ما يمشي.
1: أكيد.
3: من بعد المواطن بتكون غرفة العمليات الرئيسية هي الشريك الأساسي، وهي اللي تنسق بيننا وبين مختلف الجهات.
1: نعم.
3: من داخل وزارة الداخلية عندنا اللي هو بيكون الدفاع المدني والمرور والمناطق الأمنية، خفر السواحل، دوريات النجدة.
1: نعم.
3: هاي ومختلف إدارات وزارة الداخلية.
1: نعم. يعني هي حلقة متصلة مثل ما يقولون، الكل يكمل بعض. صحيح.
3: نعم. وبالنسبة حق الجهات الخارجية بيكون عندنا مستشفى الملك حمد، مجمع السلمانية الطبي، وزارة الصحة، مستشفى قوات دفاع البحرين، المستشفيات الحكومية وحتى المستشفيات الخاصة كلهم بدوره يعني.
1: نعم. نعم.
3: احنا كلنا نتعاون لخدمة المواطن. نعم. والمقيم.
1: انا جزئية اخيرة بس ابي يعني كنت ابعد يعني اضع السادة المستمعين في في في اطارها. النقيب صالح ايضا التعامل يعني بلغات مختلفة اكيد. نعم. هذه ما شاء الله انتم على جاهزية تامة.
3: نعم.
1: يعني مثلا بعض اللغات الاسيوية او. نعم. الاجنبية اتوقع ان اكيد عندكم كل الاستعداد للتعامل مع بعض المتصلين لما يكون ما يتكلم مثلا اللغة العربية او حتى ما يتكلم اللغة الانجليزية.
3: احنا عندنا بعض متلقي البلاغ، طبعا متلقي البلاغ كلهم عندنا يتكلمون اللغة العربية والانجليزية.
1: نعم.
3: وفي بعضهم يجدون لغات مختلفة.
1: صحيح.
3: مثل اللغة الهندية، وعندنا بعض المسعفين في غرفة عمليات الإسعاف يتكلمون اللغة الفلبينية.
1: الفلبينية. نعم.
3: بالإضافة إلى في حال استرعت الحالة نتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية المترجم المتواجد عندهم.
1: نعم.
3: أو حتى نتواصل مع سفارات الدول لو احتاجنا.
1: أيوة.
3: لو استرعت الحالة.
1: نعم. نعم. جميل.
2: يعني أدواركم كثيرة وأكيد يعني مهما تكلمنا بنحتاج لحلقات كثيرة. تختم لنا بقصة مرت عليك ولازم

0: زالت محفوظة أثرت في
1: أثرت فيك يعني النقيب صالح. نعم
2: قبل فترة بعد كان في إسعاف طالع من مستشفى الملك حمد الجامعي منتهي من بلاغ بيرجع المركز، وفي أثناء عودته على الطريق العام شاهد حادث وقام ببلاغنا في غرفة عمليات الإسعاف. بعد ما توقف عشان يباشر الحالة ويتأكد هل في إصابات أو لا، اتضح أن في إصابتين بليغين في الموقع. فعلى طول احنا خبرنا غرفة العمليات الرئيسية وقمنا بتوجيه إسعاف ثاني للموقع للتعامل مع الإصابة الثانية. والحمد لله بسبب أن الإسعاف كان متجه وكان مركز ويا الشارع يشوف شنو صاير وشنو صاير.
1: الحمد لله الله يابه في الوقت المناسب.
2: يعني كان يعني تقدرين تقولين إسعاف استباقي.
1: صحيح.
2: وهي هاي شيء ما يصير لنادرا.
1: نعم.
2: والحمد لله المصابين كانت إصاباتهم شوي بريقة، بس فضل الله ومن ثم فضل جهود طواقم الإسعاف
1: الحمد لله
2: قدرنا أن نسعفهم اثنيناتهم.
1: نعم. وإحنا يعني يمكن نأخذ من طرف حديثك الأخير جهود يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وجهود طواقم الإسعاف الوطني أكيد اللي هم دائما حاضرين شيخة.
0: نعم.
1: يعني لخدمة المواطنين والجهزية العالية اللي يتمتعون فيها أكيد.
0: نعم.
1: وكل من يعيش على الأرض الغالية.
0: نعم.
1: والاحترافية اللي يتمتعون فيها أكيد هي جهود جبارة تشكرون.
0: فعلا.
1: عليها النقيب صالح سعيد الفيحاني، إحنا جدا سعدنا بتواجدك معنا اليوم.
0: فعلا.
1: امانه على هذه الاضاءات الجميله اللي قدمتها فيما يتعلق بالدور الكبير اللي يطلع فيه الاسعاف الوطني. الله يبارك جهودكم ويعطيكم الف عافيه.
2: الله يعافيك اختي ويجزاكم الله خير على هاي البرنامج، ومن خلالكم نقدر نثقف المجتمع بالاضافه الى الثقافه اللي هي عندهم.
1: نعم.
2: واحنا كلنا دورنا كمجتمع ان نتعاون.
1: نعم.
2: مع بعض لخدمة الناس.
1: أكيد أكيد، وإن شاء الله لنا لقاءات متجددة أيضا.
2: إن شاء الله.
0: أكيد نلقاكم على خير الأسبوع القادم. تقبلوا تحيات فريق البرنامج، في أمان الله، مع السلامة.
1: إلى اللقاء.
2: مع السلامة.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات.

0: فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: قاعدة الأفعال واللي تعلمناها في حياتنا الدراسية من العالم الفيزيائي نيوتن، واللي تقول كل فعل له ردة فعل، احنا نفهم من خلالها ان اي فعل نسويه نحصل على ردة فعل متساوية. وممكن احنا نختزل هالفكرة بجملة وايد معروفة، كما تدين تدان، سواء بالخير او بالشر،
2: سواء بالخير او بالشر.
1: لكل التحديات اللي تواجهها في حياتك قاومها بردة فعل مطابقة لها بالقوة وحولها الى انجازات. تذكر ان تستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين

مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. جلالة الملك المعظم يبحث خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تم خلال الاتصال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. بتوجيه من جلالة الملك المعظم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، الديوان الملكي يبدأ بتوزيع العادة السنوية عن طريق مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية على الجمعيات الخيرية والمآتم الحسينية، كما هو الحال من كل عام هجري جديد. بحضور رئيس المجلس الأعلى للصحة، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تطلق نظام مدار لتسجيل الأجهزة الطبية ونظام تتبع لتتبع الأجهزة والمستلزمات الطبية، ويأتي إطلاق النظامين في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير المنظومة الرقابية للأجهزة والمستلزمات الطبية في مملكة البحرين. وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية يؤكد أن توجيه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بتوزيع العادة السنوية على الجمعيات الخيرية والمآتم الحسينية يجسد النهج الإنساني والحضري الراسخ لجلالته، مشيدا بحرص جلالته الدائم على دعم العمل الخيري والاجتماعي وتعزيز قيم التكافل والتراحم بين أبناء الوطن. وزارة التربية والتعليم تكرم الطلبة الفائزين والمتميزين في تصفية محلية لمبادرة تحدي القراءة العربية في دورتها العاشرة. وبهذه المناسبة أكد وزير التربية والتعليم أن هذا الحفل يأتي ضمن مجالات التعاون المثمرة التي تجمع مملكة البحرين بدولة الإمارات في إطار ما يربطهما من علاقات أخوية راسخة. على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وزارة المالية والاقتصاد الوطني توقع مع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقيتي تمويل مشروعي تطوير شارع الملك فيصل وتوسعة مدينة سلمان الصناعية. وأكد وكيل الوزارة للشؤون المالية أن إبرام الاتفاقيتين يأتي تماشيا مع جهود المملكة في مواصلة تنفيذ مختلف المشاريع الاستراتيجية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في ساحل بلاج الجزائر في منطقة الزلاق، واللي يعتبر من أفضل وأجمل الشواطئ في المنطقة، ويبعد عن العاصمة المنامة حوالي 35 دقيقة. تم إعادة تجديد الساحل بجميع المرافق المحيطة فيه، وتم افتتاحه في عام 2021، ويتضمن العديد من الأنشطة الترفيهية، منها العروض الموسيقية والفعاليات الموسمية واللي تم الإعلان عنها بشكل مسبق، إلى جانب التنزه على الشاطئ والتمشي على الرمال الناعمة والسباحة وممارسة الألعاب الرياضية الشاطئية مثل كرة القدم وكرة الطائرة والكرة المائية والاستمتاع بمنظر الغروب على الساحل. وبالنسبة لأوقات الافتتاح، فيومياً يمكن للزوار التوجه إلى الساحل من الساعة 7 صباحاً وحتى 7 مساءً. شاطئ وساحل بلاج الجزائر في منطقة الزلاق كان وجهتنا اليوم في موقع على خريطة البحرين.

0: الحقيقة بدقيقة. مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي يتمتعون بحق تملك العقارات في دولهم الأعضاء لمختلف الأغراض السكنية والاستثمارية.
1: قلصت الأمانة العامة للمجلس قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصورة ممارستها على مواطني الدولة، وسمحت لجميع الخليجيين بممارسة الأنشطة والمهن دون تحديد.
0: أقر المجلس الأعلى للمجلس مد مظلة الحماية التأمينية في كل دولة من دول المجلس،
1: بحيث تشمل مواطنيها العاملين خارجها في دول المجلس الأخرى في القطاعين العام والخاص.
0: تطبق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.
1: إنها حقائق عن ميزات ومنافع يجنيها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي،
0: لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
1: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

قال الفراق، قال الفراق وقلت لا تطري الموت، ما ودي اسمع غير كلمة حياتي، وصلك حياة وقطعت الوصل تابوت، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: إذاعة البحرين تقدم لطائف الأخبار. ما أجمل أن تختلط النادرة بالحكمة وحسن الخلق بالعبرة، بها تتهذب الطباع وتطيب القلوب. وتاريخنا العربي زاخر بالقصص والمنح التي حملت ألواناً من الدروس والمتعة، والتي ترسم مشاهد الحياة للعصور التي اتصلت بها. وفي مسلسل لطائف الأخبار نسرد لكم كل يوم من الأخبار ألطفها ومن النوادر أطرفها. لطائف الأخبار تختارها لكم وترويها عليكم فاطمة محمد، ينفذها ويخرجها محمد نعمة. شعراء.
1: كان عبد الله بن الحجاج شجاعاً فاتكاً صعلوكاً من صعاليك العرب، وكان متسرعاً في الفتن، وكان ممن خرج مع عمرو بن سعد على عبد الملك بن مروان. فلما ظفر به عبد الملك هرب إلى ابن الزبير، فكان معه حتى قتل ابن الزبير. وجاء ابن الحجاج إلى عبد الملك بن مروان متنكراً واحتال حتى دخل عليه وهو يطعم الناس، وجلس منفرداً في ناحية.
2: ما لك يا هذا لا تأكل؟
3: لا أستحل أن أكل حتى تأذن لي.
2: إني قد أذنت للناس جميعاً.
3: لم أعلم، أفآكل بأمرك؟
2: نعم، كل كل.
1: ولما أكل الناس جلس عبد الملك في مجلسه، وجلس خواصه بين يديه، وتفرق الناس، فجاء عبد الله بن الحجاج ووقف بين يديه.

0: يأذن لي مولاي الخليفة الإنشاد؟
1: أذن لك.
0: أبلغ أمير المؤمنين فإنني مما لقيت من الحوادث موجع، منع القرار فجئت نحوك هاربا، جيش يجر ومنقب يتلمع.
2: ها؟
1: وما خوفك يا هذا؟
0: إن البلاد علي وهي عريضة، وعرت مذاهبها وسد المطلع.
1: ذلك بما كسبت يداك، وما الله بظلام للعبيد.
0: إن الذي يعصيك منا بعدها من دينه وحياته متودع. آتي رضاك ولا أعود لمثلها، وأطيع أمرك ما أمرت وأسمع.
1: ها؟ هذا لا نقبله منك إلا بعد المعرفة بك وبذنبك، فإذا عرفت الحوبة قبلت التوبة.
0: ولقد وطأت بني سعيد

0: عرشه متضعضع.
1: لله الحمد والمنة على ذلك.
0: ما زلت تضرب منكبا على منكب، تعلو ويسفل غيركم وما يرفع. لا يستوي خاوي نجوم آفل والفجر منبلجا إذا ما يطلع. وضعت أمية واسطين لقومهم، ووضعت وسطهم فنعم الموضع. بيت أبو العاصي بناه بربوة، عالي المشارف عزه ما يدفع.
1: إن توريتك عن نفسك لتريبني، فأي الفسقة أنت وماذا تريد؟
0: حربت أصيبيتي يد أرسلتها، وإليك بعد معادها ما ترجع. وأرى الذي يرجو تراث محمد، أفلت نجومهم ونجمك يسطع.
1: ذلك جزاء أعداء الله.
0: فارحم أصيبيتي الذين كأنهم حجلا تدرج بالشرية وقعوا.
1: لا أنعشهم الله وأجاح أكبادهم، ولا أبقى وليدا من نسلهم، فإنهم نسل كافر فاجر لا يبالي ما صنع.
0: مال لهم مما يظن جمعته، يوم القليب فحيز عنهم أجمع.
1: لعلك أخذته وأنفقته في غير حقه، وأعددته لمعاونة أعداء الله، فنزعه منك إذا استظهرت به على معصية الله.
0: أدنو لترحمني وتجب رفاقتي، فأراك تدفعني، فأين المدفع؟
1: إلى النار، فمن أنت؟
0: أنا عبد الله بن الحجاج، وقد وطئت دارك وأكلت طعامك وأنشدتك، فإن قتلتني فأنت وما تراه، وأنت بما عليك في هذا عارف. ضاقت ثياب الملبسين وفضلهم عني، فألبسني فثوبك أوسع.
2: فنبذ عبد الملك إليه رداء كان على كتفه.
1: البسه لا لبست، لا بارك الله فيك، أولى لك. لقد طاولتك طمعا في أن يقوم بعض هؤلاء فيقتلك، فأبى الله ذلك. فلا تجاورني في بلد، وانصرف آمنا وأقم حيث شئت.
3: لطائف الأخبار.
2: كان رجل من البصرة يلتزم الضاد في كلامه، فدخل يوما على القاضي.
4: السلام عليك أيها القاضي الفاضل ابن الأفاضل. إن ضرار ابن ضمرة الضبي قد اهتضمني وغضني لضعفي، وأخذ ضيعة لي على الغياض اعترضها ضمان ولم يعوضني عنها. وأنت أيها القاضي غضبان علي ومعرض عني.
5: ولماذا تلزم الضاد في كلامك يا رجل؟
4: أتضرع إليك أن تحضره إلى حضرتك، وتفرض عليه أن يعوضني البعض من الضمان.
5: أوه، قد حكمنا لخصمك بالأرض، هيا انصرف، هيا.
2: فلم يلتفت إليه القاضي، وصرف خصمه في الضيعة. حينها تعلق بأهداب خصمه وأنشد:
4: أي من فرض القاضي له أرضي لكي يرضى، أهذا في القضاء فرض بأن ترضى ولا أرضى؟ قضى قاضيك في أرضي قضاء ليت لم يقضى، فأين العوض المفروض لا كلا ولا بعضا؟
3: لطائف الأخبار.
2: وقيل إن أبا دلامة خاصم رجلا إلى عافية بن يزيد القاضي، فقال:
6: لقد خاصمتني غواة الرجال، وخاصمتهم سنة وافية، فما دحض الله لي حجة، وما خيب الله لي قافية، فمن كنت من جوره خائفا

0: فلست أخافك يا عافية.
1: والله لأشكونك إلى أمير المؤمنين.
0: تشكوني؟ ولم تشكوني؟
1: لأنك هجوتني.
0: والله إن شكوتني ليعزلنك.
1: ولما يعزلني؟
0: لأنك لست تعرف الهجو من المدح.
2: إن قيمة التراث تكمن فيما يبعثه فينا من قيم عليا وحكمة وأدب، فالكلمة الحلوة والنادرة اللطيفة والقصة العجيبة التي يحفل بها تاريخنا العربي على مر العصور، كلها يترك في النفس أعظم الأثر. كنتم مع لطائف الأخبار. شارك في هذه الحلقة حسن السعاتي، علي القطان، علي حسين، سالم العثمان، طارق محمود، علي الطريف. المقدمة والختام بصوت حسين أميري. قام بدور الراوي فاطمة محمد. لطائف الأخبار ينفذها ويخرجها محمد نعمة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تلمع الأحبار ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. عن خالد بن معدان قال: حدث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أرواح المؤمنين في طير كالزرازر يتعارفون، يرزقون من ثمر الجنة. والأثر له شاهد من كلام النبوة، فعن كعب بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم يبعثه. رواه النسائي وابن ماجه.
1: ما خط القلم.
2: معروف زماننا هذا، منكر زمان قد مضى، ومنكر زماننا هذا معروف زمان لم يأتي. معاوية بن أبي سفيان. الذات ليست شيئا جاهز الصنع، بل هي شيء دائم التكون عبر اختيار الأفعال. جون ديوي.
0: ما خط القلم.
2: من أخبار الظرفاء أن اختصمت طائفة بنو طفاوة وبنو راسب في رجل ادعى الفريقان أنه منهم، فذهبوا يحكمون أحد الظرفاء، فقال لهم: ألقوه في البحر، فإن طفى فهو من طفاوة، وإن رسب وغرق فهو من راسب. فقال الرجل: إن كان الحكم هكذا فقد زهدت في الطائفتين.
1: ما خط القلم.
2: قال أبو العتاهية: أراك امرأ ترجو من الله عفوه، وأنت على ما لا يحب مقيم، فحتى متى تعصي ويعفو إلى متى؟ تبارك ربي إنه لرحيم. ألا إن تقوى الله أكرم نسبة تسامى بها عند الفخار كريم. إذا ما اجتنبت الناس إلا على التقى خرجت من الدنيا وأنت سليم.
0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: دخلت البحرين الإسلام سلماً بعد وصول مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى عام 629 للميلاد للعام السابع الهجري. كان لأهل البحرين دورهم المذكور في حركة الفتوحات الإسلامية، فأعانوا جيوش الدولة الإسلامية الناشئة بخبرتهم ومهاراتهم في الملاحة وركوب البحر. ويعتبر مسجد الخميس من أوائل المساجد التي بنيت في البحرين، حيث تقول عنه الرواية المحلية إنه بني في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عام 720 للميلاد.

0: المتعة، القيمة والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
0: هنا البحرين.

0: فكرة تعالوا نغيرها مع آلاء البناء وصابر السعيد.
1: شلتين ولا ثلاث؟ خلني أسويهم ثلاث، ترين يزيد ولا يكسر. ممكن يجي محمد ومرته ومسكينة ندى، ممكن ما طبخت اليوم تمر تأخذ لها صحن. يلا بسم الله، واحدة ثنتين يلا والثالثة بعد يلا أهم شي ما ينقص، ترين بعد شوية وزيدة.
2: كثير من الناس يتبعون قاعدة يزيد ولا ينقص من باب الكرم وخوفهم من إن الأكل ما يكفي الأشخاص الموجودين أو يشبعهم. هالشي ينطبق على ربات البيوت لما يطبخون وعلى بعض الناس اللي يشترون أكل جاهز أو حتى في أغراض البيت. فأنت لما تطبخين وأنت لما تشتري إيش كثر تطبخين وإيش كثر تشتري؟
3: لما أطبخ وأشتري أكل لازم أزيد الكمية عشان ما ينقص عندي.
4: لما أطبخ أطبخ زيادة عن اللي على المطلوب عشان لو مثلاً جعت بعدين أروح أكل، أو مثلاً في ناس عجبتهم الطبخة يأكلون منها.
5: لما أطبخ وأشتري أكل على حد سواء أن أنا أخذ قد شبعتي، يعني ما أخذ زيادة ولا أخذ ناقص.
6: لما أطبخ عادةً أطبخ على قد عدد اللي في البيت.
7: أنا إذا أشتري أكل أخذ بس على قد حاجتي، ما أخذ شيء أكثر.
8: والله يعتمد في بعض الأحيان، ساعات أنا إذا بروحي مثلاً أشتري حق نفسي، أما إذا مع العائلة ولا ذي أعمل حساب.
9: أنا لما بطبخ بزيد الكمية.
10: والله يعتمد على حسب حاجتي يعني حق الأكل، بس غالباً يكون على قدي يعني.
11: أنا إذا أشتري أكل زين يهمني إن أنا أشتري حتى لو كان شيء زيادة مو مشكلة، يعني فوق طاقتي أوكي، يعني مو عندي مشكلة.
12: أنا لما أشتري على قدر حاجتي.
2: شهر رمضان الكريم من المواسم اللي تزيد فيها هاي الثقافة، ثقافة يزيد ما ينقص. فالصايم يشتهي وايد أشياء، ومع الجوع والعطش يتخيل إنه بياكل وايد وما بيوقف عن الشرب. فشنو النتيجة؟ النتيجة ببساطة إن رفوف السوبر ماركت تنتقل إلى المطبخ، واليوم كامل من الصبح لحزة الفطور ينقضي بالطبخ. ليش؟ علشان لا ينقص، ونزاد مو مشكلة. طيب إيش رأيكم أنتم بهالقانون، معاه أو ضده؟
13: قانون يزيد ولا ينقص أنا أرفضه، يعني إن أنت أوردي عارف شبعتك إيش كثر، فما يحتاج أنك تزيد، ومعظم هاي تبذير وبيرمى في النهاية.
4: يعجبني هالقانون لأنه أساساً أنا أطبقه بشكل يومي.
7: في حالة الشراء أو الأكل، خلينا نقول في حالة الأكل إذا كان في عزيمة شيء هني يعني أؤيد هذه المقولة، بس إذا ما كان في عزيمة لا، أنا ضد هاي الشيء لأن التبذير شيء مو بزين.
11: أنا مع هالقانون ذي اللي هو يزيد ولا ينقص، زين إذا زاد أقدر أنا أوفر حق يوم ثاني أو حق وقت ثاني، بس إذا نقص أنا ما أقدر أوفر وما أقدر أروح مرة ثانية السوق وأرد أشتري مرة ثانية، فبتصير عفس السالفة.
6: قانون يزيد ولا ينقص أنا ما أطبقه صراحة، لأنني أسوي وينقص شوية وأرد أزيد أطبخ مرة ثانية وايد أحسن مني أطبخ زيادة وينقط، حرام.
8: والله يعتمد، إذا بعض الأحيان عندنا عزايم أو شيء كذي فلازم ذي عشان ما نحرج الأهل ولا ذي، أما إذا مثلا أنا كعن نفسي لا بالعكس.
10: صراحة هذه إسراف يعني، إذا كان مثلا ربعي بيون يعني أمون عليهم فينقص أفضل ما هو يزيد، لكن إذا بيون أوادم يعني بتكون رسمية يزيد ولا ينقص.
9: قانون يزيد ولا ينقص أنا بأيده، لأن ساعات يجينا ضيف فجأة فيكون الأكل جاهز.
3: طبعا أطبق القانون لأن ساعات أشتري وينقص، فحين نشتري مرة واحدة ما يحتاج يروح يشتري مرة ثانية بعد.

0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: الكرم من الصفات المحببة والمرغوبة، ودايماً الإنسان يميل للشخص الكريم، بس مو معنى أني علشان أكون كريم لازم أبذر. خلونا نوقف وقفة صراحة، كم مرة سويتوا عزيمة؟ يمكن لخمسة أشخاص، لكن الأكل اللي طبختوه أو اشتريتوه يكفي 15 شخص، صح أو لا؟ شنو شعوركم حزة اللي تشوفون هالكميات الكبيرة من الأكل راح ترمى؟ طيب إذا ما بترمونها شلون تتصرفون فيها؟ الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وما أعتقد إن في شخص يحب يكون أخ للشيطان. طيب شو الحل؟ الحل بسيط جدا، كل أم أو ربة بيت تعرف عدد أفراد عائلتها وتعرف كل واحد إيش قد يأكل، فببساطة تطبخ على قد حاجتهم. أتذكر لما كنت صغيرة كان لنا جيران، عائلتهم تتكون من الأب والأم بنت وصبي، فكانت الأم تطبخ على قد أفراد البيت، يشترون الخبز بالعدد، يعني 4 خبزات 4 روتيات، والعيش ممكن أن تقدره بفنجان لكل شخص. كانوا الجارات يتحدثون عن هالمرة يقولون ما شاء الله عليها اقتصادية، وطبعاً أنتوا عارفين إيش معنى اقتصادية في ثقافتنا السائدة. كبرت وما زلت أتذكر هاي الجارة، وتأكدت أن بالفعل تصرفها ما كان من باب الحرص أو من باب البخل، ولكن كان من باب حسن التدبير. فإحنا يمكن نتساهل بهالمسألة، يعني ش بصير إذا طبخت زيادة، ش بصير إذا زدت شوية أكل، إذا اشتريت يعني علشان لا أنحرج. هاي المرة هاي الجارة قدرت إنها تبني بيت ما شاء الله، وقدرت إن تدرس أولادها برا. الحين الكل بيقول أوه يعني الحين على روتيتين زيادة أو شيلة عيش ناقصة أنا بقدر أعمر بيت أو أبني بيت أو أسفر أولادي أو إيه ممكن جدا، بحسبة بسيطة جدا وممكن إنكم تسوونها، ولكن مو على مدى يوم أو أسبوع أو شهر، أكيد لازم تكون هاي ثقافة حياة نعيشها لمدة طويلة علشان تشوف آثارها. يعني إحنا لو عرفنا ندبر أمورنا، عرفنا نشتري ونطبخ على قد حاجتنا بالضبط، بنشوف إيش قد بنوفر. هاللي بنوفره بيتجمع، ودينار على دينار بيكون ثروة في يوم من الأيام، وأكيد بيتحسن مستوانا المعيشي، وفي نفس الوقت بنكون ما بذرنا أبدا ولا احتجنا إن إحنا نرمي الأكل أو نشوف شلون ممكن نتصرف فيه. ففكرة تزيد ما ينقص، فكرة استهلاكية بحتة تفتقر للترشيد، فخلونا نغيرها، خلونا نغير هالأفكار إني أنا كريم وأحب أعطي، أحب أطبخ بزيادة، أحب أشتري بزيادة. طيب ولكن هالزيادة شو بتسوي فيها؟ أنت مسائل عنها ومسؤول عنها، فدايما تدبر شلون تتصرف وشلون تصرف، وانت كربة بيت تدبر شلون تطبخين. حلو ان المرأة تتفنن بالمطبخ وتطبخ وتسوي، ولكن لازم تنتبه ان هالأكل اللي بسويه من بياكله؟ في احد ياكله؟ على العين والرأس، اذا ما في احد اسوي على قدنا وانتهى الموضوع.

تعالوا نغيرها. إعداد وتقديم آلاء البنا. استطلاعات الرأي سناء صقر وشيخ أبو كمال. إخراج صابر سعيد. لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.

علمتنا البحرين إن الوطن مو مجرد أرض وسماء، إن الوطن عشق وإحساس ووفا. علمتنا البحرين إن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وإن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين إن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وإن الوطن أغلى من كل شيء. نعم، هذه هي البحرين.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: إنك يا عزيزي المستمع إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: منذ عصر الرسالة المحمدية ورمضان المبارك بشير فتح ونصر. في رمضان كانت بدر أول فتح للمسلمين، وفي رمضان كان فتح مكة فتح الفتوح، ويأتينا هلال رمضان في العام 13 للهجرة بفتح عز على كبار القادة تحقيقه، وإنجاز لم يصل إلى مثله عباقرة حروب التحرير.
1: هانيبال وهو يعبر ممرات الألب للوصول إلى روما،
2: بوليفار وهو يخترق ممرات الأنديز ليصل إلى المحيط،
3: نابليون وهو يغالب ثلوج روسيا لينقذ جيشا بأكمله من الفناء.
0: ويأتي دور خالد بن الوليد عبقري حروب التحرير الإسلامية. ها نحن نراه يوم أول رمضان في العام 13 بعد الهجرة يفاجئنا بما يخطف أضواء التاريخ المبهرة من هانيبال وبوليفار ونابليون مجتمعين. جيوش الرحمة العربية يطلقها بصيحة التحرير أبو بكر الصديق:
4: وجهتك العراق يا ابن الوليد، وسيكون الفتح على يديك إن شاء الله. أما أنت يا أبا عبيدة فتسير إلى الشام مفتاح الجزيرة العربية، واذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تأمين الجزيرة من شمالها حيث الروم يتربصون بالإسلام والمسلمين. إنها أخطر الأصقاع علينا يا أبا عبيدة.
5: أجل يا خليفة رسول الله، أرسل إليها مرتين وذهب بنفسه الشريفة إليها مرة،
4: فكانت مؤتة وكانت تبوك وكانت بعثة أسامة، وإني والله ما أهدأ حتى أتم ما بدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: أترسلني إلى الشام مددا لعمرو بن العاص أم أميرا على جيش يتساند مع جيش عمرو إذا دعا الأمر للتساند؟
4: إنكم أربعة أمراء كل على جيش: عمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة، وأنت الرابع، ليحارب كل منكم في جبهة، فإذا كاثركم العدو فتساندوا واكتبوا إلي بما أنتم فيه.
0: في العراق يفتح الله على ابن الوليد، أما في الشام كيف الموقف عندك يا ابن العاص؟
6: سيء يا سيدي سيء.
0: ما معنى هذا؟ أتخشى أن يهزمك الروم؟
6: ما كان هذا ليقع أبدا، ولكن قدرنا أن نفتح الشام في شهر، وها نحن أمام حصونهم منذ شهور.
0: والحل؟
6: اجتمعت مع قادة الجيوش يزيد وشرحبيل وأبي عبيدة، واتفقنا على أن نتساند في جبهة واحدة لندخل مع الروم في معركة حاسمة.
0: وأين يكون هذا؟
6: أغلب الظن أن المعركة ستكون عند اليرموك، ولكننا سنرسل إلى خليفة رسول الله نعرف رأيه.
0: وحين أرسلوا إلى الخليفة

0: بموقفهم قال الرجل الذكي:
1: خالد لها، والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد.
0: ويرسل إليه بكتاب مع حنظلة بن أبي جهل:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله إليك وبعد، سر حتى تأتي جموع المسلمين في اليرموك، فإنهم شجوا وأسجوا، فأتمم يتمم الله عليك، ولا يدخلنك عجب فتخسر وتخذل، وإياك أن تدل بعملك، فإن الله له المن وهو ولي الجزاء.
2: يا حنظلة، ما دفع خليفة رسول الله إلى أن يبعثك بهذا إلا أن يكون موقف المسلمين بالشام في خطر؟
3: يجدون من الروم عانة شديدا، وإنهم لفي خطر إذا لم تسر إليهم.
2: والله لأسيرن إليهم بأسرع ما يتمنى خليفة رسول الله. ترى أيريد أن أجعل على قيادة جيش العراق شخصا بعينه يقوم مقامي؟
3: أجل، قال ليستخلف ابن الوليد صاحبه المثنى ابن حارثة على العراق في نصف الناس، وليسر في النصف الثاني، فإذا فتح الله عليه رجع إلى عمله بالعراق. هنيئا لك رضا الخليفة يا أبا سليمان، جعلك أميرا على جيوش الشام كلها.
2: أنا أكون فوق أبي عبيدة؟ وقد كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمين الأمة؟ لا والله، ما أكون إلا رجلا في جيشه. أطلعني على أمور جيوش الشام يا حنظلة حتى أتدبر أمري.
0: ويخلص من شرح حنظلة بصورة واضحة عن الموقف. ترى ما هي خطتك يا سيدنا؟
2: أنا في حاجة إلى عنصرين هامين: الوقت والمفاجأة. أريد أن أكون مع جيوش المسلمين في أقصر وقت ممكن قبل أن ينشب القتال.
0: وما تعني بالمفاجأة؟
2: أود أن أصل إلى ظهر الروم من حيث لا يتوقعون.
0: وكيف والطرق إلى الشام من العراق معروفة
2: ومحروسة أيضا بقوات رومانية، فإذا واجهتها في سيري اضطررت إلى محاربتها لأشق طريقي فتحبسني عن غياث المسلمين،
0: بالإضافة إلى ضياع عنصر المفاجأة طبعا.
2: هذا صحيح.
0: فما العمل إذن؟
2: لابد أن هناك طريقا غفل الروم عن حراسته. سأسأل المثنى بن حارثة، فإنه قد حارب الفرس والروم في هذه البقاع زمنا طويلا.
4: بيننا وبين الشام يا أبا سليمان 600 فرسخ، والطرق إليها 4، ولا أرى لك حسب ما تطلب إلا طريق دومة الجندل وقراقر، فهو أقصرها، وما أحسب الروم انتبهوا إلى حراسته.
2: هذا ما أريد،
4: ولكنه وعر، والماء قليل، والكلأ نادر، والحرارة شديدة، ونحن مقبلون على رمضان.
2: على قدر العزم تأتي العزائم. أريد دليلا لا يفوته أثر غنمة بعد ريح.
4: فخذ رافع بن عميرة الطائي، فقد كان دليلي إلى هذه الجهات.
0: وينحدر خالد في نصف جيش العراق إلى دومة الجندل حتى يبلغ قراقر، وفجأة يستدعي دليله:
2: يا رافع، انظر لي طريقا غير قراقر.
5: ماذا يا أبا سليمان؟ لقد صرنا على مقربة من جيوش أصحابك.
2: علمت الساعة أن جيش للروم يتربص بنا في طريق قراقر، ولو اشتبكت معه لأخرني وأفسد المفاجأة.
5: ليس لنا من طريق إلى اليرموك غير قراقر.
2: ويحك، لابد أن يكون هناك طريق غيره.
5: هناك طريق، ولكنه لا يحمل الجيوش، وإنما يأخذ الرجل أو الرجلين، وإنه والله يا أبا سليمان لطريق المهالك، ما اجتازه أحد إلا هلك.
2: وأنت هل اجتزته؟
5: 3 مرات، وفي كل مرة أقول لنفسي إنها الأخيرة.
2: وما خطره؟
5: مفازة لا تعرف معالمها، تظن أنك تتقدم فيها، فإذا بك تدور حول نفسك، لا ماء ولا كلأ ولا ظل.
2: لابد والله من السير في تلك المفازة.
5: إنها لخمس ليال لا يصادف فيها ماء، ورمضان على الأبواب يا أبا سليمان. إنها ضالة مضلة، وإنك لن تطيق ذلك

0: بالخيل والأثقال وأدوات الحرب.
1: ويحك يا رافع، والله لابد لي من أن أسير في ذلك الطريق. أتخشى أن تهلك؟ إنك إن تهلك تهلك في سبيل الله والمسلمين، فلا تجبن الناس، وعلم أن المعونة تأتي على قدر النية والأجر على قدر الحسبة، وأن المسلم لا ينبغي له أن يكترث بشيء يقع فيه مع معونة الله.
0: يا أبا سليمان، إنك رجل جمع الله لك الخير بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنسر على بركة الله ولنتحوط في أمر الماء.
2: ماذا ستفعل في شأن الماء يا سيدنا؟
1: سنأخذ عددا من الإبل السمان ونوردها الماء، فنرويها كل الري، ونصر آذانها ومشافرها لئلا تشتر، فتختزن الإبل الماء لعدة أيام، فإذا أعوزنا الماء للرجال وللجياد نحرنا راحلة فنشرب وتشرب الجياد، وهكذا حتى نصل في أمان وراء جموع الروم.
2: ويتحرك جيش التحرير وأمامه دليله رافع بن عميرة، وقضوا 4 أيام في وحشة الصحراء ووحدتها، والمفازة تطبق عليهم ساعة بعد ساعة.
1: يا ابن عميرة، قد كنت قلت إنها 5 ليال، وها نحن في اليوم 5 والمسلمون عطشة، قد نحرنا كل ما عندنا من جمال الماء.
0: والله ما بت أدري يا أبا سليمان، لكأنما ضللنا الطريق.
1: ويحك، ولا مخرج؟
0: إن لم يهدنا الله فقد هلكنا.
2: ويأتي اليوم 6 ولا نهاية للمفازة، ويشتد العطش بالناس وبالجياد حتى أخذوا يوصون، ثم تهب ريح سافية تظلم معها السماء وتتعذر الرؤية.
1: ويحك يا رافع، اخرج أمام الناس وانظر أين نحن.
0: أجل يا أبا سليمان، إني والله لا أدري أين نحن.
1: يا رافع، ما عندك؟ ما عندك؟ ماذا وجدت؟
0: يا أبا سليمان، ما عدت أرى، أصاب الرمد عيني، انظرني حتى تنتهي الريح.
2: وما أن تنتهي الريح حتى يستبد القلق بخالد.
1: يا رافع، يا رافع، أوشكنا والله على الهلاك، كيف نخرج من هذه المهلكة؟
0: لا راد لقضاء الله يا أبا سليمان.
1: ويحك، لا تقل هذا تفل عزيمة المسلمين. هلكنا إذن؟
0: أعرف أن على يمين جبل أحمر بئر ماء، فانظروا هل ترون جبلا أحمر؟
3: أجل، أمامنا ناحية اليمين.
0: نجونا ورب الكعبة، قرب الجبل الأحمر شجرة عوسج والبئر بجانبها، تفرقوا بحثا عن الشجرة.
2: ويذهب الناس ويعودون.
0: هل وجدتم شجرة العوسج؟
4: كلا، لم نرها، فليس في المكان أينا.
0: إن لله وإنا إليه راجعون. هلكتم والله إذن، وهلكت. سبحان الله، أين ذهبت شجرة العوسج؟ إني والله لأعلم أنها على يمين الجبل الأحمر، لولا رمد عينيه لما خفيت عني. ولولا
5: يا معشر المسلمين، أبشروا يا معشر المسلمين، وجدت الشجرة قد قطعت وبقيت منها بقية.
0: أيها الناس، احفروا في أصلها فسينبع الماء. اشربوا يا معشر المسلمين واسقوني، فقد والله حسبت ابن الوليد سيقتلني على عطش.
2: وبقوا قرب العين حتى السحور فشربوا، وانتووا الصيام لأول رمضان. وعند الفجر انطلقت كتائب الإيمان الصائمة المحتسبة إلى وادي اليرموك، فيصلوه مع الغروب، غروب يوم كيومنا هذا، يوم الأول.

0: من رمضان للسنة الثالثة عشرة للهجرة.
1: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

0: ينقل مشافهة أباً عن جد،
1: وبينما هو مكتوب وموثق
0: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال،
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب، ويسرني أن ألتقي معكم في مكتبتنا العامرة، مكتبة المعارف، وتشاركني هذه الحلقة الزميلة نيلة محمد. مرحبا أخت نيلة.
1: أهلا فيك وأهلا بالأخوان والأخوات المستمعات.
0: أختي نيلة، احنا بدأنا في الحلقة السابقة مع الأخت استقلال، تحدثنا عن الدرزي والترزي.
1: نعم.
0: وكيف الإنسان عرف صناعة الإبر، وكيف أن الحاجة هي أم الاختراع، وعمل ملابس في البداية من جلود الحيوانات حتى تطور ووصل إلى أن ينسج الصوف ويغزله، ثم القطن، حتى العصر الحديث التي حلت الآلة محل الإنسان. يا ترى هل لقيت لنا شيء عن الآلات واختراعاتها في الموضوع ذي؟
1: إيه نعم طبعا محمد، أثناء قراءاتي حصلت على موضوع اللي هو عن اختراع الآلة، آلة الحياكة. يقول لك الله يسلمك، في عام 1846 حصل إلياس هاو على أول براءة اختراع لآلة حياكة، والآن تتم معظم الحياكة في البلاد المتحضرة باستخدام الآلات، وهي أسرع بكثير من الحياكة باليد. وآلات الحياكة الجديدة تدار بقوة الكهرباء، وفي هذه الحالة لا يقوم العامل بأي شيء سوى توجيه القماش وضبط سرعة الآلة. ولم تكن آلات الحياكة في أول الأمر تستطيع سوى الحياكة العادية المستقيمة، أما الآن فهي تستطيع عمل العرى أو العراوي والثنيات والكشكشة، كما تستطيع عمل الكسرات الرفيعة والحياكة على الأزرار، كذلك تستطيع التطريز. وعندما كانت الحياكة باليد فقط، كان معظمها يتم في المنازل أو في حوانيت الترزية، ومعظم الحياكة الآن يتم بالآلات في المصانع، بل إن الحياكة في المنازل تتم بالآلات أيضاً. والحياكة في المنزل تتطلب القياس والقص وعمل البروفة، والحياكة المتقنة تتطلب مهارة كبيرة. اخترعت آلة الحبك في إنجلترا في عهد الملكة إليزابيث الأولى، ومخترعها هو ويليام لي. وتقول إحدى الروايات إنه اخترع هذه الآلة لأن الفتاة التي كان يحبها كانت تقضي معظم وقتها في الحياكة بدلا من الحديث معه.

0: وقد أهدى لي الملكة زوجا من الجوارب الحريرية قام هو بحبكها على آلته، وقد سرت الملكة لكنها لم تمنحه ترخيصا لآلته خوفا من أن تتسبب في بطالة الكثيرين من عمال الحياكة اليدوية.
1: أختنا إلى معلومات هامة جدا وقيمة ولا تخلو من الطرافة. أول شيء لفت نظري أن المخترع اللي قلتي شو اسمه دي؟
0: ويليام لي،
1: لأن حبيبته كانت تقعد تحيك
0: ما تعطي وجه
1: لمدة ساعات، فهدا تفكيره إلى أن يخترع. يا ليت كل عاشق مثل هذا الرجل ويليام لي، ويا ليت كل معشوقة مثل معشوقته اللي ما أعطته وجه وخلاه
0: يخترع
1: هذه الآلة العظيمة، إذا صدقت الرواية يعني. الشيء الثاني اللي لفت نظري أن الملكة البريطانية عندما أهداها لزوج من الجوارب الحريرية اللي قام هو بحياكتها على آلته، منعته أو ما أعطت ترخيص علشان ينتج هذه الآلة، لأن خافت أن تتسبب في بطالة، وكثيرين من اللي يعتمدون على الحياكة اليدوية لما تحل الآلة مكانهم طبعا بيفقدون وظائفهم في هذه الحالة. يعني أنا شخصيا أرى أن قرار الملكة كان قرار سليم جدا، ولو أن ما يخدم الموضوع. على كل حال، موضوع الحياكة والخياطة، يعني احنا عرفنا أن مستر سنجر هو اللي بيخترع هذه الآلة وسمها سنجر، وإحنا نحتنا منها مفردة سانشة. فمفردة سانشة الآن في المجتمع البحريني القديم تعني آلة الخياطة، وبالتالي الحياكة شيء والخياطة شيء. إحنا في المجتمع البحريني عرفنا طبعا نوع من أنواع الحياكة في قرآننا،
0: نعم،
1: اللي هي في صناعة اللي احنا نسميها صناعة النسيج.
0: نعم.
1: يصنعون يعني شو اقول لك، او يعني كلنا نعرف الموضوع ذي، ان يصنعون الاوزار ويصنعون الشيلات الجميلة البراقة، ويا حالاتهم واحنا انتلفت عليهم ونشوفهم في سواء كان في اماكنهم او في يوم التراث، ويقعد العامل ويبعث بالمكوك بيده اليمنى وتلقاها باليسرى ويقوم بنسج العمل. تصدقين ان هذه الاعمال دي كانت منتشره في السابق في قرى البحرين، يعني مثل قريه بوصيبع ودار جليب، وايضا طبعا بني جمره اللي انحصر فيها. ويقولون الرواه الشياب ان في بني جمره وحدها كان هناك اكثر من 100 ورشه لصناعه النسيج. شفت شلون؟ طبعا الورشة عبارة عن كوخ صغير من سعف النخل، ومعظم سكان قرية بني جمرة كان يعملون في هذه الصناعة، وكان في ذلك الوقت تشكل لهم مصدر رزق جيد. واللي يلاحظ النساج البحريني في عمله يشوف انه يستخدم يديه ورجليه ايضا، يوزع الخيوط ويداخلها بعضها ببعض بشكل منسق ومنظم وجميل. وسألنا واحد منهم، نقول له في اليوم الواحد شو تسوي؟ يقول في اليوم الواحد ينتج من 3 إلى 5 أمتار من القطع النسيجية. والخيوط المستخدمة في هذه العمل يعني في النسيج عندنا غالبا قطنية، يغلب عليها اللون الأسود والأحمر وبعض أنواع القطع المصنعة. وبعدين طبعا هناك أصباغ خاصة تصبغ هذه القطع حسب طلب المشتري. ومثل ما قلت ان انتاجهم عبارة عن الاوزرة والاقتر والبشوت والاردية النسائية على الشيل وغيرها. وكانوا في السابق ايضا يغزلون اشرعة السفن ويغزلون البسط والمفارش. الشيء اللافت للنظر ان عندما سألناهم عن ادوات القياس، يعني المتر والفوت، ما كانوا يعني يعرفون الأمور ذي كلها. كان عندهم أدوات يعني وحدة القياس خاصة بهم، كلها مقاسات يدوية
0: يعني

0: يعتبرون مثل اليد يمكن
1: ها.
0: تقريبا.
1: اي نعم. الشبر والفتر والذراع الوار. الآن يعني الباع مثلا، وهذا أيضا مفردة مستخدمة في البحر، يقول البحر كم باع مثلا. الباع هو أن نبسط يدين بطريقة أفقية، اليد اليمنى واليد اليسرى. المساحة التي تنتج من الأصبع إلى الأصبع هذا تسمى باع.
0: يعني نفتح اليدين،
1: نفتح اليدين كذي. إيه؟ نعم،
0: على قد ما نقدر،
1: على قد ما نقدر. وطبعا الايادي تختلف.
0: نعم،
1: واحد
0: طولها قصير
1: واحد. إيه؟ انما يعني واحد متوسط القامه.
0: نعم،
1: ما هو بطويل كلش ولا بقصير، واحد عادي.
0: هاي طول الباع،
1: هذا الباع. إيه؟
0: نعم.
1: الوار شيء يختلف. الوار يعني هو الباع تقريبا 6 قدم. الوار تقريبا متر. شوف كل اقول تقريبا لنا المتر والقدم اشياء دقيقه.
0: نعم.
1: عالميا هذه لا يختلف. يوقف الرجل ويلتفت صوب جهه اليسار مثلا.
0: نعم.
1: ومد يد اليمنى. المسافه من بين خشمه الى ابهامه.
0: نعم.
1: هي وار.
0: وار.
1: الذراع مثلا معروف طبعا مفصل الكوع الى يضع مفصل، يضع يده ساعده كذي على طاوله مثلا.
0: نعم.
1: ويبسط اصابعه من اخر طرف للاصبع الوسطى حتى مفصل الكوع يسمى ذراع.
0: نعم.
1: الشبر طبعا المسافه الممتده من الابهام حتى الخنصر عندما يفرد اصابع الخمس. هاي يسمى شبر.
0: كانت هذه المقاييس ايضا نستخدمها محمد ايام، يعني حتى امهاتنا لا زالوا يستخدمون هذه المقاسات.
1: إيه؟ لان يعني ما يعرفون وهي تقريبيه على فكره. يعني مثلا الان الوار تقريبي متر. والباع تقريبي 6 فوت. ويصير اذا فرق بسيط
0: جدا.
1: فهما اذا بيبون مثلا يعطيك مثل ما يقولون نقول احنا كالمصطلح الاجنبي رفلي. يعني مو بدقه. نقول كم مساحته، يقول لك مثلا هالكثر ذراع. لاحظت شلون؟ الى الان صناع السفن مثلا يقيسون، اقول له كم بيص سفينتك، يقول لي بيصه 25 ذراع. كان بامكانه شو يقول لي؟ يقول لي طوله 30 فوت مثلا.
0: نعم.
1: او 50 فوت او 100 فوت.
0: لا زالت مستخدمه يعني،
1: لا يزالون يستخدمون الذراع ك يعني نوع من التعود، ولا الفوت والمتر اكثر دقه. عندنا الاصبع مثلا اللي هي عقله الاصبع الواحد، وعندنا الفتر المسافه من بين الابهام وهو في وضع عمودي مع السبابه مثل في حالات التشهد السبابه ممدوده.
0: نعم.
1: والابهام ممدوده لاعلى، المسافه بينهم يسمى فتر. هذه المقاييس كان يستخدمها الحائك البحريني. الواقع ان اذا كان المستر سنجر هو ما اخترع اله الخياطه، والمستر لي هو اخترع اله
0: الحبك،
1: فاستخدمت كثيرا في التطريز. وكان اذا تذكرين يطلع عليك امك مثلا في ايام لشته عندها كره من الصوف وعندها ابرتين، ما ادري ايش يسمونهم الواقع اذا تذكرين، ويسوون الفنايل للصوف.
0: اي
1: شو اسم الابره ذي؟ هاي يسمونها ابره ايضا ولا ما ادري ايش يسمونها الواقع،
0: لها اسم.
1: اي وتقعد حوالي شهر واسبوعين لين تسوي لنا فانيله.
0: نعم.
1: من الصوف نلبسه فوق الثياب عشان
0: سنارة
1: تكنسج السنارة.
0: نعم.
1: صحيح. الآن طبعا في وسائل أخرى، وفي يعني إزاه الله خير السيد وليم
0: اللي
1: فكنا من عبالة السنارة.
0: نعم.
1: وخلى حريمنا ينتبهون لنا من مثل حبيبته. على كل حال نستعرض أيضا بعد هذه الاستراحة بعض أنواع الملبوسات البحرينية التي تعتمد على التطريز.

اكبر نشلك على عودك تزينينه ولا يزينك احب الورد الدايم ربيع احمر على خدودك خضر نشلك على عودك تزينينه ولا يزينك احب الورد الدايم ربيع احمر على خدودك

0: بعد هالأغنية الجميلة يعني طبعا أنا أرد الموضوع لأهله، ولو أن الرجال هم اللي فصلون الثياب الآن أشطر من النسوان وطبخون أحسن من النسوان، وهذه ظاهرة معروفة جدا في المطاعم.
1: تحيز محمد ترى
0: مو بتحيز، ولكن هناك أمور لا نستطيع مثلا ما لا يستطيع الرجل القيام به. أنا سمعت عن يعني خياطة المدرسة وخياطة التور وخياطة النقدة وخياطة الطارة وغير هالأمور ذي. وأحيل الموضوع إليك إذا عندك يعني تتحفين أنا والمستمعين الكرام بمعلومات مبسطة عن هذه الأمور اللي كانت متبعة في المجتمع البحريني القديم واللي كانت أمهاتنا الفاضلات يقومون به.
1: نعم.
0: وهي لها علاقة بالحياكة أيضا.
1: أكيد نعم. هو طبعا بداية كلامنا وأنا مصرة أني أتدخل في الموضوع، يعني ليست صناعة النسيج أو الخياطة محتكرة على الرجال.
0: نعم.
1: النساء ترى لهم دور كبير طبعا من مختلف الخياطات اللي كانوا النساء يقومون بها، خياطة الطارة مثل ما تفضلت محمد، النقدة، التور، البادلة، حتى تهديب الغتر اللي طبعا كانوا يستعملونها الرجال.
0: عفوا، تهذيب
1: بلا
0: بل يسوون له الهدب.
1: هدب نعم.
0: احي ما في انتهت العمليه دي. طيب الان لو سالنا انت قبل يعني تنتقمين مني وتتحيزين لبنات جنسك، خلينا نبتدي واحده واحده. شنو خياطه الطاره؟
1: الطارة الله يسلمك، هو يمكن يتساءل البعض ليش يسمونها الطارة. الطارة طبعا اللي هي آلة العزف،
0: الطارة يعني الطوق مال مبلى الطارة
1: المدور.
0: وش علاقته؟
1: يمكن هذه يعني الاسم جاء من الخياطة، من الإطار الخشبي الدائري اللي يشبه شكل الطارة، ويستخدم طبعا بشد وتثبيت القماش عليه. وتستخدم خياطة الطارة في تطريز ثياب النشل، السراويل، البخانق اللي طبعا كانوا يلبسونها
0: نعم.
1: العبايات، الدراريع.
0: ويتم
1: التطريز تلقائي بدون تشكيل سابق، يعني بواسطة طبعا إبرة خاصة بحيث تكون لفة الخيط المستخدم من تحت القماش.
0: طيب أوكفي لحظة واحدة، الحين أنت دودهتيني شوي، يعني ما ترسم شيء على القماش وتحيك يعني بتلقائية كذي تطلع النكشة؟
1: اللي يطلع النكشة تطلع.
0: يعني هذا أيضا إبداع،
1: إبداع
0: آني، كرياتيف بيرفورمانس على ما يقولون في علم الموسيقى.
1: نعم.
0: اللي هو يبدع ويبتكر في آن واحد.
1: نعم.
0: يعني هي تحط الخرجة وما ما في مخشة.
1: ما في مخشة.
0: سبحان الله.
1: وين ما توديها الإبرة وتسوي لها طبعا.
0: إيه، ويطلع أشياء جميلة.
1: أكيد
0: طبعاً.
1: أكيد نعم.
0: طيب النوع الثاني مثلاً.
1: النوع الثاني الله يسلمك النقدة. يمكن يكثر استخدام هذا النوع من التطريز في الثياب، الملافع، البخانق. يستخدم في الخوص الذهبي، احنا يمكن قلنا هناك الخيط، هني الخوص الذهبي او فضي طبعا. وايضا هناك ابره خاصه تقوم المراه بعمل غرزه صغيره على شكل ورده او هلال او نجمه او اي تكوينات هندسيه. وطبعا غالبا ما تكون النكشات هذه موزعه على الثوب كله، يفضل طبعا قماش التور او الويل او الحرير حق هذا النوع من التطريز.
0: يعني الان خياطة النقدة يختلف عن خياطة الطارة طبعا.
1: نعم.
0: حسب ما قلتي ان هي يسوون هلالات او نجوم. وبالخوص اكثر شيء.
1: نعم، ذهبي او فضي طبعا.
0: ايه، هذا الخوص انا اذكر كان موجود في السابق، ما ادري الان اذا موجود.
1: نعم. وحتى طبعا نوع القماش هو يفضل ان يكون التور او الويل
0: اساس حق الخفيف. نعم. فعلاً.
1: او الحرير. في خياطة ثانية هي خياطة التور، ويعني استخدم نمط خياطة التور في تطريز الثياب النساء.

0: النسائية الصيفية أو أكمام الدراريع والإختر أيضا الرجالية، ويستخدم في ذلك خيوط البريسم الملونة اللي تسمى السية، وخياطة التور تتشكل من عمل نقشات بشكل إكس بألوان مختلفة طبعا على الثوب، واللون الأزرق النيلي هو اللون المفضل لهذه النقشات.
1: ما شاء الله، معلومات وافرة.
0: نعم.
1: عندك شيء بعد؟
0: في عندنا محمد ترى في وايد في أيضا البادلة. البادلة يقوم فن التطريز بالبادلة على عمل شرائط من الخيوط المعدنية الذهبية أو الفضية الخوص، وتثبت بعد ذلك على

0: اللي تجلس عليه الوسادة الكبيرة تثبت عليها القوالب وتتوسطها الوسائد الصغيرة اللي تحمل الخوص، وتحمل القوالب خيوط قطنية داكنة اللون لعمل البطانة، ثم تقوم المرأة بلف خيوط القوالب بالخوص بطريقة طبعا خاصة لتكوين الشريط المطلوب.
1: شوف تصور سبحان الله، هذه الأمور ذي كلها كانت موجودة في السابق.
0: نعم يمكن شيء تلقائي محمد، ما في يعني دراسة تقول درسوها أو تعلموها.
1: لا الحاجة
0: ارتجالي والحاجة طبعا
1: والحاجة، وكانت الألبسة تتطلب
0: نعم
1: مثل هذه النقشات. الآن طبعا المحلات الفساتين جاهزة وأنواع الألبسة ما فيه هذه النقشات الكثيرة والزخرفة هذه، حتى النشل الآن على ما أذكر يبون الزخرفة جاهزة من نعم. من الهند مثلا نعم. في قطعة صغيرة
0: صحيح.
1: وتختار المرأة الباقي الثوب ويقوم المفصل فقط بتركيب هذه النقشة على هذا الثوب نعم. يعني ما في شغل يدوي
0: نعم.
1: طيب أنا أذكر وأنا صغير أن كان هناك عدد من النسوة يتعاونون
0: نعم نعم
1: يتعاونون في عمل يعني شيء ما أدري أشوفهم قاعدين وإحنا طبعا عيب الولد يتلصص على النسوان
0: نعم.
1: بس نشوف قاعدين ومدون أصابع ريولهم وأصابع يدهم
0: وخيوط قدامهم
1: وخيوط قدامهم فالعملية ذي تذكرينها.
0: الله يسلمك، هذه العملية يسمونها الكرار. الكرار هو عمل شريط من التطريز بالزري، طبعا خيوط الذهب أو الفضة أو البريسم.
1: أي نعم.
0: يثبت حول أكمام وجيوب الثياب النسائية. البريسم يستخدم لثياب الرجال فقط. في السابق كان الكرار مقتصر على عمل يمكن امرأتين فقط، واحدة تقوم تقطب الخيوط القطابة يسمونها والثانية الداخلها يعني الدوخل، فكان شريط الكرار رفيع جدا. أما الآن فنجد يمكن 4 أو 5 نساء يقومون بهذا العمل، وكل ما طبعا زاد عدد الأيادي ازداد الشريط في العرض. عن عمل الكرار يعني تضع المرأة طبعا لفة الزري اللي يسمونها الفتيلة بين أصابع رجلها، تلفها على بكرة أو كبة مثل ما يقولون، ثم تقوم بدمج خيط آخر مع خيط القبة هذه بواسطة المغزل، وبعد أخذ مقاس الثوب ومعرفة كمية الزري المطلوبة تجلس النساء مثل ما قلت محمد متقابلات، وتضع المساعدات الخيوط بين أصابعهم، ويبدأ العمل بتشبيك الخيوط اللي باليد اليمنى بالخيوط اللي بيد اليسرى، وهكذا إلى أن يتكون الشريط حتى تخيطه اللي يسمونها القطابة مباشرة على الثوب. يعني عملية متعبة جدا طبعا.
1: والله أتمنى الواحد يتمنى يشوف الأمور ذي مرة ثانية. في نهاية الحلقة احنا نعرف ان ذي اللي يشتغلون على انواع كثيره من الثياب، انت قلت لي تهديب لقتر
0: نعم.
1: وانا ضربت مثل على ثوب النشل. الان طبعا ثوب النشل يختلف عن السابق الان
0: نعم.
1: كل شيء جاهز. هل يعني في ذاكرتك ايضا انواع من الثياب
0: نعم نعم.
1: غير اللي ذكرناه غير البخرق والنشل؟
0: اي والله في ثياب كثيره طبعا، في مثل نقول ثوب المفحح، في المفرخ، وفي انواع كثيره جدا يعني
1: نفحح. أنا أذكر بيتين من الشعر في المجتمع البحرين القديم، كانت أم تنقز بنيتها تقول لها يا حليلك يا أم مفحح مريم يا بنت الزين، أطلب من الله وسائله مريم تجيب وليد وعقب الوليد بنية ويحفظها الرحمن. زين.
0: في أثواب طبعا وأشكال وأسماء كثيرة كثيرة جدا جدا.
1: طيب أنا أذكر يعني أنت قلتي لي البخنق. البخنق أنا أذكره إنه يعني كانوا في المطوع البنيات اللي يلبسونه.
0: نعم.
1: إيش علاقة هل يطرز أيضا ذي؟
0: أكيد، ويمكن شكله جميل مع تطريزه.
1: ايه؟
0: ويمكن البخنق مثل ما نقول الأزياء الشعبية المشهورة عند الفتيات الصغيرات في السن، وتعودوا أنهم يتزينون به حتى قبل وصولهم لمرحلة الزواج.
1: ايه؟
0: طبعا البخنق مثل ما يعني نعرف أنه يستخدم لتغطية الرأس وجانب الوجه،
1: عبارة حجاب متطور يعني
0: تقريبا تقريبا. ايه؟ ويزين طبعا التطريز بأشكال ذهبية أو خيوط ذهبية، وفي أشكال جدا يعني مثل شكل هلال أو وردة أو قبة مثل ما نقول
1: نعم
0: وزخارف
1: نعم.
0: شكل جميل أيضا.

0: الواقع كل ما تحدثنا في الماضي، كل ما وجدنا أن مكتبتنا العامرة، مكتبة المعارف، أوجدت السبل بربط الماضي الموجود في المجتمع البحريني، سواء كان يعني تراث شعبي أو شيء له علاقة بالأزياء أو له علاقة بال يعني بأي مظهر من مظاهر الحياة، نجد هناك في مكتبة العامرة أن كثير من الموسوعات تحدثت فيها. ويسرنا أعزائي المستمعين أن ننقل لكم في كل أسبوع هذه الظواهر الجميلة المتباينة بين ما هو شعبي وما هو موجود في المكتبة العامرة أو في الموسوعات العلمية. أختنا إلى أشكرك شكرا جزيلا، وأنا الواقع استفادت استفادة تامة، وأيضا رحت معاك في جولة في عمق التاريخ، ورجعنا إلى أيام اللي كانت المرأة والنساج البحريني يقعدون. وأتمنى لقائكم أعزائي المستمعين في حلقة قادمة، وأيضا أقول لكم حتى ذلك الوقت في أمان الله.
1: شكرا لكم أعزائي، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.
2: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.

تتميز مملكة البحرين بالتعددية والتعايش السلمي في جو يسوده الاحترام المتبادل والتسامح الديني بين أفراده، كما تعتبر مملكة البحرين وتاريخها الحضاري الضارب بجذوره في القدم نموذجاً واقعياً للتنوع ومظاهره كمجتمع متعدد الأديان والثقافات يحتذى به في دعم وتعزيز قيم التفاهم والتعايش السلمي.

هل تشعر بأنك تضيع الكثير من الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي؟ نصيحة اليوم: استخدم تطبيقات إدارة الوقت. حدد لنفسك حدوداً، مثلاً ساعة واحدة في اليوم لكل تطبيق. عندما ينتهي الوقت يقوم التطبيق بإيقافه. بهذه الطريقة يمكنك التركيز على الأشياء المهمة والاستمتاع بوقتك أكثر. تذكر، الوقت مثل المال، يجب أن تصرفه بحكمة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: قيمتك أكبر، أكبر من تقييم الناس لك، أكبر من الإنجازات، أكبر من الأهداف، أكبر من قبول الناس لك، وأكبر من رضا شخص ما عنك، أكبر من حب شخص ما لك. قيمتك مرتبطة فقط بذاتك اللي كرمها رب العالمين. قدر نفسك واسمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي فكرة وإعداد نور أبو الشوك وإخراج فاطمة جنبر.

0: علمتنا البحرين إن العمل أمانة وعهد، وإن التضحية واجب ووعد.
1: يا ملكنا كلنا جنودك، كل البحرين جيش ولا سلكنا.
0: علمتنا البحرين إن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر، وإن الرموز هامة عز.

علمتنا البحرين أن القيادة ظل ومرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم، هذه هي البحرين.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جدلة الملك المعظم يستعرض هاتفيا مع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. رئيس المجلس الأعلى للصحة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تطلق نظامي مدار وتتبع لتعزيز الرقابة الرقمية على الأجهزة والمستلزمات الطبية. تكريم الطلبة الفائزين والمتميزين في التصفيات المحلية لمبادرة تحدي القراءة العربية، ووزير التربية يؤكد أهمية المبادرة الثقافية في غرس شغف القراءة والمطالعة. متحف البحرين الوطني يحتضن وثيقة شكر وفاء موجهة من جلالة الملك المعظم إلى المواطنين تقديرا لما جسدوه من إخلاص وولاء لوطنهم.

0: الله ورعاه اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وجرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تم خلال الاتصال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. بتوجيه من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 هجرية، سيبدأ الديوان الملكي بتوزيع العادة السنوية عن طريق مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية على الجمعيات الخيرية والمآتم الحسينية، كما هو الحال من كل عام من هجري جديد. وكل عام ومملكة البحرين وأهلها الكرام بخير. بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، أطلقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية نظام مدار لتسجيل الأجهزة الطبية ونظام تتبع لتتبع الأجهزة والمستلزمات الطبية. وأكدت الهيئة أن إطلاق النظامين يأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير المنظومة الرقابية للأجهزة والمستلزمات الطبية في مملكة البحرين، موضحة أن نظام مدار يهدف إلى أتمتة وتنظيم إجراءات تسجيل الأجهزة الطبية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمصنعين والوكلاء والموردين، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز الشفافية والامتثال للمتطلبات التنظيمية وفق أحدث الممارسات والمعايير المعتمدة. وأشارت الهيئة إلى أن نظام تتبع يهدف إلى مواصلة تعزيز سلامة المرضى ورفع مستوى الرقابة على الأجهزة والمستلزمات الطبية، مشيرة إلى نظام يعد أول منصة وطنية متكاملة لتتبع الأجهزة والمستلزمات الطبية على مستوى دول مجلس التعاون. هذا وأكدت الهيئة أن المشروعين يمثلان خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم اتخاذ القرار وتعزز كفاءة العمليات التنظيمية وتسهم في تطوير الخدمات الرقابية، بما يرسخ مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي رائد في تطوير الأنظمة الصحية والرقابية المتقدمة، بما يعكس ريادة مملكة البحرين في تبني الحلول الرقمية المبتكرة وتطوير الأنظمة الرقابية الصحية الحديثة.
1: الاهتمام بالأشياء الطبية عموما، الأدوية والأجهزة، مهم جدا بالنسبة للنتائج الطبية عموما، لأن في النهاية هي اللي تعكس يعني نتائج الفحوصات. فهذا يعني تتبع الأدوية عموما من ناحية تم تتبع الأجهزة الطبية من ناحية الأجهزة الطبية حتى من مجال من يعني مصدر صناعتها إلى تتبعها إلى أن توصل إلى البحرين. هذا شيء حاجة يعني تضمن أن هي يعني في حالة جيدة وفي حالة يعني مضمونة أن نتائجها تكون طيبة، وهذا شيء ضروري جدا بالنسبة للمرضى عموما. الحمد لله هذا شيء تم الحقيقة يعني بكفاءة، وإن شاء الله يعني دائما حيكون عندنا صورة كاملة عن الأجهزة الطبية يعني إيش حالتها. هاي كلها بداخل في السيستم، وهذا حق يعطينا دائما ثقة أن احنا أجهزتنا كلها ردي أنها تستقبل المريض، هل تسوي له تعاليم وتسوي له يعني بأحسن صورة وأدق نتائج.
2: نظام مدار ونظام تتبع نظامين مختلفين يخدمون الأجهزة الطبية في مملكة البحرين والمستلزمات. عندما نقول أجهزة طبية لا نعني فقط الجهاز كجهاز الأشعة أو الأشعة المقطعية، وإنما يشمل هذه الأجهزة بالإضافة إلى المستلزمات الطبية التي تكون صغيرة في الحجم مثل الشاش أو مثلا المغذي أو مثلا الإبر التي تستخدم. نظام التتبع يتتبع هذه المستلزمات الطبية وهذه الأجهزة من بلد المصدر ومن المصنع، وذلك للتأكد من جودة هذه المواد التي تدخل إلى مملكة البحرين، للتأكد من جودة هذه المواد التي تستخدم للمريض. في النهاية الذي يهم مملكة البحرين والهيئة الوطنية بدورها الرقابي أن جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية ذات جودة عالية.
0: أكد سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية أن توجيه ملك البلاد المعظم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه

0: بتوزيع العادة السنوية على الجمعيات الخيرية والمآتم الحسينية يجسد النهج الإنساني والحضاري الراسخ لجلالة الملك المعظم وحرصه الدائم على دعم العمل الخيري والاجتماعي وتعزيز قيم التكافل والتراحم بين أبناء الوطن. وأشار المعاودة إلى أن هذا التوجيه الملكي السامي يعكس ما يوليه جلالة الملك المعظم من اهتمام متواصل برعاية مختلف مؤسسات المجتمع ودعم رسالتها في خدمة المواطنين والمقيمين، بما يسهم في ترسيخ مبادئ التلاحم الوطني والتعايش ويعزز دور الجمعيات الخيرية والمآتم الحسينية في أداء رسالتها المجتمعية والدينية. نظمت وزارة التربية والتعليم حفل تكريم الطلبة الفائزين والمتميزين في التصفيات المحلية لمبادرة تحدي القراءة العربية في دورتها العاشرة. وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أن مشاركة الوزارة الفاعلة في هذه الدورة من تحدي القراءة العربي تأتي ضمن مجالات التعاون المثمرة العديدة التي تجمع مملكة البحرين بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في إطار ما يربطهما من علاقات أخوية راسخة. وأشاد سعادة الوزير بنجاحات التي حققتها هذه المبادرة الثقافية النوعية منذ انطلاقتها في غرس شغف القراءة والمطالعة لدى الأجيال الناشئة من الأطفال والشباب. من جانبها أشارت الأستاذة نواد الخاطر وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن الجهود الدؤوبة التي بذلتها الوزارة لحشد الطاقات وتحفيز الميدان التربوي أسهمت في مشاركة أكثر من 148 ألف طالب وطالبة من 250 مدرسة حكومية وخاصة في منافسات هذه الدورة من تحدي القراءة العربية. يحتضن متحف البحرين الوطني وثيقة شكر ووفاء تحمل توقيع ملك البلاد المعظم وأنجاله الكرام والموجه للمواطنين الكرام تعبيرا عن الاعتزاز بمواقفهم الوطنية المشرفة وتقديرا لما جسدوه من إخلاص وانتماء وولاء لوطنهم العزيز. وبهذه المناسبة قال الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار إننا نستلهم من ملك البلاد المعظم النهج الحكيم القائم على تقدير المواقف الوطنية المشرفة لشعب مملكة البحرين ولا سيما خلال الاعتداءات الإيرانية الآثمة.
1: حين تتحول الكلمات إلى شاهد على مرحلة وطنية وتغدو الوثائق مرآة تعكس مواقف الشعوب وقيمها الراسخة، تبرز وثيقة شكر ووفاء الموقعة من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والأنجال الكرام والموجهة إلى المواطنين تقديرا لمواقفهم الوطنية المشرفة وما أظهروه من إخلاص وولاء وانتماء راسخ لوطنهم وقيادتهم، لا سيما خلال الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي أكدت تماسك المجتمع البحريني في مختلف الظروف.
2: حقيقة من منظور توثيقي في اعتقادي يمثل هذا الانتقال تحول جوهري، يعني فنحن ننقل وثيقة شكر ووفاء موجهة من سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى أبناء المواطنين، يعني من محيط الحدث إلى محيط الذاكرة الجماعية الخالدة.
1: ويأتي حفظ الوثيقة في متحف البحرين الوطني باعتبارها شاهدا وطنيا يوثق مرحلة مهمة من تاريخ المملكة ويجسد حرص البحرين على صون ذاكرتها الوطنية وحفظ المحطات التي تعبر عن تكاتف أبناء الوطن وتؤكد أن قيم الوفاء والانتماء والمسؤولية المشتركة تظل ركائز أساسية في مسيرة الوطن ونهضته، كما تعكس ما يتمتع به المجتمع البحريني من وعي وطني وتماسك مجتمعي أسهما على الدوام في تعزيز أمن المملكة واستقرارها وصون مكتسباتها.
3: وضع الوثيقة أو وثيقة الشكر الملكية اللي تقدم بها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ملك البلاد المعظم للشعب في المتحف الوطني، المتاحف الوطنية أساساً

0: وجدت لحفظ تاريخ البلاد. فكل وطن له متحف الوطني اللي يعني يشكل ذاكرة هذا الوطن.
1: وفي هذا السياق أكدت العائلات والأسر البحرينية الكريمة وقوفها الثابت خلف قيادة جلالة الملك المعظم، مجددة تأييدها لكل ما من شأنه حماية أمن الوطن واستقراره والحفاظ على سيادته ومصالحه العليا، مشددين على أن وحدة الصف الوطني تمثل صمام الأمان لمسيرة التنمية والتقدم. وتبقى وثيقة شكر ووفاء أكثر من مجرد وثيقة تاريخية، فهي رسالة تقدير متبادلة وعنوان لمرحلة تؤكد أن مملكة البحرين تمضي بثقة نحو المستقبل، مستندة إلى وحدة أبنائها وتمسكهم بقيم الولاء والانتماء وإيمانهم الراسخ بأن قوة الوطن تكمن في تماسكه وتكاتف جميع مكوناته.
2: على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان، تم توقيع على اتفاقيتي تمويل بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية. وقعها من جانب حكومة مملكة البحرين السيد يوسف عبد الله الحمود وكيل الوزارة لشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطنية، فيما وقع عن البنك الإسلامي للتنمية الدكتور رامي أحمد نائب رئيس البنك للعمليات. وأكد وكيل الوزارة لشؤون المالية أن إبرام هاتين الاتفاقيتين يأتي تماشيا مع جهود مملكة البحرين في مواصلة تنفيذ مختلف المشاريع الاستراتيجية النوعية في قطاعات البنية التحتية الحيوية، موضحا أن هذه المشاريع تمثل أولوية استراتيجية تهدف إلى تطوير البنية التحتية الإنتاجية والمستدامة وتوسيع الطاقة الاستيعابية والتنافسية للقطاع الصناعي واللوجستي في المملكة، وبما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل وتحقيق التنمية المستدامة وتقضي الاتفاقية الأولى المبرمة بين الجانبين بتمويل مشروع تطوير شارع الملك فيصل بمبلغ حوالي 180 مليون دولار، في حين تختص الاتفاقية الثانية بتمويل مشروع توسعة مدينة سلمان الصناعية بمبلغ حوالي 330 مليون دولار. وإلى جولتنا الاقتصادية، حيث عززت مملكة البحرين استثماراتها وشركاتها في قطاعي الطيران والخدمات اللوجستية في مسعى لتحويل موقع الاستراتيجي المميز إلى ميزة اقتصادية مستدامة. هذا وساهم قطاع النقل والتخزين نسبة 5.1% في الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت قيمة صافي الصادرات الخدمية 23.1%، الأمر الذي يؤكد دور القطاعات الخدمية واللوجستية في دعم الاقتصاد الوطني.
3: في إطار جهودها الرامية إلى تحويل موقعها الاستراتيجي إلى ميزة اقتصادية مستدامة، تواصل مملكة البحرين تعزيز مكانتها في قطاعي الطيران والخدمات اللوجستية في ظل تنامي دورهما كأحد المحركات الرئيسة في دعم حركة التجارة والاستثمار وتعزيز ارتباطها بالأسواق الإقليمية والعالمية. فقد أسهم قطاع النقل والتخزين بنحو 5.1% في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، ما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع الحيوي. كما أثبتت مملكة البحرين وفق خططها الطموحة إلى تطوير منظومة متكاملة للخدمات اللوجستية والجوية مدعومة باستثمارات مستمرة في البنية التحتية وتبني أحدث الحلول التشغيلية، إذ تجاوز حجم الشحن الجوي 405,000 طن خلال عام 2025، فيما ارتفع عدد الحاويات البحرية إلى نحو 409,000 حاوية بزيادة تجاوزت 122% مقارنة بعام 2015. وعلى الصعيد الاقتصادي، بلغت قيمة صافي الصادرات الخدمية نحو 2.05 مليار دينار بحريني

0: خلال عام 2025 محققة نمواً سنوياً بلغ 23.1% في أداء يؤكد مساهمة الأنشطة الخدمية في الاقتصاد الوطني، ويبرز الإمكانات الواعدة التي تمتلكها قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية. وتؤكد هذه الأرقام نجاح الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير قطاع الطيران والخدمات اللوجستية والانتقال من دورها كممر للتجارة إلى مركز متقدم لصناعات الخدمات. ويؤكد هذا النشاط الاقتصادي الذي تعكسه المؤشرات الإيجابية أن مملكة البحرين تمضي بثبات نحو ترسيخ دعائم الاقتصاد الوطني بهدف استكمال تعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
1: هذا وسجل القطاع العقاري مستويات تداول قوية خلال شهر مايو الماضي، مدفوعا بقيمة تداولات عقارية تجاوزت حاجز نصف مليار دينار بحرينية. ويعكس هذا الأداء الثقة المستمرة في السوق المحلية وتماسك النشاط الاستثماري، مما يؤكد جاذبية السوق وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال بشكل مستمر.
2: في مؤشر يعكس متانة ونضوج السوق العقاري واستمرار جاذبيته الاستثمارية، واصل القطاع العقاري في مملكة البحرين تحقيق نتائج قوية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، محافظا بذلك على مستويات مرتفعة من النشاط والتداول. وذكرت بيانات رسمية الصادرة عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن إجمالية قيمة التداولات العقارية تجاوزت نصف مليار دينار بحريني حتى نهاية شهر مايو الماضي، مدعوماً بآلاف المعاملات يعكس استمرار الزخم الذي شهده القطاع العقاري خلال الأشهر الماضية. ويؤكد هذا النمو المتواصل قدرة ومتانة القطاع العقاري وترسيخ مكانته كأحد القطاعات الاقتصادية الحيوية الداعمة للاستثمار والتنمية في مملكة البحرين.
1: وللأخبار العربية والدولية، حيث أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودية تطلع بلاده للتوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران يعزز أمن واستقرار المنطقة. وأعرب سمو ولي العهد السعودي خلال اتصال هاتفي تلقاه من محمد شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستانية ترحيب بلاده بالوصول إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء العمليات العسكرية بجهود وساطة بذلتها إسلام أباد. من جانبه نوه رئيس الوزراء الباكستاني بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية لدعم التوصل إلى مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لوقف الصراع بينهما. بحث الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون في اتصال هاتفي مع ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكية الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة على ضوء التطورات الأخيرة. وشدد عون على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق وقف شامل لإطلاق النار بما يضمن أمن لبنان واستقراره وسيادته. من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي دعم الولايات المتحدة للبنان ومؤسساته الشرعية وعملها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. ألقت المملكة العربية السعودية نيابة عن المجموعة العربية كلمة خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. وأكدت المملكة أن تحقيق السلام العادل والدائم يتطلب تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مجددة رفض المجموعة العربية سياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي والتهجير القسري واستهداف المدنيين، مشددة على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بصورة فورية ومستدامة ورفض استخدامها وسيلة للعقاب الجماعي. ودعت المملكة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين وتنفيذ

قراراته ذات الصلة لحماية الشعب الفلسطيني ودعم فرص السلام والاستقرار في المنطقة. شدد قادة الاتحاد الأوروبي على ضرورة احترام حرية الملاحة والأمن البحري وفقا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وعبر القادة في ختام قمتهم في بروكسل التزامهم الراسخ بدعم الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، داعين إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية لمعالجة الأزمات الإقليمية وفقا للقانون الدولي وقرارات

0: غرب السودان، داعية جميع الأطراف في المنطقة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاحترام المدنيين وحمايتهم. ودعا سيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي إلى تجنب أي إجراءات قد تزيد من تفاقم الوضع الإنساني وتعرض حياة المدنيين لمزيد من المخاطر، مؤكدا أن شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني يواصلون العمل لنقل مواد الإغاثة ومساعدة السكان في منطقة تأوي أكثر من 100,000 نازح. حذرت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة من تفاقم أزمة الجوع الحاد في 13 منطقة حول العالم خلال الأشهر المقبلة بسبب الأصراعات ونقص التمويل والتغير المناخي. وأشار تقرير مشترك إلى أن نحو 266 مليون شخص يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي مع تصاعد المخاوف في السودان وجنوب السودان واليمن وفلسطين، إضافة إلى نيجيريا والصومال. هذا وأكد التقرير أن النزاعات والأزمات الاقتصادية وتراجع المساعدات الإنسانية تدفع ملايين الأشخاص نحو مستويات أخطر من الجوع والمجاعة. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: ください。
1: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
2: كيف تحصل على الطاقة الإيجابية والسلبية؟
1: الطاقة حيث التركيز، أي شيء تركز عليه راح يحدث تبادل في الطاقة بينك وبينه. لو ركزت على شيء إيجابي أو فكرت فيه راح تاخذ منه طاقة إيجابية وتنتعش، لو ركزت على شيء سلبي وفكرت فيه تاخذ منه طاقة سلبية وأنت أيضا تنتكس. الطاقة الإيجابية أعلى بحوالي 6000 مرة من الطاقة السلبية، فلو انتبهت لمريض وتعاطفت معاه بمشاعر ألم، أنتوا في هذه الحالة تشحنون بعضكم البعض بالطاقة السلبية، فيزيد مرضه والتألم أكثر من مرض هذا الشخص. ولكن لو انتبهت لهذا المريض وأنت مملوء باليقين والراحة والتفاؤل، راح تفيده وتفيد نفسك وتشحن الطاقة إيجابية، تخفف عنه المرض وتسرع من تشافيه. إذا كانت مشاعرك إيجابية فأنت راح تكون طاقتك وأفكارك إيجابية، وإذا كانت مشاعرك سلبية فراح تكون طاقتك وأفكارك سلبيين. في هذه اللحظة غير ما في نفسك يتغير ما حولك. القاعدة الذهبية في الطاقة: ما تركز عليه يزداد ويكثر. فيا ترى أنت الآن على ماذا تركز وعلى ماذا تشحن طاقتك؟
3: إذاعة البحرين تقدم

0: مأثورات شعبية. مأثورات شعبية برنامج يتحدث عن الجوانب التراثية التي ساهمت في تكوين ملامح من شخصية المواطن البحريني. سوف نقلب الأوراق القديمة ونعيش فيها هذه الدقائق. أيها الجد، أيتها الجدة، أيها الأب، أيتها الأم، أيها الأخوة والأبناء، إليكم مأثورات شعبية. إعداد وتقديم محمد جمال، إخراج عبد النبي حسين.
1: عزيزي المستمع، نرحب بك في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا. يخرج بعض منا الصبح، الريال منا يحلق ويسبح ويلبس، كذلك طبعا السيدات، وبعد الخروج من حمام الصباح نقوم أو يقوم بعضنا

بتعطير أنفسنا بعطور وكولونيات مختلفة. بلمسة أصبع تتدفق علينا الريحة الطيبة المصنوعة خصيصا لنا. لكن يا هل ترى، هل فكرنا شلون يتم استخراج هذه العطور اللي بعضها أصبحت من مستلزمات عادتنا وجزء من تقاليد الضيافة البحرينية؟ هذا ما نحاول الإجابة عليه. الواقع أن الإنسان اكتشف العطر في الطبيعة، في الورود والرياحين وفي بعض أنواع الحيوانات، فاستقل الإنسان هذه الميزات الطبيعية وحولها إلى صالحه بطرق مختلفة، بعضها لا يخلو من القسوة، مثل ما عرفنا في حلقات سابقة طريقة استخراج المسج من الغزال وأيضا الزباد من قط الزباد. والعطور الشعبية عزيز المستمع تختلف عن العطور الباريسية بأن الشعبية تصنع أحيانا في المنزل، أو على الأقل بعض أنواعها خاصة التي تستعمل لتعطير الجو، كالبخور مثلا الذي يكاد لا يخلو منزل في البحرين من وجوده، كذلك العود ودهن العود موضوع حلقتنا. العود يستعمل لتعطير الجو وأيضا تعطير الملابس بطريقة تبخيرها، يعني وضع المجمرة بقرب الملابس أو أسفل الثوب حتى يتعطر الثوب بالدخان المتصاعد من العود. كذلك يستعمل الزيت المستخرج منه اللي هو دهن العود كعطر رجالي ونسائي على حد سواء. وقد عرف العرب الأقدمون خشب العود، يقول عنه صاحب المستطرف: أما العود فأجوده المندلي، وهو منسوب إلى قرية من قرى الهند اسمها مندل، وأجوده أصلبه، وامتحان رطبه أن تطبع فيه نقش الخاتم، فإن انطبع فرطب وإلا فلا. ومن خصائصه أن رائحته تطبع في الثوب أسبوعا. يعني الأوليين كانوا يعرفون العود الطيب من العود الغير طيب بأن يحاولون أن يطبعون عليه نقش الخاتم، فإذا انطبع معناها العود رطب، وإذا ما انطبع معناها العود جيد. كانوا يشوفون العود اللين عندهم هو الغير جيد، والعود اليابس هو الجيد. طبعا الحين في طرق مختلفة لمعرفة الجيد من الرديء. ودهن العود هي يعني مثل ما نقول من أغلى العطور ثمنا في العالم، كلنا ندرك هذه الحقيقة، وسعره يعتمد على نوعيته. طبعا هناك الرخيص أيضا وهناك المقشوش، فهو كتجارة لابد أن يكون هناك نوع من الغش في عملية الخلط، لكن الإنسان الخبير يستطيع أن يميز الطيب من الرديء بسهولة ويسر.

والعود مثل ما يقولون في بلاده حطب، يعني نعني أنه من الأشجار، وليس كل شجرة تنتج العود، بل شجرة معينة كانت تكثر في ولايات أسام الهندية. وأخبرني أحد تجار العود في البحرين هني في لقاء صغير معاه بأن هذه الشجرة تعيش 100 سنة، ولازم علشان تنتج العود تعيش 100 سنة حتى تشيخ وتهرم، ثم تقلع من أساسها ويحفر في جذورها حفرة يتم فيها فحص الجذور بدقة، يجدون كتل العود في التراب وهي عبارة

عبارة عن جذور متخشبة نتيجة مرض أو بكتيريا. سبحان الله، يعني يجب أيضا أن تمرض هذه الشجرة وتعيش حتى توصل في أرذل العمر، وبعدين يدقون بها ويدورون في عروجها ويلقون العود على شكل تيبس أو تخشب من في هذه الجذور، فيجمعونه ويبيعونه. ونكاد نجزم بأن عرب الخليج هم المستوردون الرئيسيون للعود، خشب كان أو دهن. الأوروبيين ما يعرفون هذا النوع من العطور، عندهم عطورهم الخاصة. كذلك الشعوب نفسها، الشعوب المنتجة، الشعوب الشرقية، طبعا أغنياءهم يستعملونه، لكن هم في حاجة إلى ثمنه أكثر من استعماله. وفي السابق لحتى 80 سنة أو 100 سنة كانت الهند هي البلد الوحيد اللي ينتج العود ودهن العود، والحين أصبح حتى في الهند، يعني كما يقول العارفون، أنه أصبح نادر جدا، لأن استخرج بكثرة ولأن قتلوا الأشجار في كثير من الولايات بكثرة. يعني تصور عندما تقطع الشارع عمرها 100 سنة، يعني عليك تنتظر 100 سنة ثانية حتى تطلع واحدة غيرها، مما يجعل أشجار العود عرضة للفناء. يعني خصوصا عرفنا أن هذه الشارع ما يتدخل إنسان في زراعتها، هي تزرع لوحدها، يعني شارع شيطانية تزرع لوحدها، ولازم تنتظر الإنسان إلى أن تكبر وتشيخ ومن ثم يعدمها ويفتش عن العود. الدول اللي يكثر فيها العود هي تايلاند واندونيسيا وسنغافورة وماليزيا، بورما طبعا، وكمبوديا. وبعض هذه الدول تعتمد على العود كمصدر رئيسي للاقتصاد، يعني أحد أعمدة الاقتصاد ومصدر رئيسي للعملة، فقامت بفرض رسوم باهظة على التصدير. وبعض الدول سنت قوانين صارمة جدا، يصل بعضها إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام على من يقوم بتهريب العود أو دهن العود. والعرب عزيزي المستمع مو بس مستهلكين للعود، بل هم أيضا التجار، وهذه طبعا معلومة نضيفها إلى معلوماتكم. معظم تجار العود وأصحاب المصانع في هذه الدول الآسيوية، نقصد بها تايلاند وسنغافورة وماليزيا، هم من العرب أو ينحدرون من أصل عربي. في تحقيق صحفي في أحد الصحف الخليجية مكتوب عندي أن 95% من هؤلاء التجار هم من العرب أو ينحدرون من أصل عربي، وبالتحديد من حضرموت أو من الجنوب العربي ومن سلطنة عمان. وهذه الدول الآسيوية لاكتشاف العود فيها قصة، يعني المدة اللي تم فيه الاكتشاف كما يقولون يعني من 80 إلى 100 سنة. والهند طبعا معروف عنها أنها من مئات السنين. القصة هي طريفة، نرويها لكم، تبين طريقة اكتشاف العود، نرويها لكم بالتفصيل.

نعرف كلنا أن منذ عهود بعيدة عبر التاريخ عمل وساعد العرب المهاجرون والرحل من أبناء الخليج والجزيرة العربية، خاصة طبعا أبناء الجنوب العربي، كانوا يعملون متنقلين بين دول شرق آسيا في تجارة البهارات، الشاي، وأيضا تجارة المسامير والبخور. وكانوا يعني لما يروحون ذيك الدول يحظون بثقة واحترام، لأن طبعا حاديهم الأول كان الدين الإسلامي اللي يمنع القش ومعروف عنه. فكان التاجر العربي يقابلونه بالاحترام والتبجيل.

وبعض هذا يعني التجار ذي يرجع السبب يرجع لهم الفضل في انتشار الدين الإسلامي في المناطق ذي. هالمناطق ما كانت تدين بالإسلام، ولكن الحين الدين بالإسلام والفضل يعود لهؤلاء التجار. تقول الرواية أن العرب التجار كانوا يتحركون بقواربهم الشراعية من ميناء الشحر في حضرموت وبعض المواني في سلطنة عمان للعمل بطريق المقايضة في تجارة التوابل والبهارات. كانت الرحلة تستغرق أحيانا ما يزيد على 6 أشهر، وكان يحكمها عوامل تقلبات الطبيعة ورياح البحر. وتوصل الحكاية تقول في أحد الرحلات بالقرب من سواحل كمبوديا تحطم أحد القوارب الشراعية لاصطدامه بالصخور، وفشلت كل محاولات البحارة والنخبة، فشلت محاولات إصلاحه فغرق ونجا من نجا ومات من مات. إلا نجا من الموت واصل السباحة وصارع الأمواج حتى وصل إلى الساحل الكمبودي. وبعد ما وصلوا إلى الساحل بدأت عملية الكفاح لمواصلة الحياة والبحث عن الطعام. فكانوا يروحون الغابة أو الغابات القريبة منهم ويجمعون الخشب حتى يتمكنون من طهي ما يصيدونه من حيوانات الغابة البرية أو حتى الأسماك. ولاحظوا هؤلاء التجار العرب الغرقانين، لاحظوا أن خلال طهي طعامهم أن بعض تلك الأخشاب اللي كانوا يحرقونها ويجمعونها من أماكن معينة له ريحة تشبه ريحة العود الطيبة طبعا، فأيقنوا أنهم أمام اكتشاف كنز ومصدر جديد للعود يتفوق على العود الهندي اللي انقرض من مصدره في ولاية آسام الهندية. ولم تكن الحكومة الكمبودية في ذلك الوقت والتي تنظم تجارته اليوم كمصدر رئيسي من مصادر الاقتصاد مثل ما قلنا، لم تكن تدرك أنها تمتلك الثروة في أرضها. وتواصلت بعد ذلك مسيرة الحياة وعزز تجار العود الهنود من وشائج صلتهم بالتجار العرب لتمويلهم بالمزيد من الثروة التي هبطت عليهم لمواصلة تجارتهم التي بدأت بالانقراض. تلك هي حقيقة الرواية اللي يدركها أصحاب المهنة. يعني هذا الرواية يروونها دائما أصحاب المهنة في كمبوديا. هناك 150 معمل في كمبوديا يدير 95% منها عرب. وطالما هناك يعني 95% من تجار العود هم عرب، فأعتقد أن هذه الرواية قد تكون على جانب من الصدق. والعرب الحاليين هم أحفاد اللي كانوا يعملون بالتجارة منذ عهود سحيقة واللي انشروا تعاليم الدين الإسلامي.

نتحدث قليلا عن إشارة العود. إشارة العود مثل ما قلنا يوصل عمرها يعني إلى 100 سنة، ويقولون أن طولها يتراوح من 4 إلى 5 أمتار، وعرضها أيضا من 3 إلى 4 أمتار. ويقولون العارفين أن العود الكمبودي ثجيل شوي، لذلك يعتبر هو أفضل أنواع العود لأنه مليء بالزيت. وطبعا تشرف الحكومة في الوقت الحاضر على جمعه وبيعه بكميات كبيرة جداً.

والحكومة الكمبودية هي اللي سنت قانون إعدام مهربين العود. طريقة استخراج الدهن الواقع طريقة صعبة جدا، ودائما أصحاب المعامل ذيلة يحيطون معاملهم بسرية وما يخلون أي واحد يشوف شغلتهم، لأن سر الصنعة تختلف من شخص لآخر. إنما الحين في الوقت الحاضر لانتشار وسائل الإعلام ما عاد فيه هناك شيء سر، فالطريقة المثلى هي اللي بنرويها لكم، هي بعد أن يجمع العود كخشب يقومون بعملية تشميس، يعني وضع العود هذا اللي جمعوه في الشمس لمدة يومين متواصلين حتى شوي تسهل عملية تقطيعه إلى قطع صغيرة، ويزيد ريحتها، كل ما قطعوها أصغر تطلع ريحتها طيبة أكثر. وبعد تقطيع العيدان إلى قطع صغيرة يتم تحويلها إلى ماكينة الطحن، يعني في ماكينة خاصة تجرش هذه العملية ويخرج هذا العود على شكل يريش مجروش، يعني مثل ما سميحنا، ثم تغربل بعناية لتصفيتها من الرواسب المختلفة، يعني يشخل هذا في خلال غربال أو مشخل، ويوضع بعد ذلك الدقيق أو البودر الناتج في جدور، يعني هي أوعية كبيرة سعة كل منها 8 كيلوغرامات، وتبدأ عملية التخمير. يعني بعد التشميس في طحن وفي غربال وفي عملية تخمير، يضيفون عليه ماء صافي نقي ويخلونه مخمر في الماء لمدة ساعات أسبوعين أو حتى يوصل إلى شهر. كل ما طالت عملية التخمير كلما أصبح دهن العود أكثر جودة ولا تزول رائحته الطيبة. والمرحلة اللي عقب تتلخص في وضع الجدور ذي أو الأوعية المخمر داخلها البودر والمياه اللي تحتويها، طبعا هو يعني البودر مخلوط مع ماء، بحيث يكون يعني الوعاء مضغوط عليه بشكل كامل، يعني يغطونه تغطية كاملة جدا بحيث انه ما يتسرب منه البخار، وبعدين يغلونه ويحولون البخار من الجدر الكبير الى جدر ثاني اصغر منه بواسطة بيبات. يعني عملية هي عملية تقطير مثل ما معروفة في العلوم الحديثة، بأن كل ما زادت درجة غليان الجدر العود فإن دهن العود والبخار المضغوط يتحول بواسطة البيبات إلى وعاء صغير، وهناك حصل يتحول إلى حبيبات صغيرة فوق الماء، يعني مو مثل تقطير مثل ما يحصل عندنا هنا في ماء اللقاح أو المرقدوش وغيره، أبدا. هناك عندما يقطر الماء المخمر يتحول أيضا إلى ماء، ولكن عليه حبيبات صغيرة جدا من دهن العود تجمع بكف اليد، يعني لازم اللي يجمعها أيضا واحد خبير يقط يده في هذا الماء فتلصق هذه الحبيبات بيده، ويده لازم تكون نظيفة ومقصولة بالصابون عدة مرات. بالتالي هذا الحبيبات الصغيرة يقوم شو يسوي، يكشطها من ايده على وعاء ثالث. العملية اذا تاخذ ساعات يقول لك يعني يوم كامل حتى يجمع تولة واحدة من دهن العود. وهذه اللي تحكي صاحب المصنع ذي هو يحمل الجنسية الكمبودية، انما هو عربي اسمه غازي هلابي، يقول انا مصنعي عندي 16 عامل نعمل بصفة يعني مستمرة، يعني شفت نشتغل شفت عليه، ما أقدر أجمع أكثر من 70 تولة من دهن العود في الأسبوع. عزيزي المستمع، إذا عزم

أنك شخص على القدح وتغديت وشربت الشاي وياب لك العود وبخرك فتأكد تماما بأن يجب عليك الانصراف. هي طردة في الواقع لكن بذوق، لأن المثل البحريني يقول ما عقب العود قعود. حتى نلتقي بكم في حلقة أخرى، أتمنى لكم دوام التوفيق.

مأثورات شعبية. مأثورات شعبية برنامج يتحدث عن الجوانب التراثية التي ساهمت في تكوين ملامح من شخصية المواطن البحريني. إعداد وتقديم محمد جمال، إخراج عبد النبي حسين.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

0: عرب وطرب.
1: الموسيقى والغناء هما عنوان رقي الشعوب وإحساسها وخوالج ذاتها وتجلياتها في الأفراح والأحزان، وصياغة هذا الإحساس إلى ألحان وجمل موسيقية تؤكد أصالة الغناء في عالمنا العربي. فلنتذوق موسيقانا العربية ولنتعرف على الرواد في فن الطرب والغناء. ندعوكم أعزائنا في كل حلقة إلى التعرف على أساطين الفن الغنائي العربي.
0: عرب وطرب. إعداد مبارك خميس. تقديم فاطمة محمد. التأليف الموسيقي جمال القائد. عرب وطرب من إخراج حمد بوغيس.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجنا عرب وطرب.

القديم بالتب، إحدى أساطين الغناء الموريتاني وإحدى القامات الخالدة في تاريخ الغناء في المغرب العربي. والدها هو الفنان الكبير سيداتي واللب، الذي كان له شرف تلحين النشيد الوطني الموريتاني، ووالدتها الفنانة الكبيرة نينا بتيده.

ولدت فنانتنا في تكانت بوسط موريتانيا سنة 1958 للميلاد. وسط هذه الأسرة الفنية التي كان لها الأثر الكبير في تكوين شخصيتها، حيث تلقت مبادئ الغناء على يد والدتها الفنانة منينة ووالدها سيداتي، وعن طريق صوت ديمي المشحون بالعاطفة والشجن تعرف متذوقو الطرب الموريتاني على أشعار الكثير من شعراء موريتانيا والشعراء العرب، وفي مقدمتهم نزار قباني.

على مدى 3 عقود أصبحت ديمي بالتب أبرز القامات الغنائية في تاريخ موريتانيا، واستحقت بجدارة لقب كوكب موريتانيا. في بداية الثمانينات شكلت مع الفنان الكبير سدوم وليدة ثنائياً فنياً، استطاع أن يملك شغاف متذوقي الطرب الموريتاني المغربي. خلال مسيرتها الفنية استطاعت ديمي بالتب أن توحد الموريتانيين على حبهم لصوتها وتعلقهم بفنها الأصيل، حيث ارتبط صوتها الدافئ الحنون بذواقة أبناء وطنها وعزفت على أوتار قلوبهم، وكان لوطنها وقضاياه الكثير من أغانيها، حيث لم تتخلف عن أي مناسبة وطنية ولم تدخر وسعاً في تمجيد هذا الوطن.

انتقلت الفنانة ديمي بالتب إلى مثواها الأخير بتاريخ 4 يونيو 2011 للميلاد، مخلفة فراغاً بحجم العطاء الذي قدمته لوطنها.

0: وفي الحلقة القادمة لنا وقفة مع أحد رواد فن الطرب العربي.
1: عرب عرب وطرب. إعداد مبارك خميس. تقديم فاطمة محمد. التأليف الموسيقي جمال القائد. عرب وطرب من إخراج حمد بوغيس.
2: إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: صحتك في الصيف.
1: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وإخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.

يا ملكنا كل ما فوق البسيطة يفتخر بك، كيف حنا وانت من قدره وبفعاله ملكنا، ما هو نحبك وبس إلا نفاخر في دروبك، وانت بينا للمنايا رهن شارتكم سلكنا.

فهد عشان روحك. تصون

الدولة التراث العربي والإسلامي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية، وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الإسلامية، وتحقيق آمال الأمة العربية في الوحدة والتقدم. من دستور مملكة البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: ولا تبدأ أسوي لك عشاء.
1: طلعتي من البيت؟ رحتي مكان؟
0: أبدا والله، وغلاوتك عندي ما طلعت من قصة الباب، قاعدة أنطرك.
1: ولا أحد ياك؟
0: عويد واقف عند الباب من طلعتك ما تزحزح، والباب مقفول بسلسلة مفتاحها عنده.
1: بس أنا أشم في المكان ريحة غير ريحتك.
0: يمكن يا يدنا من السكة ريحة طايرة مع الهواء.
1: الريحة تاسى المكان، وهذه ريحة بنية مثلك. روحي هاتي خناينش كلهم، روحي هاتيهم خلني أشمهم. وإن طلعت الريحة غريبة لا تلومين إلا نفسك، أنا أسنان اللي ما ينقص عليه.
2: غدا نلتقي.
3: اللؤلؤة.

0: اللؤلؤة مسلسل من تأليف عيسى الحمر.
1: اللؤلؤة
0: للمخرج إبراهيم عيسى.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: البحرين مركز مالي وتجاري واستثماري وسياحي رئيسي في منطقة الشرق الأوسط، وتتبوأ صدارة البلدان العربية في الحرية الاقتصادية، وكذلك تشغل موقع متقدم في التنمية البشرية.

0: صحتك في الصيف.
1: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه. ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: النشامة احتضوا غصن وغمامة وشعلوا نجمة. هي يا راقي العدامة، نارنا تدعيك، اقبل ببردك واقبل بجوعك، الله يحييك. الليل بحر والرمث نار، تصبح فنار في شطوط الليل، وريحة الهيل عجعجت يا ألف قمرة توجت جبل الثمامة. روحي ابتسامة في معانيك، وبالحيل أحبك من حب راعيك.
1: أعزائي، لحظة لقاءنا معاكم هي أجمل اللحظات وأحب اللحظات لقلوبنا. معاكم ياخذ الليل لون الشعر، وياخذ القمر نور الحب. حياكم الله معانا في ليلة حب تحلى معاكم.

0: أنت تحب الأطفال؟
1: جدا جدا جدا. في أحد ما يحب الأطفال وبراءتهم، براءة سوالفهم وأسئلتهم. الدنيا ما لها طعم من غير ضحكة الطفل تملى المكان بهجة.
0: وأنا بعد مثلك أحب الأطفال، وأكثر ما أحب في الأطفال شقاوتهم. حلوة شقاوة الطفل، اللي صارت بريئة ترجع الإنسان حق أيام راحت، أيام كانت الحياة غضة سعيدة ما لوثتها أطماع العمر العديدة.
1: وأنا أحب ضحكة الأطفال تسافر في فضا الكون، كأنها تسمع الدنيا صدق مشاعر منثورة بين موجات الأصوات اللي يكسبها الزيف والكذب.
0: الطفولة أحلى ما في عمر الإنسان، بس للأسف الطفل ما يحسبها لأنه ما عنده طبعا تفسير أو فهم، تكوينه العقلي بعد ما اكتمل. كل اللي يحسه هو حب الناس له وتدليلهم له.
1: أحسن ما في مرحلة الطفولة أن الأطفال ما يشعرون بمتناقضات الناس الكبار، أو على الأقل يمكن يشوفونها لكنهم ما عندهم تفسير لها، لأن بعد عقلهم ما يستوعبها.
0: لذلك سموها مرحلة البراءة، البراءة في كل شيء، في السن، النظرة، التفكير، التعرف، التصرف، السلوك. بس يا ترى أنا بسألك، هل يمكن براءة الطفولة تحفز إحساس شاعر لكتابة قصيدة، أو خلينا نقول تستثير طفل صغير في أن يكتب قصيدة كبيرة؟

0: طبعا ممكن. وأنا قدامي نموذج لقصيدة رائعة كتبها شاعر واحد وأهداها إلى طفلة، لأن هالطفلة الصغيرة هي قدرت على ترويض مشاعر.
1: من هي هالطفلة اللي قدرت تروض إحساس شاعر كبير؟
0: الطفلة اسمها نجد لافي السعيدي، وهي طفلة صغيرة وجميلة، والمعاني اللي سطرها الشاعر في قصيدته اللي أهداها إلى نجد قصيدة جميلة جدا.
1: بس ما قلت لي اسم الشاعر.
0: الشاعر اسمه صالح الظفيري.
1: أعتقد ويمكن هذا يكون صحيح لأني ما سمعت القصيدة للحين، لكن أعتقد أن نجد تعني عند الشاعر معنيين، اسم الطفلة واسم المدينة.
0: هو جايز طبعا جدا يكون هالمعنى وارد، وجايز لا. لما تسمعين القصيدة مع السادة المستمعين بتتأكدين من المعنى اللي ذكرتي.
1: كل المشاعر هيجت شوقها نجد، لين انتشى في نجد عطر القصيدة. يا ضحكة، يا ضحكة يدفى على جالها البرد، منها انخلق نبض الشعور ووريده.
0: الله وش كثر انكتب باسمها مجد، اللي نسينا مجدنا تستعيده. كل ما قريت عيونها لفني وجد، طفلة تبيع الشوق للي يريده. فيها انتثر عطر المحبة بلا حد، لين انطلق من فيض الاحساس قيده. يا زينها والصبح من جيدها مد، احلى الكلام الكل نفس بليده. كم جيت اداعب ودها وارتجي ود، القى الغلا في كل مره تزيده. كن بغلاها هاجس الروح يشتد، يصيدني مره ومره اصيده.
1: هي علمتني، هي علمتني سر الإحساس وانشد خيط الوله في كف طفل عنيدة. وهي علمتني كيف الأشواك تمتد بين الليالي المقبلة والبعيدة، بين القصيد وصوتها والمطر وعد، وعد تسافر فيه نجد وتعيده. يا فتنة عيون الملأ يا شذ الورد، الله يصونك من خطايا عبيدة. إيه العبي دام الهوى يمته نجد، فيك انتشى يا نجد عطر القصيدة.
0: يبدو أن الشكوى من الزمان ما تنتهي عند الناس، وكل ما ضاقت عليهم الأحوال زادت الشكوى من الزمان.
1: أنا ما أدري إحنا الشعوب الوحيدة اللي تشتكي من الزمان ولا كل الشعوب في العالم تشتكي منه.
0: لأن إحنا ما عندنا اطلاع واسع على آداب وهموم الشعوب الأخرى، فبالتالي ما ندري لين يشتكون، هل يشتكون في أدابهم من الزمان ولا لا.
1: أنا أعتقد أن الشعوب النامية هي بس اللي تشتكي، أما الشعوب الأخرى فلا.
0: ليش الشعوب الأخرى ما عندها زمان؟
1: عندها زمان، عندها، بس عندها زمان غير زماننا. عندها زمان يمكن زمان عسل، جمال طبيعة، تقدم حضاري، رفاهية مادية، علاقات إنسانية متطورة. ومن وين بيعانون؟ من بيشتكي الزمان غير اللي عاني؟
0: في ذي صدقتي، ما يشتكي الزمان غير إلا الإنسان اللي عاني منه. ولو كانت هالشعوب المتقدمة تعاني من الزمان، كانت أيضا شكواها بينت في أدب هذا الشعب أو أفلامهم أو كتاباتهم أو حتى في صحفهم.
1: عكسنا إحنا تماما، إحنا من كل شيء نشتكي، وحق كل الناس. في أدبنا نشتكي، في أعمالنا الدرامية نعاني ونشتكي، في بريد صفحات القراء وبرامج الإذاعة والتلفزيون كلها شكوى.
0: حتى الأدباء الشباب لما يبتدون يكتبون، أول ما يكتبون يكتبون شكوى من الزمان.
1: حتى الواحد منه، حتى الواحد منه اللي رحل بعيد يرحل بشكوى.

على صهوة جياد الخيل عشقت الحل والترحال، رحت بعيد ورحلت بعيد مرافق حظي العاثر، وأشوف الحزن في صوتي قصيدة والرجع موال، ولين قالوا كثير

0: ناس حزين ليه يا شاعر أصارع حزني الدامي يصد بسيف له قتال حقيقة أني الغلطان وأنا في المعركة خاسر ما بين الحلم والواقع مثل روضن وأرض رمال مثل نذل يبي الطيبة ولا هو كسبها قادر
1: عرفتك يا زمن غدار وما تصاحب أبد رجال عرفت الباب في وجهي تصكى يا زمن كاسر وكم طيب شرب سمك سقيته دله وفنجال صحيح انك زمن غدار ولا لك يا زمن شاكر تعبت ادور الفرحه وبي شمس وبي الاظلام وبي عيني تكف دموع وتنسى دمعها الحاير على صهوه جواد الخيل غزيتك يا فكر رحال وعشقت الموت من شانك انا يا حظي العاذل أنا أتساءل أحياناً وأقول لو أن الله سبحانه وتعالى ما خلق المرأة في حياة الرجل وما جعل لها كل هالمكانة في قلبه والمعزة إيش بيسوي الريان؟
0: أقول لك إيش بيسوي بيبحث عن امرأة أو أي صورة ثانية في خياله خيال الرجل لابد يتحرك لابد يعمل خيال الفنان بالذات سواء كان شاعر أو موسيقي أو رسام
1: يعني بمعنى آخر أنت تبقين تقولين أن المرأة هي خيال الشاعر هي ملهمته وأن الشاعر أو الفنان بشكل عام بدون المرأة لا يمكن ينتج أو يبدع
0: هذا اللي أنا لاحظته على معظم الفنانين أنه لما تغيب المرأة عن حياته أو بالأحرى يبتعد تأثير المرأة عنه يمر بحالة نفسية غير مستقرة حالة جفاف في الإنتاج الفني ممكن نسميها فإذا كان شاعر يتوقف تقريبا عن كتابة الشعر إذا كان أديب أو كاتب أو رسام نفس الشيء بيحدث له
1: لأن عملية الإبداع الفني سواء كان شعر أو غيره عملية إلهام في أغلب الأحيان تكون المرأة هي محركة هذا الإلهام في الرجل الفنان لابد يعيش تجارب عاطفية متعددة علشان تستمر عملية الإلهام والإبداع أو أنها تكون تجربة واحدة فريدة من نوعها يستمد منها الفنان إبداعاته وذي طبعا نادرة إذا صارت فراح يكون الفنان مكرر لنفسه لأنها نفس التجربة ما فيها تجديد
0: غريبين أنت يا الريايل الوحدة ما تعرف شلون ترضيكم
1: لأنكم أنتوا بدرنا لين غابت عن سمان النجوم يا بدر ليتك تستمع من يناجيك ودي أسجل من شعاعك رسالة رسالة من ضوءك اللي حواليك للي مزج نورك بفائق جماله لجيته من حوله تمعن بوصيك أرسل شعاعك له يداعب خياله حيث الشعاع اللي من الله خلق فيك موجودي في بشرة جماله لحاله ما في معزة نافل الجيل تشكيك ما حقوتي يملى فراغه بداله عزيزنا المستمع في نهاية حلقة الليلة لك منا خالص أمنيات الخير بليلة حلم وردية
0: تصبحون على خير همس المشاعر

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: صحتك في الصيف.
1: في فصل الصيف يزداد الإرهاق بسبب ارتفاع درجة الحرارة فوق المعتاد، وكذلك أشعة الشمس اللي قد تتعرض لها، فهي تؤدي إلى سرعة الإجهاد وفقدان الطاقة. لذلك يفضل النوم في فترة الليل بما لا يقل عن 6 ساعات، ويفضل أن تصل إلى 8 ساعات، مع أخذ قيلولة خفيفة في وقت الظهيرة، لأنها تساهم في زيادة النشاط وتوفير الطاقة للجسم.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: يعمل المجلس الأعلى للمرأة على تلبية احتياجات المرأة علشان تتمكن من تحقيق طموحاتها والمساهمة بشكل كامل في المجتمع كجزء من مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج المرأة. وأطلقت الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة سلسلة من المبادرات لتمكين ودعم المرأة البحرينية كنماذج يحتذى بها في العالم العربي.

0: تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: وفد الشعبة البرلمانية يختتم مشاركته في أعمال الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني الاقتصادي لبرلمان البحر الأبيض المتوسط لمنطقتي الأورو متوسط والخليج بمدينة مراكش المغربية.
2: بحضور رئيس المجلس الأعلى للصحة، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تطلق نظامي مدار وتتبع لتعزيز الرقابة الرقمية على الأجهزة والمستلزمات الطبية.
1: تكريم الطلبة الفائزين والمتميزين في التصفيات المحلية لمبادرة تحدي القراءة العربي. وزير التربية يؤكد أهمية المبادرة الثقافية في غرس شغف القراءة والمطالعة.
2: متحف البحرين الوطني يحتضن وثيقة شكر ووفاء موجهة من جلالة الملك المعظم إلى المواطنين تقديراً لما جسدوه من إخلاص ووفاء وولاء لوطنهم.
1: استجابة للدعوة التي وجهها معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية خلال أعمال المنتدى البرلماني الاقتصادي في مراكش، تضمنت التوصيات الختامية للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط التضامن مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية جراء ما وقع عليها من اعتداءات إيرانية، والإشارة إلى تداعيات إغلاق مضيق هرمز.
2: وقد جاءت هذه التوصية تمشيا مع ما طرحه معالي رئيس مجلس النواب في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى، وتعد هذه الاستجابة تجسيدا للدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية لمملكة البحرين ومساهماتها في إيجاد مواقف برلمانية دولية ضمن التعاون متعدد الأطراف بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق السلم والأمن الدوليين.
1: وقد اختتم وفد الشعبة البرلمانية مشاركته في أعمال المنتدى، وتأتي مشاركة وفد الشعبة البرلمانية انطلاقا من الإيمان بالمسؤولية التي تعنى بالبرلمانات في دعم مسارات التنمية المستدامة من خلال تطوير التشريعات وتبادل الخبرات وتعزيز الحوار البناء بين المؤسسات التشريعية على المستويين الإقليمي والدولي. كما تؤكد المشاركة في المنتدى البرلماني الاقتصادي الحرص الدائم لدى السلطة التشريعية لمملكة البحرين على أن تكون جزءا فاعلا في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التعاون البرلماني وإبراز التجربة الوطنية في مجال الإصلاح الاقتصادي. وقد ساهم وفد الشعبة البرلمانية في تقديم رؤية شمولية سواء عبر مضامين كلمة معالي رئيس مجلس النواب في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى أو عبر أوراق العمل والمداخلات التي تم تقديمها ضمن الجلسات النقاشية. بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، أطلقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية نظام مدار لتسجيل الأجهزة الطبية ونظام تتبع لتتبع الأجهزة والمستلزمات الطبية.
2: وأكدت الهيئة أن إطلاق النظامين يأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير المنظومة الرقابية للأجهزة والمستلزمات الطبية في مملكة البحرين، موضحة أن نظام مدار يهدف إلى أتمتة وتنظيم إجراءات تسجيل الأجهزة الطبية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمصنعين والوكلاء والموردين بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز الشفافية والامتثال للمتطلبات التنظيمية وفق أحدث الممارسات والمعايير المعتمدة. وأشارت الهيئة إلى أن نظام التتبع يهدف إلى مواصلة تعزيز سلامة المرضى ورفع مستوى الرقابة على الأجهزة والمستلزمات الطبية، مشيرة إلى أن النظام يعد أول منصة وطنية متكاملة لتتبع الأجهزة والمستلزمات الطبية على مستوى دول مجلس التعاون. وأكدت الهيئة أن المشروعين يمثلان خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم اتخاذ القرار وتعزز كفاءة العمليات التنظيمية وتسهم في تطوير الخدمات الرقابية بما يرسخ مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي رائد في تطوير الأنظمة الصحية والرقابية المتقدمة، بما يعكس ريادة مملكة البحرين في تبني الحلول الرقمية المبتكرة وتطوير

0: الأنظمة الرقابية الصحية الحديثة.
1: الاهتمام بالأشياء الطبية عموما، الأدوية والأجهزة، مهم جدا بالنسبة للنتائج الطبية عموما، لأن في النهاية هي اللي تعكس يعني نتائج الفحوصات. فهذا حق يعني تتبع الأدوية عموما من ناحية، تم تتبع الأجهزة الطبية من ناحية الأجهزة الطبية حتى من مجال من يعني مصدر صناعتها إلى تتبعها إلى أن توصل إلى البحرين. هذا شيء حق يعني تضمن أن هي يعني في حالة جيدة وفي حالة يعني مضمونة أن نتائجها تكون طيبة، وهذا شيء ضروري جدا بالنسبة للمرضى عموما. الحمد لله هذا شيء تم الحقيقة يعني بكفاءة، وإن شاء الله يعني دائما حيكون عندنا صورة كاملة عن الأجهزة الطبية يعني حالتها، هاي كلها بداخل في السيستم، وهذا حق يعطينا دائما ثقة أن احنا أجهزتنا كلها ردي أنها تستقبل المريض، هل تسوي له تعاليم يعني بأحسن صورة وأدق نتائج.
2: نظام بدار ونظام تتبع، نظامين مختلفين يخدمون الأجهزة الطبية في مملكة البحرين والمستلزمات. عندما نقول أجهزة طبية لا نعني فقط الجهاز كجهاز الأشعة أو الأشعة المقطعية، وإنما يشمل هذه الأجهزة بالإضافة إلى المستلزمات الطبية التي تكون صغيرة في الحجم مثل الشاش أو مثلا المغذي أو مثلا الإبر التي تستخدم. نظام التتبع يتتبع هذه المستلزمات الطبية وهذه الأجهزة من بلد المصدر ومن المصنع، وذلك للتأكد من جودة هذه المواد التي تدخل إلى مملكة البحرين، للتأكد من جودة هذه المواد التي تستخدم للمريض. في النهاية الذي يهم مملكة البحرين والهيئة الوطنية بدورها الرقابي أن جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية ذات جودة عالية.
3: أكد سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية أن توجيه ملك البلاد المعظم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد بتوزيع العادة السنوية على الجمعيات الخيرية والمآتم الحسينية يجسد النهج الإنساني والحضاري الراسخ لجلالة الملك المعظم وحرصه الدائم على دعم العمل الخيري والاجتماعي وتعزيز قيم التكافل والتراحم بين أبناء الوطن. وأشار المعاودة إلى أن هذا التوجيه الملكي السامي يعكس ما يليه جلالة الملك المعظم من اهتمام متواصل برعاية مختلف مؤسسات المجتمع ودعم رسالتها في خدمة المواطنين والمقيمين بما يسهم في ترسيخ مبادئ التلاحم الوطني والتعايش، ويعزز دور الجمعيات الخيرية والمآتم الحسينية في أداء رسالتها المجتمعية والدينية. نظمت وزارة التربية والتعليم حفل تكريم الطلبة الفائزين والمتميزين في التصفيات المحلية لمبادرة تحدي القراءة العربي في دورتها 10.
0: وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أن مشاركة الوزارة الفاعلة في هذه الدورة من تحدي القراءة العربي تأتي ضمن مجالات التعاون المثمرة العديدة التي تجمع مملكة البحرين بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في إطار ما يربطهما من علاقات أخوية راسخة. وأشاد سعادة الوزير بالنجاحات التي حققتها هذه المبادرة الثقافية النوعية منذ انطلاقتها في غرس شغف القراءة والمطالعة لدى الأجيال الناشئة من الأطفال والشباب. من جانبها أشارت الأستاذة نوال الخاطر وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن الجهود الدؤوبة التي بذلتها الوزارة أسهمت في مشاركة أكثر من 148 ألف طالب وطالبة من 250 مدرسة حكومية وخاصة في هذه المنافسات. يحتضن متحف البحرين الوطني وثيقة شكر ووفاء تحمل توقيع ملك البلاد المعظم وأبنائه الكرام والموجهة إلى المواطنين الكرام تعبيرا عن الاعتزاز بمواقفهم الوطنية المشرفة وتقديرا لما جسدوه من إخلاص وانتماء وولاء لوطنهم العزيز.
3: وبهذه المناسبة قال الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار إننا نستلهم من ملك البلاد المعظم النهج الحكيم القائم على تقدير المواقف الوطنية المشرفة لشعب مملكة البحرين، ولا سيما خلال الاعتداءات الإيرانية الآثمة.
4: حين تتحول الكلمات إلى شاهد على مرحلة وطنية وتغدو الوثائق مرآة تعكس مواقف الشعوب وقيمها الراسخة، تبرز وثيقة شكر ووفاء الموقعة من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والأنجال الكرام والموجهة إلى المواطنين تقديرا لمواقفهم الوطنية.

0: يا المشرفة، وما أظهروه من إخلاص وولاء وانتماء راسخ لوطنهم وقيادتهم، لا سيما خلال الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي أكدت تماسك المجتمع البحريني في مختلف الظروف.
1: حقيقة من منظور توثيقي في اعتقادي يمثل هذا الانتقال تحول جوهري، يعني فنحن ننقل وثيقة شكر ووفاء موجهة من سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى أبناء المواطنين، يعني من محيط الحدث إلى محيط الذاكرة الجماعية الخالدة.
0: ويأتي حفظ الوثيقة في متحف البحرين الوطني باعتبارها شاهدا وطنيا يوثق مرحلة مهمة من تاريخ المملكة، ويجسد حرص البحرين على صون ذاكرتها الوطنية وحفظ المحطات التي تعبر عن تكاتف أبناء الوطن، وتؤكد أن قيم الوفاء والانتماء والمسؤولية المشتركة تظل ركائز أساسية في مسيرة الوطن ونهضته، كما تعكس ما يتمتع به المجتمع البحريني من وعي وطني وتماسك مجتمعي أسهما على الدوام في تعزيز أمن المملكة واستقرارها وصون مكتسباتها.
2: وضع الوثيقة أو وثيقة الشكر الملكية اللي تقدم بها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ملك البلاد المعظم للشعب في المتحف الوطني، المتاحف الوطنية أساسا وجدت لحفظ تاريخ البلاد، فكل وطن له متحف الوطني اللي يعني يشكل ذاكرة هذا الوطن.
0: وفي هذا السياق أكدت العائلات والأسر البحرينية الكريمة وقوفها الثابت خلف قيادة جلالة الملك المعظم، مجددة تأييدها لكل ما من شأنه حماية أمن الوطن واستقراره والحفاظ على سيادته ومصالحه العليا، مشددين على أن وحدة الصف الوطني تمثل صمام الأمان لمسيرة التنمية والتقدم. وتبقى وثيقة شكر ووفاء أكثر من مجرد وثيقة تاريخية، فهي رسالة تقدير متبادلة وعنوان لمرحلة تؤكد أن مملكة البحرين تمضي بثقة نحو المستقبل، مستندة إلى وحدة أبنائها وتمسكهم بقيم الولاء والانتماء وإيمانهم الراسخ بأن قوة الوطن تكمن في تماسكه وتكاتف جميع مكوناته.
3: بمناسبة اليوم العالمي لفقر الدم المنجلي، أكدت وزارة الصحة أن مملكة البحرين تواصل ترسيخ مكانتها نموذجا رائدا إقليميا ودوليا في الوقاية من الأمراض الوراثية وعلاجها.
4: وأشارت الوزارة إلى أن مملكة البحرين حققت إنجازات نوعية في هذا المجال، أبرزها نجاح علاج مرضى السكلر بالعلاجات الجينية المتقدمة وزراعة النخاع، بما يمثل تحولا استراتيجيا من إدارة أعراض المرض إلى استهداف أسبابه الجينية، إلى جانب نجاح البرامج الوقائية التي خفضت نسبة الإصابة بين المواليد الجدد إلى نحو 0.2% سنويا، ما يعكس تطور المنظومة الصحية الوطنية وريادتها في تقديم حلول علاجية مبتكرة تمنح المرضى أملا بمستقبل أفضل.
3: وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة مريم بوسهيل، استشارية أمراض وراثية واستقلابية بالمستشفيات الحكومية، عضو في مشروع الجينوم الوطني. نرحب بك دكتورة في نشرة الثامنة. وبداية يعني لو نلقي الضوء على ما يحظى به مرض فقر الدم المنجلي من اهتمام كبير في البحرين.
5: مساء الخير. يعد فقر الدم المنجلي من أكثر الأمراض الوراثية شيوعا في المنطقة، وله تأثيرات صحية كثيرة بعضها قد يمتد مدى الحياة ويستلزم متابعة وعلاج مستمر، لذلك تولي مملكة البحرين اهتماما كبيرا في هذا الموضوع للوقاية والكشف المبكر للحد من الإصابة.
3: نعم. دكتورة، مملكة البحرين لم تكتفي بالوقاية فحسب، يعني من بما حققت مؤخرا من إنجاز عالمي، حققت مؤخرا إنجازا عالميا غير مسبوق في العلاج الجيني لمرضى السكلر باستخدام تقنية كريسبر، يعني هل لكن تطلعين على هذا التحول الاستراتيجي؟
5: بالفعل، بفضل اهتمام ودعم

0: صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، شهدت المنظومة الرعاية الصحية بمملكة البحرين نقلة نوعية وتاريخية، فقد حققت المملكة إنجازاً غير مسبوق عالمياً باستكمال مراحل علاج مريض بفقر الدم المنجلي عبر تقنية التعديل الجيني ألا وهو كريسبر وزراعة النخاع، يكون بذلك أول شخص على مستوى العالم من خارج الولايات المتحدة يعلن عن تلقي هذا العلاج بنجاح، يليه أيضا نجاح علاج مريضة أخرى مؤخرا ضمن ذات البرنامج. هذا الإنجاز يعد تحولا حقيقيا، حيث انتقلنا من مرحلة علاج الأعراض والمضاعفات والتعايش مع المرض إلى استهداف المسبب الجيني نفسه وعلاجه من جذوره، مما يمنح المرضى شفاء تاما ويعزز بذلك جودة حياتهم.
1: نعم دكتورة، في ظل هذه الجهود الحكومية، يعني كيف سيدعم مشروع الجينوم الوطني هذه الجهود مستقبلا؟
0: يمثل مشروع الجينوم الوطني مرحلة متقدمة في الطب الوقائي، حيث سوف يوفر فهما أدق للخصائص الجينية للمجتمع البحريني، وبذلك سوف يسهم في كشف المبكر عن المخاطر الوراثية، وأيضا في تطوير الرعاية الصحية الشخصية أو بما يسمى بالpersonalized medicine، وهذا سوف يعزز الوقاية من مختلف الأمراض.
1: دكتورة مريم، في اليوم العالمي لفقر الدم المنجلي، يعني ما هي الرسالة التي تودين توجيهها للمجتمع؟
0: توجد لدينا رؤية وطنية واضحة، جهودا متواصلة من قبل وزارة الصحة وأيضا جهات معنية مثل عيادة الوراثة بالمستشفيات الحكومية، من خلال تطبيق برنامج الفحص ما قبل الزواج وتوفير الاستشارات الوراثية من قبل المختصين في هذا المجال. رسالتي هي أن الوقاية تبدأ بالوعي، أدعو الجميع إلى استفادة من الخدمات الفحص ما قبل الزواج، هي خطوات بسيطة تسهم في حماية الأبناء والأجيال القادمة وتقليل انتشار الأمراض الوراثية.
1: نعم الدكتورة مريم بوسيل، استشارية أمراض وراثية واستقلابية بالمستشفيات الحكومية، عضو في مشروع الجينوم الوطني، شكرا جزيلا لك. شارك وفد الشعبة البرلمانية في جلسة استراتيجيات أحداث فرص شغل مستدامة ضمن أعمال الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني الاقتصادي لبرلمان البحر الأبيض المتوسط لمنطقتي الأورو متوسط والخليج المنعقد بمدينة مراكش المغربية.
2: وأكد سعادة النائب الدكتور علي ماجد النعيمي على أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة تمثل ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، مشيرا إلى أن التجارب العالمية أثبتت أن هذه المؤسسات قادرة على قيادة الابتكار وخلق فرص عمل نوعية للشباب إذا ما توفرت لها البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة. واستعرض النعيمي تجربة مملكة البحرين في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ودعا إلى تعزيز الشراكات بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص لترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والابتكار وربط البرامج التعليمية باحتياجات الاقتصاد الحديث ومتطلبات سوق العمل المستقبلية. وعلى صعيد آخر، قدم النائب النعيمي في ذات الجلسة ورقة ضمن النقاش المتصل بتحفيز خلق فرص العمل من خلال الاقتصاد الأزرق. وضمن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في أعمال الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني الاقتصادي بمدينة مراكش المغربية، قدم الوفد ورقة بشأن مواجهة آثار تغير المناخ على الأمن الغذائي.
1: وأكدت سعادة النائب حنان محمد فردان أن مملكة البحرين أولت اهتماما استراتيجيا بقضايا الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، وأن التوجهات الوطنية ترجمت إلى سياسات وبرامج متكاملة هدفت إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتنويع مصادر الإمدادات وسلاسل التوريد ورفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية ودعم الابتكار في التقنيات الزراعية الحديثة وتشجيع الاستثمار في الحلول الذكية المرتبطة بالإنتاج الغذائي، بما يعزز قدرة المملكة على مواجهة التحديات المناخية وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة. ونوهت النائب حنان فردان إلى أن الأمن الغذائي أصبح أحد المرتكزات الأساسية للأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدول والشعوب، مؤكدة أن مواجهة التحديات تتطلب تبني سياسات أكثر تكاملا تجمع بين التكاملات.

0: التكيف المناخي وتعزيز الإنتاج الغذائي.
1: وللمزيد معنا عبر الهاتف من مدينة مراكش المغربية سعادة السيدة حنان فردان عضو مجلس النواب. بعد التحية سعادة النائب، إذا ما هي أهم المخرجات والتوصيات التي تم الوقوف عليها من أعمال المنتدى؟
2: يا هلا ويا مرحبا فيكم. حقيقة شكل المنتدى خلال اليومين اللي طافوا فرصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات حول أكثر التحديات الاقتصادية اللي يواجهها العالم اليوم، وطلعنا بعدد من التوصيات والمخرجات المهمة، أهمها ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات التشريعية والتنفيذية والخبراء الاقتصاديين علشان نقدر نوصل لحلول عملية ونطور أدوات رقابية تدعم مسيرة التنمية بشكل أفضل. ومن المواضيع اللي أخذت حيز كبير من النقاش موضوع الرقمنة والتحول التكنولوجي ودورهم في دعم النمو الاقتصادي، وكان هناك اتفاق بين المشاركين على أن الاستثمار في الابتكار والتقنيات الحديثة أصبح ضرورة لمواكبة المتغيرات اللي نشوفها بشكل سريع، واستفدنا كذلك من تجارب وخبرات متنوعة تم التطرق إليها. كذلك ناقش المنتدى أهمية بناء شراكات وتعاون أكبر في مجالات الأمن الغذائي والطاقة المستدامة، لأن القضايا الاقتصادية اليوم ما تقتصر على التجارة والمال بس، ولكن ترتبط بشكل مباشر بجودة الحياة وتحقيق الاستقرار والتنمية للمجتمعات. ومن جانبنا حرصنا على استعراض التجربة البحرينية وما تحقق من إنجازات في الاستثمار بالإنسان وتطوير رأس المال البشري من خلال برامج التعليم والتدريب والتأهيل، وأكدنا أن التنمية المستدامة تبدأ من الإنسان وأن تمكينه هو الأساس في بناء اقتصاد قوي وقادر على المنافسة. طبعا هذه أولوية تحظى باهتمام كبير في مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وفي النهاية نقدر نقول أن المنتدى فتح آفاق جديدة للتعاون وشكل منصة مهمة لإطلاق مبادرات وشراكات تعزز العمل المشترك بين البرلمانات والحكومات والمؤسسات الدولية خلال المرحلة المقبلة.
1: من مدينة مراكش المغربية سعادة السيدة حنان فردان عضو مجلس النواب، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. عززت مملكة البحرين استثماراتها وشراكاتها في قطاعي الطيران والخدمات اللوجستية في مسعى لتحويل موقعها الاستراتيجي المميز إلى ميزة اقتصادية مستدامة.
0: وساهم قطاع النقل والتخزين بنسبة 5.1% في الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت قيمة صافي الصادرات الخدمية 23.1%، الأمر الذي يؤكد دور القطاعات الخدمية واللوجستية في دعم الاقتصاد الوطني.
3: في إطار جهودها الرامية إلى تحويل موقعها الاستراتيجي إلى ميزة اقتصادية مستدامة، تواصل مملكة البحرين تعزيز مكانتها في قطاعي الطيران والخدمات اللوجستية في ظل تنامي دورهما كأحد المحركات الرئيسة في دعم حركة التجارة والاستثمار وتعزيز ارتباطها بالأسواق الإقليمية والعالمية. فقد أسهم قطاع النقل والتخزين بنحو 5.1% في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، ما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع الحيوي. كما أثبتت مملكة البحرين وفق خططها الطموحة إلى تطوير منظومة متكاملة للخدمات اللوجستية والجوية، مدعومة باستثمارات مستمرة في البنية التحتية وتبني أحدث الحلول التشغيلية، إذ تجاوز حجم الشحن الجوي 405,000 طن خلال عام 2025، فيما ارتفع عدد الحاويات البحرية إلى نحو 409,000 حاوية بزيادة تجاوزت 122%، مقارنة بعام 2015.

0: عشر. وعلى الصعيد الاقتصادي، بلغت قيمة صافي الصادرات الخدمية نحو 2,050,000,000 دينار بحريني خلال عام 2025، محققة نموا سنويا بلغ 23.1% في أداء يؤكد مساهمة الأنشطة الخدمية في الاقتصاد الوطني، ويبرز الإمكانات الواعدة التي تمتلكها قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية. وتؤكد هذه الأرقام نجاح الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير قطاع الطيران والخدمات اللوجستية والانتقال من دورها كممر للتجارة إلى مركز متقدم لصناعات الخدمات. ويؤكد هذا النشاط الاقتصادي الذي تعكسه المؤشرات الإيجابية أن مملكة البحرين تمضي بثبات نحو ترسيخ دعائم الاقتصاد الوطني بهدف استكمال تعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
1: هذا وسجل القطاع العقاري مستويات تداول

0: بقيمة تداولات عقارية تجاوزت حاجز نصف مليار دينار بحريني.
1: ويعكس هذا الأداء الثقة المستمرة في السوق المحلية وتماسك النشاط الاستثماري، مما يؤكد جاذبية السوق وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال بشكل مستمر.
2: في مؤشر يعكس متانة ونضوج السوق العقاري واستمرار جاذبيته الاستثمارية، واصل القطاع العقاري في مملكة البحرين تحقيق نتائج قوية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، محافظا بذلك على مستويات مرتفعة من النشاط والتداول. وذكرت بيانات رسمية الصادرة عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن إجمالية قيمة التداولات العقارية تجاوزت نصف مليار دينار بحريني حتى نهاية شهر مايو الماضي، مدعوماً بآلاف المعاملات التي أنجزت في مختلف مناطق مملكة البحرين، ما يعكس استمرار الثقة بالسوق المحلية وقدرته على استقطاب الاستثمارات المتنوعة وتدفقها في القطاع العقاري. وساهم شهر مايو الماضي في تعزيز هذا الأداء، مسجلاً تداولات تجاوزت 100 مليون دينار في مؤشر يعكس استمرار الزخم الذي شهده القطاع العقاري خلال الأشهر الماضية. ويؤكد هذا النمو المتواصل قدرة ومتانة القطاع العقاري وترسيخ مكانته كأحد القطاعات الاقتصادية الحيوية الداعمة للاستثمار والتنمية في مملكة البحرين.
1: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 83 خدمة في 17 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 من يناير الماضي و 18 من يونيو الجاري، وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
0: وساهم تطوير الخدمات في تحسينها من خلال التحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100% وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، وتقليص خطوات التقديم إلى 4 خطوات كحد أقصى.
3: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال

نقلة نوعية تعكس النجاح والتميز البرلماني الذي حققته مملكة البحرين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ودليل ثقة رسختها المملكة لدى الأسرة الدولية والمجتمع الدولي، إذ أن هذا المنجز لم يكن ليتحقق لولا الدعم السامي من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ومساندة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والشراكة المجتمعية الحقة للجهود الوطنية المباركة التي حظيت بإشادة وتقدير من جانب مسؤولي الاتحاد البرلماني الدولي، مما يثبت على الدوام أن حضور مملكة البحرين ودورها فاعلاً وإيجابياً على كافة الصعد المحلية والإقليمية

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال بعض الحكماء: العلم شرف لا قديم له، والأدب مال لا خوف عليه. وقال بعض الأدباء: العلم أفضل خلف، والعمل به أكمل شرف. وقال بعض البلغاء: تعلم العلم فإنه يقومك ويسددك صغيرا، ويقدمك ويسددك كبيرا، ويصلح زيغك وفاسدك، ويرغم عدوك وحاسدك، ويقيم عوجك وميلك، ويصحح همتك وأملك. قال الإمام مالك رحمه الله: إن حقا على من طلب العلم أن يكون عليه وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لآثار من مضى قبله. من نوادر مزبد المديني أنه قيل له يوما وكان لا يأكل الباذنجان: ما تشتهي؟ قال: نشيش مقلاة بين غليان قدر على رائحة شواء. فكايده محمد بن يحيى واستضافه على مائدة امتلأت بالأطعمة الممزوجة والمطبوخة والمصنوعة بالباذنجان. فكان مزبد كلما قدم له صنف من المائدة رابه الباذنجان فيه فتوقاه، وأقبل على الخبز والملح. فلما عطش قال: يا غلام، اسقني ماء ليس فيه باذنجان.
0: ما خط القلم.
2: قال أحد الولاة: كفى بالبخيل عارا أن اسمه لم يقع في حمد قط، وكفى بالجواد مجدا أن اسمه لم يقع في ذم قط.
1: ما خط القلم.
2: قال أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي إذا ضاقت بك الأحوال.

0: قال يوما فثق بالواحد الفرد العلي.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: في اللحظة اللي تفكر فيها أنك تسعد أحد، لازم في أحد بيفكر أنه ويسعدك. في اللحظة اللي تفكر فيها أنك تؤذي غيرك، في أحد لازم يفكر أنه ويؤذيك. فكلنا واحد، نتكون من شيء واحد، وندور في فلك واحد، ويطبق علينا قانون واحد، ويجمعنا كون واحد يديره الواحد الأحد. فاللي تظن أن اللي تسويه من خير أو شر هو النهاية، هو في الحقيقة بداية لحدوث نفس الشيء لك.

0: فكل ما تسويه يرجع لك، وكما تدين تدان، ودايما خلك إيجابي واستمع للصوت الإيجابي.
1: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

يحصل أحياناً وفي الليل أن أبكي، وحين أبكي تسقط دموعي حبراً أسودة، فأزرع دموعي في حقول مجدبة شاسعة. أحياناً لا أتذكر لماذا فعلت كل هذا، وإن تذكرت فإنني لا أدري. وطالما استيقظت من ليل أسود وبحثت في الظلمة عن خنجر مسموم أقطع به تلك الخطوط اللامرئية التي تجر بحسد سفينتي المتعبة من ميناء إلى آخر لتجرح لحمها فوق الصخور،

0: عبث مذهل، كأنما لا تكفي سفينتي تجريحا من الملح والأمواج.
1: لست وحدك من تتساءلين أيتها الصدفة النادرة المشلوحة فوق التلال القريب. أنا أيضا طالما أحسست أنني أمشي في شوارع مفروشة بالرمل والضياع والمجهول، أمضي وحيدا وفي حلقي كلمات مزروعة قبل مئات السنين. الذي أدريه أنني كلما استخرجت كلماتي وطبعتها على الورق زادت الغصة في حلقي ونبتت كلمات جديدة من أشواك.

كلماتنا الخرساء العمياء الطرشاء لم تجف بعد في حلوقنا، وأنا بكل قوتي وضعفي أنا تلك الكلمات القديمة التي لم تمت بعد، رغم أنني أجلدها كل يوم لتخرس، لكنها تخرج من حلقي رغما عني، مزمجرة رغم كل محاولات الخنق والجلد والقتل.

تساءلت لماذا استحالت عيناي شباكين مطلين في ذهول مفجع لتدور حول نفسها في دوامة الرياح، لتنطلق منها زفرات شاحبة من ذلك النوع الذي لا أستطيع أن أتأكد فيما إذا كان ضحكا أو بكاء. كلما تساءلت ارتد السؤال إلى حلقي لا أدري.

هل من جواب يبطل سؤال لماذا؟ لماذا تسقط دموعي حبراً أسودة؟ ولماذا أزرع الأرض رواحاً ومجيئاً؟ ولماذا أغمس ريشتي في قلبي وأحمل المطر في عيني والزوابع بين يدي؟ ولماذا أفرش الأرض بشعري؟ لا أدري.

ربما أدري وربما تدرين أنت أيضا أنه حينما يأتي الربيع سينبت الدمع بين الصفحات لتورق وتزدهر الحروف التي كانت منسية. سأتوقف وأنت أيضا ستتوقفين عن الدوران حول الأرض المزروعة بالأطفال، وستورد ريشتنا معا، وسترسم أزهارا وأعمارا، وسيتوقف المطر والدم. سنتوقف معا عن الجري فوق الرخام الأبيض، لأننا في الربيع سنتعرف إلى موقع أقدامنا.

آه، تذكرت الآن، سأجلس في الربيع على رصيف الانتظار، وساعة الزمن ستتوقف عند الخامسة. سأنفجر ضاحكك

عندما أرى من بين ملايين الخطوط الدقيقة وجه حبيبي، سأراه من وسط كل الناظرين من خلف الزجاج المخرم. سنخرج سويا ويبدو لنا الشارع مسرحا من مسارح الأطفال الضاحكة. أواه، ستحدثني ساعتها الدمى وستحسدني. الدمى تلك الرابضة في الواجهات ستحسدنا على انطلاقنا وجرينا وضحكنا.

كل شيء سيغرد ويرقص في الربيع، ومع الساعة الخامسة ستهلل العصافير الآتية إلى المصيف وتولد الأرانب. سأجري مع النوارس على رمال البحر، سنبحث سويا بين حبات الرمل عن الربيع القادم، وفي تمام الخامسة ستدق كل النواقيس.

وحيثما يأتي الربيع سنتوقف، تجف دموع السوداء، يجف الورق والحبر، تخرج الثمار التي زرعتها عبر الفصول، ستنبت في حقل أبيض اسمه مسودة الذكريات. حتما سيأتي الربيع وسينمو داخل أوراقه حقل أفراحي، ستغني الأرض وأغني من أجل الساعة الخامسة.

0: بطاقة في يدها ترتعد، تفدى اليد، تقول عيد الأحد. ما عمرها؟ لو قلت غنى في جبين العدد. إحدى ثوانيه إذا أعطت عصورا تلد، وبرهة من عمرها يكمن فيها أبد.
1: ترى إذا جاء غدو وانشال طول أسود، واندفعت حوامل الزهر وطاب المشهد، ورد وحلوى وأنا يأكلني التردد، بأي شيء أفد إذا يهل الأحد؟ بخاتم، بباقة، هيهات لا أقلد.

أليس من يدلني كيف وماذا أقتني ليومها الملحن؟ أحزمة من سوسن، أنجمة مقيمة في موطن، أهدي لها الله ما أقله. من ينتقي لي من كروم المشرق، من قمر محترق، حقا غريب العبق، آنية مسحورة خالقها لم يخلق، أحملها غدا لها الله ما أقلها. لو بيدي الفرقد والدر والزمرد، هدية صغيرة تحمل نفسي كلها، لعلها إذا أنا حملتها غدا لها ستسعد. يا مرتجى يا

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: استجابة للدعوة التي وجهها معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية خلال أعمال المنتدى البرلماني الاقتصادي في مراكش، تضمنت التوصيات الختامية للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط التضامن مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية جراء ما وقع عليها من اعتداءات إيرانية، والإشارة إلى تداعيات إغلاق مضيق هرمز.
2: وقد جاءت هذه التوصيات ماشيا مع ما طرحه معالي رئيس مجلس النواب في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى، وتعد هذه الاستجابة تجسيدا للدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية لمملكة البحرين ومساهماتها في إيجاد مواقف برلمانية دولية ضمن التعاون متعدد الأطراف بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق السلم والأمن الدوليين.
1: وقد اختتم وفد الشعبة البرلمانية مشاركته في أعمال المنتدى، وتأتي مشاركة وفد الشعبة البرلمانية انطلاقا من الإيمان بالمسؤولية التي تعنى بالبرلمانات في دعم مسارات التنمية المستدامة من خلال تطوير التشريعات وتبادل الخبرات وتعزيز الحوار البناء بين المؤسسات التشريعية على المستويين الإقليمي والدولي. كما تؤكد المشاركة في المنتدى البرلماني الاقتصادي الحرص الدائم لدى السلطة التشريعية لمملكة البحرين على أن تكون جزءا فاعلا في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التعاون البرلماني وإبراز التجربة الوطنية في مجال الإصلاح الاقتصادي. وقد ساهم وفد الشعبة البرلمانية في تقديم رؤية شمولية سواء عبر مضامين كلمة معالي رئيس مجلس النواب في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى أو عبر أوراق

0: ورق العمل والمداخلات التي تم تقديمها ضمن الجلسات النقاشية. بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، أطلقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية نظام مدار لتسجيل الأجهزة الطبية ونظام تتبع لتتبع الأجهزة والمستلزمات الطبية.
1: وأكدت الهيئة أن إطلاق النظامين يأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير المنظومة الرقابية للأجهزة والمستلزمات الطبية في مملكة البحرين، موضحة أن نظام مدار يهدف إلى أتمتة وتنظيم إجراءات تسجيل الأجهزة الطبية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمصنعين والوكلاء والموردين، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز الشفافية والامتثال للمتطلبات التنظيمية وفق أحدث الممارسات والمعايير المعتمدة. وأشارت الهيئة إلى أن نظام التتبع يهدف إلى مواصلة تعزيز سلامة المرضى ورفع مستوى الرقابة على الأجهزة والمستلزمات الطبية، مشيرة إلى أن النظام يعد أول منصة وطنية متكاملة لتتبع الأجهزة والمستلزمات الطبية على مستوى دول مجلس التعاون. وأكدت الهيئة أن المشروعين يمثلان خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم اتخاذ القرار وتعزز كفاءة العمليات التنظيمية وتسهم في تطوير الخدمات الرقابية، بما يرسخ مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي رائد في تطوير الأنظمة الصحية والرقابية المتقدمة، بما يعكس ريادة مملكة البحرين في تبني الحلول الرقمية المبتكرة وتطوير الأنظمة الرقابية الصحية الحديثة.
0: أكد سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية أن توجيه ملك البلاد المعظم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد بتوزيع العادة السنوية على الجمعيات الخيرية والمآتم الحسينية يجسد النهج الإنساني والحضاري الراسخ لجلالة الملك المعظم وحرصه الدائم على دعم العمل الخيري والاجتماعي وتعزيز قيم التكافل والتراحم بين أبناء الوطن. وأشار المعاودة إلى أن هذا التوجيه الملكي السامي يعكس ما يليه جلالة الملك المعظم من اهتمام متواصل برعاية مختلف مؤسسات المجتمع ودعم رسالتها في خدمة المواطنين والمقيمين، بما يسهم في ترسيخ مبادئ التلاحم الوطني والتعايش، ويعزز دور الجمعيات الخيرية والمآتم الحسينية في أداء رسالتها المجتمعية والدينية. نظمت وزارة التربية والتعليم حفل تكريم الطلبة الفائزين والمتميزين في التصفيات المحلية لمبادرة تحدي القراءة العربي في دورتها 10.
1: وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أن مشاركة الوزارة الفاعلة في هذه الدورة من تحدي القراءة العربي تأتي ضمن مجالات التعاون المثمرة العديدة التي تجمع مملكة البحرين بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في إطار ما يربطهما من علاقات أخوية راسخة. وأشاد سعادة الوزير بالنجاحات التي حققتها هذه المبادرة الثقافية النوعية منذ انطلاقتها في غرس شغف القراءة والمطالعة لدى الأجيال الناشئة من الأطفال والشباب. من جانبها أشارت الأستاذة نوال الخاطر وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن الجهود الدؤوبة التي بذلتها الوزارة أسهمت في مشاركة أكثر من 148 ألف طالب وطالبة من 250 مدرسة حكومية وخاصة في هذه المنافسات. يحتضن متحف البحرين الوطني وثيقة شكر ووفاء تحمل توقيع ملك البلاد المعظم وأبنائه الكرام والموجهة إلى المواطنين الكرام، تعبيرا عن الاعتزاز بمواقفهم الوطنية المشرفة وتقديرا لما جسدوه من إخلاص وانتماء وولاء لوطنهم العزيز.
0: وبهذه المناسبة قال الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار: إننا نستلهم من ملك البلاد المعظم النهج الحكيم القائم على تقدير المواقف الوطنية المشرفة لشعب مملكة البحرين، ولا سيما خلال الاعتداءات الإيرانية الآثمة. بمناسبة اليوم العالمي لفقر الدم المنجلي، أكدت وزارة الصحة أن مملكة البحرين تواصل ترسيخ مكانتها نموذجا رائدا إقليميا ودوليا في الوقاية من الأمراض الوراثية وعلاجها.
1: وأشارت الوزارة إلى أن مملكة البحرين حققت إنجازات نوعية في هذا المجال، أبرزها نجاح علاج مرضى السكلر بالعلاجات الجينية المتقدمة وزراعة النخاع، بما

0: يمثل تحولا استراتيجيا من إدارة أعراض المرض إلى استهداف أسبابه الجينية، إلى جانب نجاح البرامج الوقائية التي خفضت نسبة الإصابة بين المواليد الجدد إلى نحو 0.2% سنويا، ما يعكس تطور المنظومة الصحية الوطنية وريادتها في تقديم حلول علاجية مبتكرة تمنح المرضى أملا بمستقبل أفضل.
1: شارك وفد الشعبة البرلمانية في جلسة استراتيجيات إحداث فرص شغل مستدامة ضمن أعمال الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني الاقتصادي لبرلمان البحر الأبيض المتوسط لمنطقتي الأورو متوسط والخليج المنعقد بمدينة مراكش المغربية.
0: وأكد سعادة النائب الدكتور علي ماجد النعيمي على أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة تمثل ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، مشيرا إلى أن التجارب العالمية أثبتت أن هذه المؤسسات قادرة على قيادة الابتكار وخلق فرص عمل نوعية للشباب إذا ما توفرت لها البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة. واستعرض النعيمي تجربة مملكة البحرين في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ودعا إلى تعزيز الشراكات بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص لترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والابتكار وربط البرامج التعليمية باحتياجات الاقتصاد الحديث ومتطلبات سوق العمل المستقبلية. وعلى صعيد آخر، قدم النائب النعيمي في ذات الجلسة ورقة ضمن النقاش المتصل بتحفيز خلق فرص العمل من خلال الاقتصاد الأزرق. وضمن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في أعمال الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني الاقتصادي بمدينة مراكش المغربية، قدم الوفد ورقة بشأن مواجهة آثار تغير المناخ على الأمن الغذائي.
1: وأكدت سعادة النائب حنان محمد فردان أن مملكة البحرين أولت اهتماما استراتيجيا بقضايا الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، وأن التوجهات الوطنية ترجي مثل سياسات وبرامج متكاملة هدفت إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتنويع مصادر الإمدادات وسلاسل التوريد ورفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية ودعم الابتكار في التقنيات الزراعية الحديثة وتشجيع الاستثمار في الحلول الذكية المرتبطة بالإنتاج الغذائي، بما يعزز قدرة المملكة على مواجهة التحديات المناخية وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة. ونوهت النائب حنان فردان إلى أن الأمن الغذائي أصبح أحد المرتكزات الأساسية للأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدول والشعوب، مؤكدة أن مواجهة التحديات تتطلب تبني سياسات أكثر تكاملا تجمع بين التكيف المناخي وتعزيز الإنتاج الغذائي.
0: عززت مملكة البحرين استثماراتها وشراكاتها في قطاعي الطيران والخدمات اللوجستية في مسعى لتحويل موقعها الاستراتيجي المميز إلى ميزة اقتصادية مستدامة.
1: وساهم قطاع النقل والتخزين بنسبة 5.1% في الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت قيمة صافي الصادرات الخدمية 23.1%، الأمر الذي يؤكد دور القطاعات الخدمية واللوجستية في دعم الاقتصاد الوطني. هذا وسجل القطاع العقاري مستويات تداول قوية خلال شهر مايو الماضي، مدفوعا بقيمة تداولات عقارية تجاوزت حاجز 0.5 مليار دينار بحريني.
0: ويعكس هذا الأداء الثقة المستمرة في السوق المحلية وتماسك النشاط الاستثماري، مما يؤكد جاذبية السوق وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال بشكل مستمر. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 83 خدمة في 17 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 يناير الماضي و 18 يونيو الجاري، وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
1: وساهم تطوير الخدمات في تحسينها من خلال التحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100% وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى وتقليص خطوات التقديم إلى 4 خطوات كحد أقصى.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: من إذاعة مملكة البحرين العربية نبقى مع

0: استمعنا وإياكم من إذاعة مملكة البحرين العربية إلى سهرة غنائية خليجية بصوت الفنانة رباب. نلقاكم مع سهرة غنائية خليجية أخرى، ونتمنى لكم وقتاً طيباً مع باقي فقراتنا. رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مدينة من حدائق التاريخ.
2: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى قارة أوروبا، تحديداً إلى جنوب إسبانيا، حيث تقع عاصمة الأندلس وعروس مدنها كما وصفها ابن بطوطة، وآخر المدن العربية الإسلامية في إسبانيا، مدينة غرناطة. غرناطة هو تحوير عربي لاسم غرانادا، ويعني باللغة الإسبانية الرمان. ولا عجب أن تتخذ هذه المدينة الرمان شعاراً لها، فهي معروفة بهذه الفاكهة منذ أن أحضر العرب شتلات الرمان من دمشق ليحولوا المدينة كما قيل إلى بساتين من الياقوت الأحمر. وبقيت غرناطة مشهورة بالرمان حتى اليوم، إذ تشكل هذه الفاكهة مصدر الدخل الأول للمدينة بحوالي 300 مليون يورو سنوياً. هناك عند سفح جبل الثلج أو سيرا نيفادا، أهم سلسلة جبلية في الجنوب الإسباني، تمتد غرناطة بمنازلها العتيقة وطرقاتها الحجرية وآثارها المبهرة، وكأنها قادمة للتو من العصور الوسطى. هذه المدينة اكتسبت أهميتها التاريخية عندما فتحها الأمويون عام 711 للميلاد، وأنشأوا فيها قلعة غرناطة. ومنذ ذلك الحين استمرت غرناطة في الازدهار تحت الحكم العربي الإسلامي، وكانت البقعة الوحيدة في الأندلس التي لمع نجمها بعد تهاوي المدن والممالك العربية الإسلامية واحدة تلو الأخرى. وحافظت غرناطة على بقائها حتى تم تسليمها إلى الملكين إيزابيلا وفرناندو عام 1492 للميلاد، لتنتهي بسقوطها 8 قرون من الحكم العربي الإسلامي في إسبانيا. تحفة غرناطة التي اعتبرتها إسبانيا أحد كنوزها الاثني عشر هي قصر الحمراء، دار الإقامة والحكم لبني الأحمر آخر ملوك غرناطة الأندلسية. هذا القصر هو أحد أروع القصور الإسلامية الباقية حتى الآن، ومن عجائب الفن المعماري في العالم بأسره، وهو جزء من مدينة الحمراء التي تشمل قصر الحاكم والقلعة وبيوت الوزراء. إذا تجولت في هذا القصر ستجد مئات الغرف والنوافير والحدائق والساحات والحمامات الملكية، في كل جدار وزاوية منها تحفة فنية مزخرفة بالآيات القرآنية والعبارات العربية. نذهب الآن إلى شمال قصر الحمراء، حيث تقع جنة العريف، وهي قصر بني ليكون محل استجمام للأمراء في القرن 13 الميلادي، وتم تصميمه ليكون مشابها لوصف الجنة في القرآن الكريم. وهناك ستشعر حتماً أنك في مكان خارج هذا الكوكب، وسط تلك الحدائق الغناء والنوافير المتدفقة وقنوات المياه التي تجري في كل مكان، وستدرك مقدار ازدهار الحضارة العربية الإسلامية.

0: الإسلامية في ذلك الزمان البعيد.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: بذمتك تحبني ولا تضحك عليك؟

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
2: اختيار الشريك المناسب.
3: قبل أن ترتبط بأي شخص، اسأل نفسك هذا السؤال: هل أنا قادر على تقبل عيوبه وجانب المظلم أم لا؟ أغلب الأشخاص اللي يبحثون عن الارتباط الجاد يركزون أكثر شيء على الصفات الإيجابية في الشريك، لكن بمجرد ظهور جانب المظلم أو ظهور البعض من عيوبه نشوفهم في صراع كبير مع أنفسهم: هل أبقى مع هذا الشخص أو أنسحب من حياته؟ تقبلك لعيوب شريكك هو الخطوة الأساسية لضمان نجاح هذه العلاقة. نقطة مهمة جداً، تقبل عيوب الشريك ما نقصد فيه العيوب اللي تجعلك الشخص الذليل أو المستضعف في هذه العلاقة.

آمنت مملكة البحرين منذ القدم بأن ترسيخ قيم التعايش السلمي وإرساء مبادئ التعددية والوسطية والاعتدال هي الطريق الأوحد للتقدم والرقي وتحقيق السلام والوئام، كما حملت المملكة على عاتقها عدداً من المبادرات العالمية الرائدة التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ونالت على إشادة وتقدير المجتمع الدولي.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة، واختصاصات مكتب مجلس الشورى، واختصاصات لجان المجلس، وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.

0: علمتنا البحرين أن العمل أمانة وعهد، وأن التضحية واجب ووعد.
1: يا ملكنا كلنا جنودك وللبحر الجيش ولا سلكنا.
0: علمتنا البحرين أن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر، وأن الرموز هامة عز

علمتنا البحرين أن القيادة ظل ومرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم، هذه هي البحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: تدري أنك تقدر تسيطر على غضبك؟ انتبه لمشاعر الغضب اللي تزيد في بعض الأحيان، وهي إشارة لك علشان تزيد الشكر والامتنان لله عز وجل على نعمته. سيطر على الغضب من خلال التنفس، التأمل، والشكر على نعم الله عليك. استشعرها، اطمئن وابتسم، وخلك عارف أن مشاعر الغضب ما تي من الخارج، ولكن تي من أعماقك وذكرياتك القديمة اللي تطلع فجأة. علشان كذي قابل الغضب بالشكر والحب والامتنان، جربها واستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي فكرة وإعداد نور أبو الشوك وإخراج فاطمة قنبر.

الملك رأس الدولة والممثل الأسمى لها، ذاته مصونة لا تمس، وهو الحامي الأمين للدين والوطن ورمز للوحدة الوطنية. يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم من دستور مملكة البحرين.

0: عليك واحبك.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نعيش اليوم مع الهدي النبوي في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنه له صدقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ندب في هذا الحديث الأمة إلى نفع الخلق بالتصدق عليهم صدقة حسية أو معنوية. فمن وجد الحسية فهو خير، وإلا تصدق بالمعنوية ففيها خير، وإن أمكنه فعل ذلك كله فهو أفضل. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: فمن أمكنه أن يعمل بيده فيتصدق، وأن يغيث الملهوف، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويمسك عن الشر فليفعل الجميع. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ندب إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد روى الإمام مسلم رحمه الله عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس، وأمر بمعروف ونهى عن منكر عدد تلك 60 و300 مفصل، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة. ففي هذا الحديث الشريف ترغيب من المصطفى صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنهما سبب

0: في نجاة العبد من النار بإذن الله. وروى الإمام مسلم رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضل أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن المعروف والمنكر خليقتان ينصبان للناس يوم القيامة، فأما المعروف فيبشر أصحابه ويعدهم الخير، وأما المنكر فيقول: إليكم إليكم، وما تستطيعون له إلا لزوما. رواه الإمام أحمد في مسنده. وهذا الحديث يبين عظمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضلهما، حيث يبشر المعروف صاحبه والنهي عن المنكر يدافع عنه. فهنيئا للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، لما ينالهم من الثواب الكبير والأجر العظيم في الدار الآخرة. هذا الخلق العظيم من مكارم الأخلاق التي أرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم ليتممها. فاجعلنا اللهم من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر بضوابطه الشرعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.